0: في المجتمع العربي، وسيتم تحويل نصف مليار شيكل لجهاز الأمن العام من الخطة الخماسية للمجتمع العربي رقم 550، ويتوقع أن تصادق الحكومة يوم الأحد المقبل على هذا الإجراء. لقي الليلة الفائتة عابر سبيل عمره 25 عاما مصرعه قرب تحويلة موفيل بعد أن دهسته سيارة على الطريق رقم 77، وتم إقرار وفاته في المكان. قامت مساء أمس قوة من حرس الحدود بتخليص 10 شبان إسرائيليين من قلقيلية بعد أن دخلوا المدينة للبحث عن دراجة نارية سرقت منهم، وذكر أن فلسطينيين تجمعوا حول سيارات الإسرائيليين قبل أن تخرجهم قوات الأمن من المكان وتحيلهم إلى الشرطة للتحقيق تحت طائلة التحذير. أفادت مصادر أمريكية وبريطانية فجر اليوم أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لقصف صاروخي إيراني لدى مرورهما في مضيق هرمز، مما ألحق بهما أضرارا جسيمة دون وقوع إصابات. وعلم أن حريقا شب في إحدى السفينتين وهي نقلة غاز قطرية. صدقت البارحة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على إقامة لجنة تحقيق رسمية وطنية في مذبحة 7 أكتوبر، وبادر إلى طرحه النائب الليكودي أرييل كالنر، وأفيد بأن المعارضة قطعت التصويت، كما أن رئيس الوزراء نتنياهو لم يحضر الجلسة. ترفض إسرائيل المصادقة مجددا على الاتفاقية التي تنص على زيادة حصة تزويد المياه للأردن، الأمر الذي يثير حالة من الغضب في المملكة. وتشير المراسلة جيلي كوهين إلى أنه لم يتم حتى الآن التوقيع على الاتفاقية التي تم إرساء مبادئها الأساسية في معاهدة السلام بين البلدين، بحيث تحصل عمان في إطارها على زيادة في حصة المياه مجانا. حذر 5 من رؤساء المحكمة العليا سابقا من عواقب قرار الحكومة عدم الامتثال لقرار العدل العليا في ملف مجلس السلطة الثانية. وورد في بيان رأي مذيل بتوقيع القضاة المتقاعدين أهرون باراك ودوريت بينيش وأشر جرونيس وإستر حيوت وعوزي فوغلمان أن عدم احترام القرارات القضائية هو المسمار الأخير في نعش الديمقراطية وانزلاق نحو حالة من الفوضى. في المونديال فازت إسبانيا على البرتغال بنتيجة 1-0 لتتأهل إلى ربع النهائي، وبلغت بلجيكا هذه المرحلة بعد أن حققت فوزا عريضا على الولايات المتحدة برباعية مقابل هدف يتيم.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في 7 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
1: بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر.

0: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
1: رجاءً هدوء.

كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان، صحافة نت مع عبد

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحف العبرية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز لعام 2026 ميلادي، الموافق 22 محرم لعام 1448 هجرية. سنكون مع صحف معاريف يدعوها حرنوتها آرتس وأبرز ما جاءت به من عناوين. كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية والعالمية، ونختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل روني نأور. وقتا ممتعا وأصغاء طيبا نرجو لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

في الصحف العبرية الصادرة اليوم، الكنيسة تصادق بالقراءة الأولى على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر. خلافات في حزب الليكود حول انتخابات البرايميرز. أحزاب تتسابق في الانتخابات القادمة للكنيسة، وكذلك الحديث عن تشكيل أحزاب جديدة. نتنياهو يضغط لمنع تركيا من الحصول على صفقة F-35. الحكومة والمحكمة العليا في مواجهة جديدة. بنك إسرائيل يخفض الفائدة المصرفية مرة أخرى، وعناوين أخرى تناولتها الصحف العبرية الصادرة اليوم. ونبدأ جولتنا من صحيفة معاريف. الكنيسة تقر بالقراءة الأولى قانون لجنة التحقيق في 7 أكتوبر بتأييد 59 من أعضاء الائتلاف، في خطوة تتيح لاحقا في دفع هذا القانون، وتمنح الائتلاف قدرة على تشكيل اللجنة. المعارضة قطعت التصويت وأصرت على لجنة رسمية ومستقلة. يأتي دفع هذا القانون كما تكتب معاريف في إطار صفقة بين رئيس الوزراء نتنياهو والأحزاب الحريدية، فيما تعتبر المعارضة أن المشروع يهدف إلى الالتفاف على تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة في إخفاقات 7 أكتوبر. القانون طرح للتصويت في هذه المرحلة من أجل إتاحة تطبيق قانون الاستمرارية، بما يسمح باستكمال تشريعه في الكنيسة المقبلة إذا لم تكتمل إجراءات إقراره في الدورة الحالية. وتضيف صحيفة معاريف بأن النص لصيغة بديلة يؤسس أو ينقل أن لجنة التحقيق الرسمية التي يطالب بها المعارضة وعائلات القتلى وجهات واسعة في إسرائيل، إذ يمنح الكنيسة والائتلاف دورا مركزيا في تشكيل اللجنة بدل المسار التقليدي للجان التحقيق المستقلة التي يرأسها عادة قاض في المحكمة العليا. هذا ما يؤسس له النص لصيغة بديلة عن لجنة التحقيق الرسمية. كما ينص البند المتعلق بهدف القانون إلى إجراء تحقيق كامل معمق ومستقل في أحداث 7 أكتوبر والحرب التي تلت هذه الأحداث والظروف التي أدت إليها، عبر لجنة تقام من منطلق الاعتراف بالخلاف الجماهيري بشأن هوية الجهة التي تعين أعضاءها، وبطريقة تتيح بحسب النص تعيين الأعضاء بتوافق واسع وبصورة متوازنة ومنصفة بين ممثلي على الشعب. صحيفتي يدعوت أحرنوت وهآرتس أيضا تطرقت إلى هذا الموضوع، حيث عنونت صحيفة هآرتس على صدر صفحتها الأولى بأن الكنيسة صادقت في القراءة الأولى على إقامة لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر. على الثانية منها، رغم تحذيرات وزارة المالية والمؤسسة الأمنية للحكومة الحكومة تدفع قدما قوانين ستؤدي إلى التصادم والمواجهة مع المحكمة العليا. وتضيف معاريف أن لجنة الكنيسة واصلت أمس إعداد مشروع قانون دراسة التوراة للقراءة الثانية والثالثة، وإن التسرع في طرح القانون سوف يحدث تصدعات في الائتلاف الذي يعاني من تمزق بين الالتزام بالأجندة السياسية والمصلحة العامة التي يخدمها. النائب فالدجر من الصهيونية الدينية قال إن طرح القانون في هذا الوقت أمر
صعب ويخلق تكهنات سياسية حزبية لا داعي لها. أيضا الكنيست يدفع قانون تفكيك صلاحيات المستشارة القضائية وفصلها عن الادعاء العام، والكنيست صادقت بأغلبية 59 مقابل 45 على قرار لجنة الدستور بشأن مشروع يفصل بين منصبي المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام، في خطوة تعد من ركائز خطة رئيس الوزراء نتنياهو لتقليص استقلالية منظومة إنفاذ القانون. ويأتي التصويت بعد إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى في وقت سابق من حزيران يونيو الماضي. وكانت لجنة الدستور أو كانت الكنيسة قد أحالت هذا القانون لجنة الدستور للإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، ويعد أحد الأسس المركزية في خطة الإصلاح القضائي التي يقودها معسكر رئيس الوزراء نتنياهو، حيث يتصف المعارضة هذا الأمر بانقلاب على الجهاز القضائي وتقويض استقلالية السلطة القضائية وإضعاف المحكمة العليا. نكون مع أولى أغنيتنا ثم نعود.

17 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم نتابع قراءة عناوين من الصحف العبرية. نتابع من صحيفة معاريف التي تكتب حول الصدام بين المحكمة العليا والحكومة جراء قوانين جديدة تطرحها الحكومة. في الصفحة الرابعة، رئيس المحكمة العليا يقول عصيان المحكمة هو آخر مسمار في نعش الديمقراطية. وتضيف معاريف أن 5 رؤساء متقاعدين المحكمة العليا حذروا في بيان غير عادي أن عصيان أوامر وقرارات المحكمة هو المسمار الأخير في نعش الديمقراطية. وبحسب الرؤساء هارون باراك ودوريت بينيش وإستر حيوت وأشير جرونيس ورئيس المحكمة العليا بالنيابة المتقاعد أوزي فوغلمان، في ضوء القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن مجلس السلطة الثانية، نحذر من شدة هذا القرار غير المسبوق والذي يعني وضوح دعوة الحكومة إلى عصيان قرار محكمة العدل العليا. هذه الخطوة سوف تحدث اضطرابا كاملا، يقول رؤساء سابقون للمحكمة العليا ويحذرون من عصيان المحكمة. هذا التحذير جاء على خلفية طرح قانون تفكيك صلاحية المستشارة القضائية وفصلها عن الادعاء العام، كذلك طرح قانون جديد حول قانون أساس لتعليم التوراة. كل هذه القوانين التي تأتي قبل حل الكنيست.

من صحيفة معريف: الليكود بنكهة الماضي. تتصارع وتيرة المحادثات الرامية إلى وضع الإطار الجديد في الأيام الأخيرة من تشكيل حزب يميني كلاسيكي على غرار حزب الليكود القديم ذي التوجهات الحكومية، والذي سيستقطب أولئك الذين خاب أملهم في حزب الليكود والصهيونية الدينية، ويقدم لهم ملاذا سياسيا لا يعتمد على الأحزاب الحريدية المتشددة. وتقترب هذا الحزب الجديد من مرحلة حاسمة في وتشير مصادر كما تكتب الصحيفة إلى أنه متوقع صدور إعلان رسمي بشأن تأسيس هذا الحزب وإطلاقه خلال الأيام القادمة. ويضم في عضويته جلعاد إردان، يولي إدلشتين، أيالت شاكيد وآخرون. شخصية بارزة أيضا من الصهيونية الدينية ربما تنضم إلى هذا الحزب، لم توضح القائمة أو أن لم تم توضيح القائمة النهائية بعد لهذا الحزب الذي تجري الأمور على إعداد هذه القائمة وإعلانها بشكل رسمي. وفقا لمصادر مقربة، فإذا ما كان حتى وقت قريب سوف يكون هناك إعلان، إذا لم تكن هناك أي أمور أخرى تحول دون الإعلان عن هذا الحزب، فسوف يتم انطلاق هذا الحزب في وقت قريب جدا كما تكتب معريف. المعركة على الانتخابات التمهيدية تزداد تعقيدا. عنوان آخر في معريف: الليكود ضد نتنياهو. وصلت محاولة التوصل إلى اتفاقات داخل حزب الليكود بشأن لوائح الانتخابات التمهيدية وتشكيل قائمة للحزب إلى طريق مسدود، على الرغم من المفاوضات الجارية في الأيام الأخيرة، إلا أنه في هذه المرحلة لا يوجد اتفاق بين الأطراف في داخل حزب الليكود، ولم يقم الوزير حيم كاتس بعد بدعوة اللجنة لمناقشة لوائح الانتخابات. مصادر قريبة من المحادثات قالت إن الفجوات بين المعسكرات كبيرة وكل لاعب رئيسي يسير في اتجاه مختلف. لم يتم تحديد موعد لمؤتمر الليكود، لأنه بدون لوائح داخلية معتمدة لا يمكن طرح هذه المسألة. ويدور النقاش حول المخطط الذي طرحه رئيس الوزراء نتنياهو. هذا المقترح ينص على أن رئيس حزب الليكود سيحصل على 10 مقاعد محجوزة، 9 مقاعد حتى المركز 30، هذه ومقعد إضافي حتى المركز 35. المقاعد المحجوزة هي 2، 4، 6، و8. أما المقاعد 4 الأقل حظا فهي 18، 15، 21، 22، 29، 35. هذه المقاعد محجوزة من قبل رئيس الليكود. ومع ذلك تضيف معريف: لا يزال هذا المخطط بعيدا عن الاكتمال، ومصادر تقول إن رئيس كتلة الليكود حيم كاتس غير مستعد للموافقة عليه بصيغته الحالية، ولذلك لن تجتمع لجنة الدستور في هذه المرحلة، كما أن عضو الكنيسة دافيد بيتان يعارض هذا النموذج ويواصل الترويج لمقترح آخر يجمع بين لجنة نظامية وانتخابات تمهيدية. نكون مع أغنية أخرى ثم نعود.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركيه؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام، وقبل أن نتابع قراءات العناوين من الصحف ننتقل إلى الزميلة غالي نطول قدور في حيفا لتنقل لنا أبرز عناوين جولة الصباح الإخبارية. صباح الخير لك غالية.
1: صباح الخير لك زميل عبد الله، لك طبعا ولجميع المستمعين والمستمعات. نحن إذن مع عناوين ما سيكون في جولة الصباح الإخبارية بعد أخبار السابعة. بالطبع سنواكب كل ما يحدث في الكنيسة ومواصلة الكنيسة المصادقة على العديد من مشاريع القوانين ما قبل طبعا الانتخابات. هذه الليلة والليلة الماضية صادقت على مشروع قانون تشكيل لجنة تحقيق رسمية وطنية كما يسمونها في مذبحة السابع من أكتوبر، وذلك بالقراءة الأولى. كل تداعيات هذا القرار. وفي الشأن الحزبي أيضا سنواصل الحديث عن ما يحدث في حزب الليكود وتخصيص 10 مقاعد في قائمة مرشحي الليكود في الكنيسة للاستعدادات لانتخابات تمهيدية مطلع الشهر القادم. طبعا سيكون معنا أحد أعضاء الكنيسة من الليكود للحديث عن هذا الموضوع. أيضا سنتابع كل ما يحدث في الأحزاب العربية وإعادة المياه إلى مجاريها بين الجبهة والعربية للتغيير وعودة المحادثات على ثلاثية أو مشتركة ثلاثية مرة أخرى. سنتابع كل هذا الشأن. أيضا في التطورات السياسية عبد الله، قلق إسرائيلي من التقارب بين الولايات المتحدة وتركيا وإمكانية تزويدها بطائرات مقاتلة خلال قمة الناتو، وأنباء عن هجمات إيرانية جديدة على سفن تجارية في مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يحذر مرة أخرى من العودة إلى الحرب في حال فشل المفاوضات. أيضا في مواضيعنا المحلية، إصابة مواطن من تل السبع جراء إطلاق النار عليه من قبل أفراد شرطة تم استدعاؤهم لفض خلاف في البلدة وتعرضوا لإطلاق النار، وخفض الفائدة المصرفية وكل تداعيات ذلك إن كان على المرافق وإن كان على المواطن البسيط. وبالطبع يا عبد الله أنت وجميع المستمعين بالطبع تتابعون المونديال، نحن سنكون مع أخبار المونديال. هزيمة الولايات المتحدة فجر اليوم أمام بلجيكا وتأهل المنتخب الإسباني الذي تغلب على جاره البرتغالي. إذن كل العناوين بالنسبة للمونديال. وهذا المساء بالطبع المنتخب المصري يلتقي الأرجنتين، نحن أيضا سنتابع هذا الموضوع. نشكرك الزميل عبد الله. إذن هذه عناويننا، وندعو مستمعينا ومستمعاتنا ليكونوا معنا بعد أخبار السابعة.
0: شكرا لك غالية، على أكيد سوف نكون معك في جولة الصباح الإخبارية. ونتابع مستمعينا الكرام من عناوين الصحف العبرية، نتابع من صحيفة معريف وكذلك صحيفة دعوت أحرنوت حول خبر أن أو عنوان في هاتين الصحيفتين: رئيس الوزراء نتنياهو يضغط لمنع حصول تركيا على مقاتلات F-35. ويقول الخبر أن نتنياهو يحذر من أن بيع أو حصول تركيا على طائرات F-35 ومحركات لمقاتلاتها سوف يخل بالميزان، ميزان القوة في الشرق الأوسط. تركيا لا تستحق الحصول على هذه المقاتلات، و سوف يكون هناك حديث قبيل قمة الناتو في تركيا على تفاهمات دفاعية بين واشنطن وأنقرة حول هذه الصفقة التي ربما تخرج إلى العلن بين الولايات المتحدة وتركيا. رئيس الوزراء نتنياهو طلب من الرئيس ترامب ألا تبيع الولايات المتحدة لتركيا منظومات أسلحة لتحديث سلاحها الجوي، وكذلك بالأخص الحصول على مقاتلات F-35، وأن هذه الخطوة قد تخل بميزان القوى في الشرق الأوسط. بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، طرح نتنياهو هذا الطلب خلال مكالمة هاتفية أجراها مع ترامب يوم الجمعة الماضي، واشتكى من التصريحات المناهضة لإسرائيل الصادرة عن الرئيس أردوغان ومسؤولين أتراك كبار في الآونة الأخيرة. ويتصدر جدول الأعمال الذي سوف يكون بين قبيل زيارة ترامب إلى تركيا للمشاركة في قمة قادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة. يتصدر جدول الأعمال بحث صفقة بقيمة 700 مليون دولار لبيع محركات جديدة لمقاتلات سلاح الجو التركي. على السادسة من معاريف، جنازة خامنئي 100 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات حول أو معلومات عن ترامب. هذا العنوان أو اللافتات التي حملت أثناء الجنازة، حيث تحول موكب جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي إلى مظاهرة ضخمة من الكراهية والتحريض في شوارع طهران، تكتب صحيفة معاريف. المشيعون رددوا هتافات انتقامية حادة موجهة إلى الرئيس ترامب والحكومة الإسرائيلية، وحملت أعلام الانتقام الحمراء أثناء التشييع، كما صورت حشود من المعزين في العاصمة الإيرانية وهم يعلقون دمية تمثل الرئيس ترامب ويرمونها بالحجارة، ولوح متظاهرون آخرون بلافتات ضخمة تعرض مكافأة قدرها 100 مليون دولار على رأس الرئيس الأمريكي. كما علقت لافتات تشير إلى أن ترامب ونتنياهو مطلوبان، كما تكتب الصحيفة، كما وضعت علامات على وجوههما بمؤشرات قناصة إلى جانب عمارات باللغة الإنجليزية. ورغم الخطاب الحربي والاستياء الشعبي، تكتب معريف، تواصل إيران مسارها الدبلوماسي، ومصادر تقول إنهم متوقع استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة يوم السبت القادم في باكستان. أيضا من الأخبار وعناوين في الصحف العبرية، في دعوات أحرنوت بنك إسرائيل يخفض الفائدة المصرفية إلى 3.5%. أعلن بنك إسرائيل أمس خفض نسبة الفائدة بنسبة 0.25% لتصل إلى 3.5%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. كما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4%. وزير المالية بتسلئيل سموتريتش انتقد هذه الخطوة وأشار أنه كان قد أوعز إلى تخفيض أكثر حدة. اللجنة النقدية لبنك إسرائيل قررت خفض سعر الفائدة بعد استقرار التضخم عند منتصف النطاق المستهدف الذي حدده البنك. ووفقا لبيان بنك إسرائيل، هذه السياسة تركز على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي واستقرار السوق. أيضا من العناوين، حركة حماس تقوم بتفكيك الحكومة في غزة، ويقول العنوان أن إسرائيل سوف تختبر هذه الخطوة عمليا، سوف تقوم باختبار هذه الخطوة التي أقدمت عليها حماس عمليا. وفي عقاب هذا الإعلان المثير الذي صدر أمس عن حل لجنة الطوارئ التي كانت تدير قطاع غزة نيابة عن حماس، نشر المجلس الدولي للسلام بيان رسميا على حسابه، يقول أو أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تهدئة الأمور، وأن الاختبار الحقيقي سيكون على أرض الواقع. الأمور سوف تكون بالأفعال لا بالكلام والوعود، تعلن أو بيان صادر عن مجلس السلام. وأكد المجلس على ضرورة أن تكون القرارات المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة شاملة ومتناسقة مع المتطلبات المحددة في خارطة الطريق لتعزيز الحوكمة والأمن، كما يقول بيان مجلس السلام في غزة. مأساة في بيت شمش، وفاة طفلة تبلغ من العمر 3 أشهر، تم العثور على الطفلة فاقدة للوعي ونقلت إلى مركز الطب في مستشفى شعراء سيدك، حيث أعلن عن وفاتها. السبب المحتمل أنها اختنقت عن طريق الخطأ ببطانية أثناء نومها. نكون مع أغنية ثم نعود.

عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام، نواصل قراءة عناوين من الصحف العبرية. في صحيفة هآرتس تعنون الصحيفة على صدر صفحتها الأولى بأن حماس ليست على عجلة وليس عجلة من أمرها للتخلي عن السلطة، كما أن إسرائيل والولايات المتحدة تؤجلان أيضا تعيين بديل لحماس أو بديل لها في القطاع.

في صحيفة هارتس أيضا ترامب أو تكتب الصحيفة بأن ترامب انتهك وتحالف مع الفيفا في قوانين فساد وأفسدوا كأس العالم، هكذا تكتب الصحيفة حول قضية تدخل ترامب في أمور الفيفا في كأس العالم 2026. يكفي إجراء مكالمة هاتفية واحدة للرئيس لتغيير القواعد القديمة جذريا إذا كنت ترامب، وكما أكد الرئيس أمس فقد طلب إلغاء إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي بعد حصوله على بطاقة حمراء في المباراة ضد البوسنة، وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بتجميد الإيقاف بشكل مفاجئ. تعلق صحيفة آرتس على هذا الموضوع. ومن أخبار المونديال، التي تتطرق إليها أيضا الصحف ومواقع الصحف العربية، إسبانيا تهزم البرتغال 1-0 في المباراة التي جرت أمس، وكذلك انتهت المباراة بين الولايات المتحدة وبلجيكا بهزيمة الولايات المتحدة 4-1.

في مواقع الصحف العربية في موقع صحيفة كل العرب مقتل شاب يبلغ من العمر 25 عاما جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة على شارع رقم 77 في منطقة الجليل الأسفل. إصابة شاب برصاص الشرطة في تل السبع خلال تدخلها لفض شجار في تل السبع، أصيب شاب برصاص من الشرطة وتم نقله إلى المستشفى. الشباك سينضم إلى مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، هذا ما أعلن عنه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من أن جهاز الشباك سينضم رسميا إلى جهود مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل إلى دمشق في زيارة تعد الأولى لرئيس دولة غربية كبرى منذ تولي الرئيس الشرع الحكم في سوريا. حماس تعلن عن استقالة لجنة العمل الحكومي استجابة للمصلحة الوطنية وفي إطار نزع الذرائع التي تستخدمها إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يعلن عن تصفية فادي فلاح عاشور دغمش وهو قيادي في القسام ويشغل منصب قائد في قسم التدريب التابع للجناح العسكري لحركة حماس. الرئيس ترامب يعلن عن تقدم أو إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، وقال إن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. مصادرة عشرات الملايين من الشواقل في عملية فساد في الهستدروت. الشرطة قالت إنها صادرت عشرات الملايين من حسابات شركة عامة ومن الحسابات الشخصية لعدد من كبار مسؤولي الهستدروت الذين سبق وأن خضعوا للتحقيق في قضية فساد. الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية وإبعاد جندي.

عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام، نواصل قراءة عناوين من مواقع الصحف العربية. من موقع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن، الأمم المتحدة تأمر بتحقيق عاجل في انتهاكات مدينة أو ولاية الأبيض في السودان، 330 طفل بين قتيل ومصاب في أحداث عنف وانتهاكات حقوق الإنسان في ولاية الأبيض في السودان. ماليزيا تحقق في ارتباط صفقة معادن نادرة بأسلحة استخدمتها إسرائيل في الحرب على غزة. ارتفاع عدد قتلى زلزالي فنزويلا إلى 3342. 19 وفاة في موجة حر في نيوجيرسي، وإعصار بافي يضرب جزيرة روتا. الجيش البريطاني يقول إن سفينة هجمت في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن. ترامب سيلتقي الشارع على هامش قمة الناتو في أنقرة الأسبوع القادم. الصين تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ في المحيط الهادئ وسط تحذيرات إقليمية. وعشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي بمسيرات على كييف. الرئيس الفرنسي ماكرون في دمشق، اعتراف غربي بسوريا الجديدة. في موقع مكان الأخبار، إصابة شاب جرح خطيرة خلال نشاط شرطي في تل السبع. مصرع سائق حافلة بعد أن سقطت عليه

خلال استبداله إحدى إطاراتها في منطقة السهل الداخلي. استئناف الاتصالات بين الجبهة والعربية للتغيير. ومن درجات الحرارة نظرة على حالة الطقس، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل صباحا سقوط رداد خاصة في شمال البلاد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام من موقع مكان الأخبار نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة. يوما موفقا هادئا نرجو لكم هذه تحية، وإلى اللقاء.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: عناوين 7: جرح شاب في تل السبع خلال نشاط شرطي. الإعلان رسميا عن تولي الشباك ملف الجريمة في المجتمع العربي. إيران تواصل اعتداءاتها على السفن في مضيق هرمز. المصادقة بالقراءة الأولى على إقامة لجنة تحقيق رسمية وطنية في مذبحة 7 أكتوبر. والرئيس اللبناني يكشف عن أن الاتصالات العسكرية بين بلاده وإسرائيل اجتازت شوطا كبيرا.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة 7 من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعينا الكرام. في تل السبع أصيب الليلة الماضية خلال نشاط شرطي شاب 20 بجروح خطيرة. وجاء من الشرطة أن أفرادها رصدوا شجارا عائليا تخلله إطلاق نار، وحين وصلت قوة شرطية إلى المكان أطلق الرصاص على دورية دون إصابات، ورد أفراد القوة على مصادر الرمي، وتم نقل المصاب إلى مشفى سروكا لتلقي العلاج الطبي وفقا لما أورده مراسلنا أحمد أبو سويس. وأعلن سكرتير الحكومة يوسي فوكس أن الشباك سيتولى ملف الجريمة في المجتمع العربي، وسيتم تحويل 0.5 مليار شيكل لجهاز الأمن العام من الخطة الخماسية للمجتمع العربي رقم 550، ويتوقع أن تصادق الحكومة يوم الأحد المقبل على هذا الإجراء. أفادت مصادر أمريكية وبريطانية فجر اليوم أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لقصف صاروخي إيراني لدى مرورهما في مضيق هرمز، مما ألحق بهما أضرارا جسيمة دون وقوع إصابات. وعلم أن حريقا شب في إحدى السفينتين وهي ناقلة غاز قطرية. صدقت البارحة الكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على إقامة لجنة تحقيق رسمية وطنية في مذبحة 7 أكتوبر، وبادر إلى طرحه النائب الليكودي أرييل كالنر. وأفيد بأن المعارضة قطعت التصويت، كما أن رئيس الوزراء نتنياهو لم يحضر الجلسة. أظهر استطلاع للرأي العام نشرته القناة 12 أنه لو أجريت الانتخابات أمس لحصل كل من الليكود وحزب أيزنكوت على 23 مقعدا برلمانيا، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 68 مقابل 52 للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول الجبهة والعربية للتغيير على 6 مقاعد والقائمة الموحدة على 4. ويذكر أن آخر استطلاع نشرته قناة كان أظهر نتائج مماثلة. كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أن الاتصالات العسكرية بين بلاده وإسرائيل اجتازت شوطا كبيرا وستظهر على الأرض بدءا من أول منطقة تجريبية في زوتر الشرقية وزوتر الغربية بمنطقة النبطية. ومع ذلك أعرب عون في حديث لصحيفة النهار البيروتية عن خشيته من إقدام إسرائيل على مهاجمة تلة علي الطاهر، وعندها يصبح المشهد في موقع آخر كما قاله. وقال مسؤول أمني رفيع أن إسرائيل لا تنوي إقامة ثكنات دائمة في عمق المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، وأوضح في سياق حديث مع مراسل قناة كان روعي شارون أن السبب يعود إلى التكاليف الباهظة التي تقدر بمليارات الشواقل. تفيد حصيلة جديدة بارتفاع ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى أكثر من 3500 قتيل ونحو 16800 جريح، ويبلغ عدد الأشخاص الذين أصبحوا بدون مأوى حوالي 18000. تأهلت بلجيكا إلى ربع نهائي المونديال بعد أن حققت فوزا كبيرا على الولايات المتحدة برباعية مقابل هدف يتيم لتضرب موعدا مع إسبانيا التي تغلبت على البرتغال بنتيجة 1-0.
9: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في الثامنة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: الآن في مكان جولة الصباح مع غالية ناطور قدور.
11: الآن وفي كل مكان.
12: خمس دقائق بعد السابعة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، شريهان حاجير بيكي، حين عزرا روبي، وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين الصباح: الكنيسة تصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية وطنية في مذبحة 7 أكتوبر، قلق إسرائيلي من التقارب بين الولايات المتحدة وتركيا وإمكانية تزويدها بطائرات مقاتلة خلال قمة الناتو، أنباء عن هجمات إيرانية جديدة على سفن تجارية في مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يحذر من العودة إلى الحرب في حال فشل المفاوضات، تخصيص 10 مقاعد في قائمة مرشحي الليكود في الكنيست، والاستعدادات لانتخابات تمهيدية مطلع الشهر القادم، إصابة مواطن من تل السبع جراء إطلاق النار عليه من قبل أفراد الشرطة تم استدعاؤهم لفض خلاف في البلدة وتعرضوا لإطلاق نار. وفي مونديال 2026، هزيمة للولايات المتحدة أمام بلجيكا، والمنتخب الإسباني يتغلب على جاره البرتغالي. هذه المحاور وملفات عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة من جولة الصباح الإخبارية. نستهل هذه المرة من إصابة شاب عشريني بجروح بالغة في بلدة تل السبع الليلة الماضية بنيران أفراد الشرطة خلال قيامهم بالفصل بين طرفين متشاجرين. للمزيد حول هذه القضية وللاطلاع على تفاصيلها ينضم إلينا مراسلنا في الجنوب نواف النباري. صباح الخير لك نواف.
13: صباح الخير غالية. نعم، في حادثة هي الثانية التي شهدتها منطقة النقب خلال أقل من 12 ساعة أصيب الليلة الماضية شاب في بداية العشرينات من عمره في بلدة تل السبع بنيران أفراد الشرطة في ظروف لا تزال قيد التحقيق الأولي. وحسب البيان الذي أصدرته الشرطة قبيل منتصف الليل، جاء أنه خلال نشاط نفذته قوة من الشرطة في بلدة تل السبع رصدت القوة شجارا عنيفا بين عائلات متنازعة في المكان يشتبه بأنه تخلله استخدام للأسلحة النارية. ولدى وصول القوة إلى الموقع أطلقت النار باتجاه أفراد الشرطة، وأصاب عدد من النيارات النارية مركبة تابعة لها إصابة مباشرة، وقد ردت قوة من الشرطة على الفور وبادرت حسب البيان إلى الاشتباك المباشر وأطلقت النار باتجاه مصادر الرمي. وفي وقت لاحق كما ورد في البيان أفيد بأنه جرى نقل الجريح إلى مركز سروكا الطبي حيث وصفت حالته بالخطيرة وفقا للمصادر الطبية. وقالت الشرطة إنه تجمهر في المكان عدد من الأشخاص فيما عملت قوات الشرطة على إعادة النظام إلى نصابه. غالية، هذه الواقعة هي الثانية التي تشهدها منطقة النقب خلال ساعات، ويصاب خلالها مواطنون بنيران أفراد الشرطة، حيث أصيب 5 أشخاص أحدهم بحال الخطر في بلدة عرارة النقب يوم أمس بعد أن أطلق أفراد الشرطة النار باتجاه مركبة في المنطقة. وكانت الشرطة قد أعلنت أنه في حد عملياتها الميدانية المتواصلة في منطقة النقب وبعد نشوب شجار محلي تم رصد مركبة يشتبه بأنها استخدمت في إطلاق النار باتجاه مركبة أخرى. وبحسب الرواية الشرطية تعقبت القوة من وحدة آفا المركبة، وبعد أن وصلت المركبة السير نحو أفرادها بادر عناصر القوة إلى إطلاق النار بهدف تحييد الخطر واعتقال المشتبه فيهم، مما أدى كما ذكرنا إلى إصابة المواطنين 5 بجروح متفاوتة وأحيلوا للعلاج الطبي، فيما تم اعتقال 3 منهم فيما بعد على ذمة التحقيق. كما نشرت الشرطة صورة لمسدس وأمشاط للذخيرة قالت إنه تم ضبطها في المركبة ويشتبه في استخدامها خلال حادثة إطلاق النار. إذا نجمل وبسرعة بالقول، إصابة 6 مواطنين بنيران الشرطة خلال حادثتين منفصلتين في عرارة النقب وتل السبع في يوم واحد، والتحقيقات لا تزال مستمرة للإحاطة بتفاصيل ما جرى، فيما لم يعلن عن فتح أي تحقيق من قبل قسم التحقيق مع أفراد الشرطة محش في وزارة العدل حتى هذه الساعة. إليك غالية.
12: شكرا لك الزميل نواف النباري. ومن هذه التطورات في تل السبع ننتقل إلى كل ما يحدث في الساحة السياسية. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد بأنه يعارض بشدة تزويد واشنطن تركيا بمقاتلات متطورة من طراز F-35 أو بمحركات خاصة بها، محذرا من أن خطوة كهذه من شأنها الإخلال بالتوازن الحساس للقوى في الشرق الأوسط. ينضم إلينا حول هذا الموضوع محرر الشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير لك شمعون.
14: صباح نوركم جميعا غانية.
12: إذن اليوم لقاء ما بين أردوغان والرئيس الأمريكي ترامب، وهذا الموضوع يثير قلق إسرائيل طبعا من هذا التقارب.
14: بالفعل إسرائيل تتابع ببالغ القلق والاهتمام لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أنقرة مع الرئيس التركي أردوغان. ترامب يشارك كما نعلم في قمة الحلف شمال الأطلسي الناتو باستضافة الرئيس التركي. إسرائيل قلقة للغاية من احتمال بيع واشنطن طائرات F-35 المتقدمة لتركيا. هذا القلق يسود المستويين السياسي والعسكري. ترامب لمح الأسبوع الماضي إلى أنه ينوي القيام بتحرك يثير ارتياح الرئيس التركي، فهو يعتبر أردوغان صديقا حميما له. بموازاة ذلك ذكرت وكالة رويترز للأنباء بأن الإدارة الأمريكية أبلغت الكونغرس بنية إقرار بيع محركات أمريكية بقيمة 613 مليون يورو للمقاتلات التركية من طراز كان التي لا تزال رهن تطوير في تركيا. نحن نذكر المستمعين غالية بأن أنقرة أبعدت من مشروع طائرات F-35 من يوليو تموز من عام 2019، وذلك إثر ابتياعها المنظومات الدفاعية من طراز S-400 من روسيا. بهذا الصدد نشير أيضا إلى أن مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعثوا برسالة إلى ترامب يحثونه فيها على عدم بيع هذه الطائرات المقاتلة لتركيا، لا سيما بسبب تهديدات تركيا على حلفاء الولايات المتحدة بضمنها إسرائيل واليونان وقبرص. رئيس وزراء كما تفضلت رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، وخلال مكالمتي الأخيرة مع ترامب يوم الجمعة الماضي، طلب من الرئيس الأمريكي نقل رسالة واضحة إلى أردوغان بضرورة وقف إطلاق التصريحات المنوعة لإسرائيل كما نراها على لسان أردوغان ورئيس ووزير خارجيته، والعمل لتخفيف حدة التوتر بين البلدين. ترامب كما يبدو سيعمل في هذا الاتجاه، فلنستمع إلى قول رئيس وزراء بنيامين نتنياهو حول هذا الموضوع.
15: The other thing I'd like to say, because we're on the verge of the president's going to Turkey, look, Turkey is a great country, but it's governed by a man who calls openly for the annihilation of Israel. He occupies half of Cyprus, a NATO country. He's threatening Greece and other NATO countries. And he talks openly about conquering Jerusalem. His foreign minister, his number two, said that the Jewish state hasn't a place among humanity. Basically, it has to be wiped out. His interior minister, said he looks forward to be the governor of Jerusalem. Well, for a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America and chants death to America from that side of the spectrum, I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets, because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by...
14: إذن يقول رئيس وزراء نتنياهو: تركيا هي دولة عظيمة، ولكن من يحكمها يدعو إلى إبادة دولة إسرائيل. إنه يحتل نصف جزيرة قبرص. قبرص هي دولة في الناتو، ويهدد اليونان دولة أخرى في الناتو، ويتحدث جليا عن احتلال أورشليم القدس. ويتابع نتنياهو يقول: وزير خارجياتي يقول إنه لا مجال للدولة اليهودية في الإنسانية ويجب محوها. يقول نتنياهو إن تركيا متأثرة بحركة الإخوان المسلمين المسلمين المتطرفة، حركة متطرفة تكره أمريكا وتدعو الموتى لأمريكا. أعتقد أنه لا يجوز منحها مقاتلات من طراز F-35 أو محركات خاصة بها، لأن مثل هذه الخطوة ستؤدي لإخلال بالتوازن للقوى الحساس في الشرق الأوسط الذي يستند إلى تفوق إسرائيل الجوي وإلى الانتشار الأمريكي في الشرق الأوسط. هذه أقوال رئيس وزراء. أحد المقترحات يقضي بضرورة إعادة تركيا منظومات الـ S-400 الروسية الصنع إلى دولة ثالثة كشرط لتزويدها بتحركات متقدمة لطائرات كان تركيا. إذن كما قلنا غاليا، ترقب شديد يسود هذه الأوساط السياسية والإسرائيلية، والاتصالات بهذا الصدد بين إسرائيل وواشنطن متواصلة على قدم وساق.
12: نعم، ودعنا ننتقل إلى ملف آخر. شمع كل ما يتعلق بالملف الإيراني. سفير إسرائيل في الولايات المتحدة لايتر ينشر عن جولة المحادثات القادمة بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، طبعا ستكون منتصف الشهر القادم.
14: نعم، بالفعل سفير إسرائيل في الولايات المتحدة يحيى لايتر، الذي شارك في جميع لقاءات بين الوفد الإسرائيلي والوفد اللبناني، يعلن الليلة بأن جولة المفاوضات التالية بين إسرائيل ولبنان ستعقد في 15 و16 من الشهر الجاري في روما على مستوى سفراء. وذكر أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من الشهر الجاري. نحن نذكر بأن هناك اتصالات بين إسرائيل والولايات المتحدة لترتيب لقاء بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. لم يحدد موعد، وربما سيحاول ترامب عقد لقاء ثلاثي في البيت الأبيض باشتراك نتنياهو، عون والرئيس نفسه. ولكن كما نتذكر جميعا، وهذا في الختام، الرئيس اللبناني جوزيف عون عاد الليلة الماضية وأكد بأنه لن يلتقي برئيس وزراء بنيامين نتنياهو.
12: شكرا لك زميل شمعون أران. شكرا لك. ونحن ننتقل الآن إلى الملف الإيراني. الرئيس ترامب يؤكد مجددا على وجوب إبرام صفقة مع إيران أو العودة إلى الحرب. طهران ترد بتهديد من عندها وأنباء عن هجمات إيرانية جديدة على سفن تجارية في مضيق هرمز. ينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. صباح الخير شمعون.
16: صباح النور لك غالية ولجميع المستمعين. إذن المراسم الجنائزية غالية للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي من المقرر أن تختتم بعد غد الخميس. نعشو خامنئي الذي كان تذكر قتل في اليوم الأول من حملة زئير الأسد يجوب حاليا المقدسات الشيعية في العراق على أن يصل محطته الأخيرة إلى مدينة مشهد. الأسبوع المقبل غاليا من المقرر أن تستأنف المحادثات بين واشنطن وطهران خلال بعد انتهاء كل المراسم الجنائزية. هذه المحادثات ستستأنف إما في قطر أو في باكستان. ورئيس ترامب يضع مجددا النقاط على الحروف في تصريحات قد تعبر عن الإحباط من الفجوات الشاسعة بين الطرفين. دعينا نستمع.
17: Either look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job, okay? And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect.
16: سننتصر بطريقة أو أخرى إما عبر صفقة أو إنهاء العمل ولن يكون من الصعب بمكان إنهاء هذا العمل يقصد ترامب بطبيعة الحال العمل العسكري ولكنه يضيف أفضل تحقيق صفقة لأنني لا أريد أن يتأثر 91 مليون شخص بحرب محتملة. طبعا عدد سكان الجمهورية الإسلامية هو 91 مليون. ترامب نوه بأن الولايات المتحدة قادرة على تدمير الجسور في إيران خلال ساعتين من الزمن بالإضافة إلى تدمير منشأة الطاقة الإيرانية. ترامب شدد للمرة الألف يجب القول على بيت القصيد في توجهه ومهاجمة إيران، هكذا كان في البيت الأبيض تصريحات الرئيس الأمريكي.
17: We've gotten concessions. Now they have to hold those concessions, but there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material, nuclear dust, I call it. Seems to have taken off, but it's enriched material. We're getting it. I went in for one reason, very strongly. That Iran cannot have a nuclear weapon.
16: أطلنا على تنازلات من إيران يجب الالتزام بها أنهم لم يمتلكوا أسلحة نووية وأننا سنحصل على ما أسميه الغبار النووي أي اليورانيوم المخصب بدرجة عالية. خط الحرب يقول ترامب لسبب واحد وواضح ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. بدورها غالية الجمهورية الإسلامية تواصل التهديدات سواء باتجاه حياة ترامب شخصيا والانتقام لقتل المرشد الأعلى. تغريدة منذ قليل لرئيس البرلمان الإيراني قالبا في هذا الشأن أو الرد مباشرة على تصريحات الرئيس الأمريكي هذه التصريحات الأخيرة. التلفاز الإيراني ذكر أيضا منذ قليل بمهاجمة ناقلة غاز طبيعي في منطقة مضيق هرمز قرب سواحل عمان بعد رفض الانصياع لأوامر العبور الصادرة عن الحرس الثوري، هكذا وفقا لاصطلاح التلفاز الإيراني الرسمي. حادثة بطبيعة الحال مرشحة غالية لرفع سطح التوتر مع التأكيد بأن القوات الأمريكية كانت ردت في السابق على كل هجوم إيراني من هذا القبيل. وعلى هذه الخلفية، خلفية التوتر المتجدد، الرئيس ترامب كما استمعنا في التقرير السابق يصل إلى أنقرة اليوم للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، والمقرر أن يلتقي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان. إليك غالي.
12: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم. نتوقف مع فاصل ومن بعده سنعود لنواصل.
9: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً.
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
9: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
12: ونعود مستمعينا لمتابعة جولة الصباح الإخبارية. الآن ننتقل إلى الساحة الحزبية. في مشهد يعكس رغبة حقيقية في ترميم الجسور، تأتي عودة التعاون البرلماني لتكون بمثابة شهادة حية على إعادة المياه إلى مجاريها بين الجبهة والعربية للتغيير بعد فترة من الجمود وتراشق الاتهامات. فهل طوى الحزبان صفحة الخلاف بشكل نهائي ورسمي. التفاصيل في تقرير الزميل فالح حبيب.
18: في مشهد يعكس رغبة حقيقية في ترميم الجسور، تأتي عودة التعاون البرلماني لتكون بمثابة شهادة حية على إعادة المياه إلى مجاريها بين الجبهة والعربية للتغيير، وذلك بعد فترة من الجمود الذي أعقب فض اجتماع التفاوض الأخير بين طواقم الجبهة والتغيير والتجمع وما تبعه من تراشق للاتهامات في صورة سياسية لافتة تحت قبة الكنيست. وقف رئيس الجبهة المنتخب يوسف جبرين إلى جانب رئيس العربية للتغيير أحمد الطيبي في مؤتمر صحفي مشترك ليناقشا قضايا الساعة ويؤكدا على مواصلة الضغط على السلطات والحكومة للقيام بدورها في مواجهة تفشي الجريمة. هذه الوقفة لم تكن مجرد بروتوكول عابر، بل كانت رسالة واضحة للجميع بأن الطرفين قررا طي صفحة الخلاف والعمل معا، خاصة وأنهما باتا في السنوات الأخيرة أقرب ما يكونان إلى توأمين سياميين لا يمكن الفصل بينهما. هذا الانفراج في العمل البرلماني وكسر حدة الجمود ينظر إليه كنقطة انطلاق للعودة التدريجية إلى طاولة المفاوضات بهدف استكمال مساعي تشكيل القائمة الثلاثية. وتؤكد المصادر أن هذه المشاورات القادمة ستجري بعيدا عن أضواء الإعلام وعدسات الكاميرات، وذلك بناء على طلب وتجديد خاص من طرف العربية للتغيير لضمان نجاح المسار. وفي المحصلة يبدو أن هناك قناعة راسخة تبلورت لدى كافة الأطراف بضرورة تجاوز الإشكاليات العالقة وتقديم تنازلات متبادلة، فالمصلحة السياسية باتت تفرض هذا التقارب، لا سيما وأن كل يوم يمضي من عمر هذه الأزمة يخصم مباشرة من رصيد ثقة الجمهور الذي يراقب هذه التحركات بانتظار أفعال تترجم هذه التفاهمات إلى واقع ملموس.
12: ونحن الآن إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أثناء مؤتمر جنيف المنعقد حول الذكاء الاصطناعي، حذر من تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي وتأثيره على الانتخابات والأمن والعمل والاقتصاد ومجالات أخرى. ودعا غوتيريش إلى بلورة قواعد وأسس عالمية لتقليص أضراره وخاصة على الأولاد. ينضم إلينا هذا الصباح الدكتور لؤي كميل عبدالله، المحاضر الكبير في كلية عمك إسرائيل ورئيس الجمعية العربية للذكاء الاصطناعي. صباح الخير دكتور لؤي.
19: صباح النور علينا أختالي.
12: لهذه الدرجة يعني موضوع الذكاء الاصطناعي يشكل خطر مما يستوجب يعني تحذير من الأمين العام للأمم المتحدة؟
19: برأيي لهذه الدرجة يشكل أهمية مش خطر. يعني الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا انتشرت بالفترة الأخيرة، وإن كان هو علم قديم يعني مش جديد، بس بسبب الانتشار الكبير واستخداماته المتعددة اللي صارت فصار يتطلب الأمر أنه يكون في حوكمة للموضوع، ما يبقى الموضوع فالت وعبثي وكل شخص يعمل فيه اللي بده إياه.
12: نعم، يعني باعتقادك وضع أسس كما يطالب يعني غوتيريش في كل ما يتعلق، وأنت تتحدث هنا عن الحوكمة، يعني يجب وضع كل ما يتعلق بقوانين الاستخدام كما أفهم من حديثك دكتور لؤي.
19: صحيح 100%، وهون يجب انتباه يعني ما الموضوع مش بحاجة لتهويل، بما أنه يعني اليوم أي جهاز كهربائي بيطلع فيه له حوكمة، أي أداة بتطلع فيه لها حوكمة، فكمان الذكاء الاصطناعي بما أنه انتشر بشكل كبير وصار كل شخص بإمكانه يشتغل فيه ويطور ويعمل، فوجبت الحاجة لحوكمة للموضوع، بالأخص أنه موضوع صار عابر للدول، يعني موضوع عالمي. أنا بطور نموذج ذكاء اصطناعي في بلدي ممكن يستخدمه في أمريكا ويستخدمه في أوروبا، فالموضوع طلع من نطاق دولة، فصار بحاجة لإشي عالمي اللي يحكم هذا المنظومة، اللي يقدر يحاسبني أنا اللي موجود في دولة معينة أو شخص تاني موجود في دولة أخرى، فلازم يكون في ترتيب لهذا الموضوع.
12: نعم، وعندما نتحدث عن ترتيب يعني من يرتب كل هذه الأمور عادة في كل ما يتعلق بالتطورات التكنولوجية؟
19: اليوم في كتير دول صار في إلها قوانين لهذا الموضوع، يعني مثلا في أوروبا في قوانين بسموها GDPR اللي هي قوانين الخصوصية، قوانين شو الأشياء المسموحة أعملها بالذكاء الاصطناعي، شو الأشياء الممنوعة، شو المحتوى اللي ممكن أتفاعل معه، شو المحتوى اللي ما ممكن أتفاعل معه. نفس الشيء في أمريكا مثلا في قوانين اللي تضبط هذا الموضوع، فاليوم صار في قوانين اللي تضبط هاي الأشياء، بالأخص الخصوصية تبعت الناس مثلا، بالأخص الأشياء اللي ممكن احنا نسميها ديب فيك، يعني الأشياء المضللة زي فيديو مثلا مفبرك احنا بنسميه، أو زي صورة مفبركة. فاليوم صار في قوانين اللي تضبط هاي المواضيع، وهي الإشي اللي حكاه الأمين العام للأمم المتحدة إنه لازم يكون الإشي عالمي أكتر اللي يضبط كل هاي الأمور.
12: طبعا يعني ضبط كل هاي الأمور كما تقول. نحن نعرف مثلا في الولايات المتحدة كان في الفترة الأخيرة حظر لاستخدام كلود، يعني ولكن يعني في أماكن أخرى لا يتم مثل هذا الحظر. يعني هذا الترتيب أنت تقول بحاجة لجهود دولية.
19: تماما تمام، لأنه الإشي عابر للدول، لأن نحكي إحنا على تقنية اليوم، على تكنولوجيا.
12: أما يعني المخاطر هي من أن يكون الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف أن يحل محل الإنسان والذكاء الإنساني، أم أن الخوف هو من استغلاله لأمور ربما غير أخلاقية كما ذكرت سابقا؟
19: بالضبط الإمكانية الثانية هو الإشي الأهم، هو الإشي اللي إحنا موجودين فيه، هو الإشي الخطر فعلا. اليوم ممكن لازم التأكيد إنه الذكاء الاصطناعي هو مش كلود ومش تشات جي بي تي. الذكاء الاصطناعي موضوع أكبر بكتير من هيك. الفيديو اللي بيطلع لابني أو لبنتي على يوتيوب أو أي منصة هو ذكاء اصطناعي، اللي لاقم شو النص، شو المحتوى، شو المضمون اللي لازم يشوفوه. البوست أو الصورة اللي بتطلع بالإنستغرام أو بالتيك توك هو في ألغوريثم، في خوارزميات اللي قالت أنا بدي أفرجيك هاي الشغلة، وهي بتعمل هندسة وعي. إن كان عند الجيل الصاعد، إن كان عند الكبار، إن كان في الانتخابات اللي ذكرها
12: وحتى اللي إيش الخطر في الانتخابات أيضا. هنا يدور الحديث عن أنه لجنة الانتخابات عندنا غير مهيئة حاليا للتعامل مع كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. ما الخطر في كل ما يتعلق بالانتخابات والذكاء الاصطناعي؟
19: هذا بذكرنا بموضوع ترامب بالجولة الأولى تبعته، لما قالوا أنه كان في روسيا ساعدته وكان في ذكاء اصطناعي. هذا كان حكي قبل ما تشات جي بي تي ينتشر وكل العالم بلش يستخدمه. فكل موضوع هندسة الوعي، شو الجمهور والشعب يشوف، أي مضامين يشوفها، هاي لحالة بتهندس الوعي وبتودي الشعب لوين يروح. يعني في كتير أبحاث كانت موجودة قبل 2019 و18 اللي بتحكي إن ممكن هندسة الوعي تبعت الشعوب حتى لدرجة إنه الشعب يشعر بإحباط ولا يشعر بفرح عن طريق وقتها، عن طريق الفيسبوك. أو كمثال إنه الأشياء المفبركة، الفيديوهات المفبركة، هل اليوم المنصات الموجودة عندنا وعند لجنة الانتخابات هي تستطيع إنه تتدارك أو تكشف أي إشي مفبرك بيصير وتخبر الناس إنه هاي مفبرك؟ إحنا مش جاهزين لهاي الأمور، ولكن هاي جدا ممكن تصير إسا وبشكل قوي جدا يعني، ونشرها بشكل قوي. زائد كمان شغل يكون موضوع الأتمتة، إحنا بنسميها الوكلاء الذكاء الاصطناعي. فاليوم تبغى تحط وكيل اللي هو بيقدر يكتب آلاف البوستات وينشرها للناس، كل شخص بالمحتوى اللي ملائم لإله، بالمحتوى المقنع لإله، اللي يوجه الناس لتوجه معين. فهي كله إحنا مش جاهزين لإله اليوم.
12: مش جاهزين لإله.
19: مش جاهزين لإله.
12: طبعا على أمل أنه يكون زي ما ذكرت هنالك قوانين وأسس لكل هذا الاستخدام ويتم يعني وضعها قريبا. نشكرك على هذا الحديث وكل هذه التوضيحات بالنسبة للذكاء الاصطناعي الدكتور لؤي كميل عبدالله، محاضر كبير في كلية عمك إسرائيل ورئيس الجمعية العربية للذكاء الاصطناعي. يعطيك ألف عافية.
19: الله يعافيك.
12: شكرا لك. شكرا. ونحن الآن إلى اتحاد أرباب الصناعة الذي يرحب بخفض سعر الفائدة ويدعو بنك إسرائيل إلى مواصلة نهج التخفيضات، ويقول إنها خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها بعيدة كل البعد على أن تكون كافية. يعقوب عزرة والمزيد.
20: اتحاد أرباب الصناعة يرحب بقرار بنك إسرائيل خفض نسبة الفائدة البنكية بنسبة 0.25%، ويرى في ذلك استمرارا للخطوات الإيجابية التي يتخذها البنك في الأشهر الأخيرة، وخطوة تعترف بالواقع الاقتصادي والصعوبات التي يواجهها المصدرون والصناعة وشركات الهايتك. ومع ذلك ونظرا لعمق الأزمة التي تعصف بالتصدير والصناعة الإسرائيلية، فإن هذه الخطوة غير كافية ويجب أن تكون مجرد بداية لنهج تخفيضات مستمر وفقا لبيان اتحاد أرباب الصناعة. يذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل حاليا يبلغ حوالي 3 شواكل، أي أنه في غضون حوالي 15 شهرا ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة تزيد عن 20%. ونتيجة لذلك تتأكل أرباح المصدرين من أرباب الصناعة بشكل دراماتيكي، بينما تستمر تكاليف الإنتاج والتشغيل والأيدي العاملة في إسرائيل في الارتفاع. ويدعو اتحاد أرباب الصناعة محافظ بنك إسرائيل لمواصلة نهج خفض نسبة الفائدة أيضا في الأشهر القادمة، إذ أن الاقتصاد الإسرائيلي بحاجة إلى سياسة نقدية أكثر نشاطا تساعد في التخفيف عن كاهل المصدرين وتعزيز الصناعة المحلية والحفاظ على محركات النمو الرئيسية. وفي الوقت نفسه يتوقع اتحاد أرباب الصناعة من الحكومة ووزير المالية تنفيذ المخطط الذي قدمته وزارة المالية لدعم الصناعة والهايتك بشكل فوري، إلى جانب اتخاذ خطوة مالية مكملة لمواجهة أزمة ارتفاع قيمة الشيكل وتقديم حل حقيقي لعمق الأزمة التي تمر بها الصادرات والصناعة في إسرائيل.
12: وفي شؤون اقتصادية أخرى، الأسواق تشهد نقصا متكررا في عدد من منتجات الألبان، كما يبدو على خلفية ارتفاع الطلب على منتجات البروتين، فيما تنفي شركات الألبان وجود نقص في الإنتاج وتعزو الأمر إلى عوامل لوجستية وارتفاع الطلب. خالد دراوشي والمزيد.
7: تشهد المتاجر في أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة نقصا متكررا في منتجات الألبان، بين الحليب، الجبن البيضاء واللبن، إلى جانب مشروبات البروتين، فيما أكد مسؤولون في قطاع التجزئة أن النقص الأبرز يتركز في الكوتج. وقال مسؤول كبير في قطاع تجارة التجزئة إن الفروع التي كانت تتلقى بين 8 و10 صناديق من الكوتج كل يومين باتت تحصل اليوم على صندوق أو صندوقين فقط، ما أدى إلى فراغ واضح في الرفوف وخلق توترات بين إدارات المتاجر وموردي الشركات. وأضاف أن سلاسل التخفيضات التجارية أبلغت أيضا عن تقليص كميات التوريد بنحو 50%، ما دفعها إلى زيادة حجم الطلبات والمشتريات لمواجهة النقص. وفيما يتعلق بالأسباب، قال مسؤولون في القطاع إن الصورة لا تزال غير واضحة، وأن شركات الألبان لا تقدم تفسيرا حاسما للمشكلة وجرى في السابق إرجاع النقص إلى ارتفاع درجة الحرارة أو مواسم الأعياد أو أعطال في خطوط الإنتاج، فيما يعتقد بعض العاملين في القطاع أن الارتفاع الكبير في الطلب على منتجات البروتين قد تسبب بضغط على الطاقة الإنتاجية. من جهتها قالت شركة نوفا إنها أنتجت منذ بداية العام كمية من الكوتج تزيد بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدة أن النقص الظاهر يعود إلى تأخيرات لوجستية تزامنت مع طلب أعلى من المعتاد. أما شركة شتراوس فنفت وجود نقص في منتج معين، وقالت إن المخزون يجدد باستمرار وإن أي نقص في التوفر يقتصر على عدد محدود من نقاط البيع.
12: ونحن الآن إلى إطلاق وزارة الرفاه الاجتماعي حملة لتشجيع عائلات للانضمام للعائلات الحاضنة لأولاد بحاجة إلى الأطر العائلية والآمنة والداعمة وإلى فرصة للنمو والتطور باستقرار. تنضم إلينا هذا الصباح السيدة سندس زبيدات خلايل، المسؤولة عن تقييم عائلات حاضنة في المجتمع العربي في مؤسسة أدنام. صباح الخير لك أخت سندس.
21: صباح الخير ويعطيك العافية.
12: يعني أنتم تطلقون حملة من أجل تشجيع عائلات، أولا اللي أن تكون عائلات حاضنة، حجم أو عدد العائلات الحاضنة في المجتمع العربي نسبتهم ما هي النسبة، وهل هي في ازدياد في السنوات الأخيرة؟
21: ما فيش نسب دقيقة، بس هات نقول أنه النسب ما يقارب، إذا إحنا نحكي عن عائلات حاضنة قرابة وعائلات حاضنة اللي هي ما فيش سنة قرابة، ما يقارب المئات عائلات حاضنة، ما فيش قرابة بس من دون سنة قرابة العشرات.
12: نعم، يعني كل ما كان القرابة أقل كل ما كان النسب أقل، أفهم منك؟ نعم. وأنتم يعني أنت المسؤولة عن تقييم عائلات حاضنة في المجتمع العربي، أول شيء ما الشروط لأن يعني ينضم من يستمع إلينا إلى مجموعة العائلات الحاضنة؟
21: في شروط جدا أساسية. أول شيء إحنا بنحكي عن سجل جيني نظيف، عن وضع صحي اللي يكون مستقر عشان يقدر اللي يأتي من كل طاقته ووقته للطفل. وإذا بنحكي من ناحية جيل، كان قبل من 25 إلى 56، بس بالفترة الأخيرة مر مصادقة لقراءة أولى بالكنيسة من جيل 25 وما فوق. بس الأهم من كل شيء إنه الإنسان، الشخص، كل شخص أو كل عائلة أو كل زوج، هني معنيين إن يكونوا على حاضن، يكون عندهم كل هذا الاستعداد والرغبة إنه يحتضنوا طفل، لأنه رح يمر كل الأحوال بعملية مرحلة التقييم.
12: مرحلة التقييم وما بعد التقييم وبعد الملائمة، هل هنالك أيضا تحضير لهذه العائلات لكيفية التعامل مع الموضوع؟
21: أكيد. يعني بهذا المسار بكون في معهن كثير شركاء اللي بيساعدوهن وبيحوهن وبدعموهن، بمروا بعملية تقييم، بعد ما مروا عملية تقييم ويصير ملائمة بينهن وبين الطفل، ويفوت عندهن طفل اللي هو مناسب لإلهن وإنه مناسبين لإله، فهن بأخذوا مرافقة مهنية، بأخذوا مرافقة مهنية عن طريق عمل اجتماعي، بأخذوا مرافقة عن طريق المؤسسة، بمروا بتدريب، بأخذوا كل الآليات والمهارات اللي هن بحاجة لإلها.
12: طبعا وانت تتحدثين طبعا عن مرافقة، يعني اذا بدنا نحكي هيك على اشخاص لا يعرفون ماذا تعني عائلة حاضنة، يعني هيك باختصار.
21: العائلة الحاضنة هي عائلة، اول اشي مثل ما قلت قبل اي شيء، انا بقولها دائما انه هي قبل اي شيء هي عمل انسان جدا عظيم. كل انسان بيشوف كل شخص، كل عائلة عند الاستعداد انها تحتضن طفل، فهي بتكون لإله عائلة اللي هي لفترة مؤقتة تعطي كل احتياجاته الاساسية، والاحتياجات احنا نقول الاساسية قبل اي شيء انها تحتضنه، تعطي حب وامان واستقرار، توفر له يكون جزء وفرد من عائلتها وبيتها، وعشان يقدر بشي محل بشي مرحلة إذا سمحت الظروف يلاقوا له حل أنسب أو أنه يرجع لعائلته الأصلية.
12: نعم. وعادة ما بعد العائلات الحاضنة قديش إمكانية التبني مثلا، هذا إشي وارد ولا أنه أنتوا بس بتحكوا على عائلات حاضنة؟
21: كل حالة بتتعلق، كل طفل بتعلق بحالته. أنا قلت مثل ما قلت العائلة بتحتضنه لفترة قبل ما يلاقوا له الحل الأنسب، ففي عدة حلول. ممكن انه يكمل بحضانة عند العائلة، ممكن يكمل اذا في احتمالات لتبني فالاشي عن طريق بشكل قانوني بيصير، وممكن يرجع لعائلته الاصلية.
12: كيفية التوجه اليكم يا اخت سندس؟
21: كل انسان، كل انسان اول شيء بيقدر يكون ان كان شخص واحد او زوج او عائله، بيقدر يتوجهوا لنجمي 4561، يتصلوا على نجمي 4561 يتواصلوا معنا، انا بكون بتواصل معهم وباخذ اكثر تفاصيل وبيفهموا اكثر.
12: شكرا لكم وشكرا لك سندس زبيدات خلايل المسؤولة عن تقييم عائلات حاضنة في المجتمع العربي، يعطيك ألف عافية. شكرا شكرا. ونحن الآن إلى شؤون حزبية وإلى الأوضاع داخل الليكود والمحاولات لتشكيل قائمة مرشحي الحزب للكنيسة، وطلب رئيس الوزراء لتخصيص 10 أماكن لعشرة مرشحين من بينهم 8 في الأماكن 25 الأوائل. الليكود من المتوقع أن يجري انتخابات تمهيدية في 4 من الشهر القادم بعد إلغاء فكرة تشكيل قائمة الحزب من قبل لجنة تنظيمية. ينضم إلينا هذا الصباح عضو الكنيسة موشي سعادة. بوكرتوف. نحن مدبرين على برايمرز بالليكود أسرى شريونيم أو أسر شريونيم كفي شي مبكش روشة ممشلة إذا بيسادة مبخلتها؟
0: אני חושב שהוא, אני חושב שהוא מבקש עשרה שריונים בשביל לקבל בסוף 6-7. זה נקרא בזר במזרח תיכון, מה שנקרא בזר ים תיכוני.
12: התמקפות?
0: כן, הייתי הולך עם אמא שלי לשוק ורמלה, והמוכר היה אומר 100, אם שאתה אומרת 0, ובסוף מגיעים ל-40. ככה זה מקובל, וזה מה שהיה, כנראה זה גם מה שיהיה. ובסוף הגיעו להסכמות. מתי הגיעו? דקה, שנייה לפני הרגע האחרון. זה חלק מה... חלק מהמשחק הפוליטי, הסחר, המקח ומנקה.
12: אבל יש כאלה שרואים שזה פוגע בכם, חברי מרכז הליכוד וגם חברי הליכוד, שזה בא במקומכם.
0: אמרתי, קודם כל זה לא... אני חושב ששריונים זה דבר ראוי. אני עצמי שוריינתי בפעם הקודמת. אז אני חושב שזה כן ראוי, וכן ראוי שראש הממשלה ישריין אנשים. השאלה רק המידה, כמה ישריין. ואמרתי, בעניין הזה אני חושב שכרגע הוא מבקש 10 כדי לקבל 6-7, וזה בסדר בעיניי לקבל 6-7 שריונים. אבל זה כרגע עדיין יש מסע ומתן, ואין לי ספק שבסוף הגיעו לעמק השווה.
12: כן, ואתה גם צופה שזה תגיעו לזה ברגע האחרון. אנחנו מדברים על תאריך שזה הרביעי לחודש הבא, שזה אלה קבוע או שעדיין לא נקבע תאריך?
0: זה או בין הרביעי לבין ה-13, אבל בליכוד תמיד דברים, כאילו באמת,
12: יכולים להשתנות?
0: לא, כן, וזה תמיד זה רגע של על פי שנייה לפני הרגע האחרון, אבל בסוף אין נפקות, זה בין הרביעי לבין ה-13, יהיו בחירות, תהיה חגיגה דמוקרטית, 145 אלף אנשים, המפלגה הכי גדולה במדינת ישראל, 145 אלף אנשים יצביעו לאנשים ערכיים, אידיאולוגיים, ואני חושב שזו חגיגה דמוקרטית, הייתי שמח שהם מקבלים את ההחלטות בצורה מסודרת, אבל כך זה במדינת ישראל, ונמחכה ממתין בסבלנות עד שיגיעו להסכמות, ונצא לדרך.
12: ואני רוצה לשאול אותך על מה שקורה גם במשך כל הלילה בכנסת, וגם בלילה גם הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית, יש כאלה שאומרים פוליטית, לטבח השבעה באוקטובר אושרה בקריאה ראשונה. השאלה למה אתם מפחדים מוועדת חקירה ממלכתית, כפי שדורשים כל השאר?
0: לא מפחדים, לא מפחדים מזה. כי אני חושב שהמטרה היא לייצר ועדת חקירה שתהיה מקובלת על כולם. אני הייתי רפרנט של כמה ועדות חקירה.
12: אבל ראינו שהאופוזיציה לא הצביעה בכלל ויצאה מההצבעה. אז זה אומר שזה לא מקובל על כולם.
0: זה אומר לעת הזו זה לא מקובל. אני אין לי ספק שבסוף זה גם מה שיקרה, שתקום ועדת חקירה לאומית, שאופוזיציה קואליציה יבחרו יחד. כי אני חושב שזה מה נכון. בסוף היה פה אירוע אחד הקשים, בטבח אולי הקשה ביותר בהיסטוריה של העם היהודי. פר יום, וכדי לחקור את זה אני צריך ועדת חקירה שתהיה מקובלת על כולם, כי אם צד אחד יגיד שהוא לא מקבל את המסקנות שלה, אז מה הועלנו? אז מה צורך יש בזה? ולכן אנחנו, אני פועל בכל הכוח.
12: אבל יש חשד שלפחות בציבור יש כאלה שאומרים שוועדת חקירה כזו לטייח כל מיני עובדות וכל מה שקרה בשבעה באוקטובר, ולא תהיה...
0: קודם כל, זה ממש לא נכון. נתן לך דוגמה. מלחמת לבנון השנייה הוקמה ועדת חקירה. מי מינה את האנשים שעמדו בראשות הוועדה?
12: כן.
0: הממשלה עצמה. וזו הייתה ועדת חקירה מצוינת. ולא שמעתי אף אחד שאומר, לא מהקואליציה, לא מהאופוזיציה, אבל ממנים את החוקרים שלהם, החקירה לא טובה. הייתה חקירה מצוינת. עכשיו, אני הייתי בעברי, הייתי רפרנט של כמה ועדות חקירה, ואני יודע את המכניזם איך זה עובד. ולכן, אין לי ספק, אנחנו לא נעשה כמו שעשה ממשלת אולמרט, לא נמנה אנחנו את החוקרים של הממשלה, אלא אנחנו נדאג שהקואליציה, האופוזיציה יחד נמנה, ואני חושב שזה יקרה בממשלה הבאה. הרי בכל מקרה החוק הזה לא עובר לקריאה שנייה ושלישית כרגע, לכן זה יקרה רק בממשלה הבאה, אבל זה דבר חשוב מאוד שנחקור את האירוע הזה כדי שנפיק לקחים, שאירוע כזה לא יחזור שוב.
12: ובממשלה הבאה, בסקרים לפחות, יש תיקו עכשיו ביניכם לבין ישר.
0: קודם כל, השאלה איזה סקרים. יש, לדעת, אין סוף סקרים, כל אחד עושה סקר, יש סקרים שיש תיקו, יש סקרים שהליכוד מוביל לביטחה.
12: כן.
0: ולכן אני אומר, מה שחשוב זה לא הסקרים, זה העשייה שלנו.
12: וגל הפרישה שלנו. מהליכוד יימשך, לדעתך?
0: של מי? של אני חושב שמי שפרה זה אנשים שפרשו כבר קודם. יולי מזמן כבר לא הצביע, הוא לא הצביע יחד איתנו.
12: כן.
0: אז זה בסדר ולגיטימי, אני חושב שזה חלק מהדמוקרטיה, הוא חושב שהוא לא מתאים לו המצע של הליכוד, והוא מחליט לפרוש להקים מפלגה, עוד לא ברור, אם היא תוקם, לא תוקם, מה יהיה, איך יהיה. מכבד את ההחלטה שלו, יש מספיק אנשים, יש רשימה ארוכה מאוד שרוצים להתמודד בליכוד. אמרתי, אנחנו מפלגה של 145 אלף מתפקדים שמשלמים כל חודש כדי להיות חלק מהמפלגה הזאת. ולכן מי שרוצה לעזוב, שיתכבד ויעזוב.
12: ואנחנו כמובן נעקוב אחרי כל מה שקורה בליכוד וגם הפריימריז הקרבים. תודה לך, חבר הכנסת.
0: שיהיה מרתק בפריימריז.
12: בטוח. תודה, תודה. משה סעדה, חבר הכנסת מהליכוד.
0: תודה רבה.
12: תודה. إذن هو يقول بأن حزب الليكود هو أكبر حزب وأكثر منتسبين 145 ألف منتسب كلهم سيصوتون في الليكود وليس خسارة لأي من يترك حزب الليكود وتحدث عن إدلشتين هذا ما سألته ويقول هنالك عدد كافي من المنتسبين ومن المرشحين للليكود وأنهم لا يخافون من تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر. ونحن نريد أن ننتقل الآن إلى شأن آخر. وزير التعليم يؤكد أن برنامج المدارس الصيفية يحقق نجاحا وأن نسبة المشاركة تصل إلى 50%. وسام جبر والتفاصيل.
6: وزير التعليم يوف كيش يشيد بنجاح برنامج المدارس الصيفية الذي أطلقته وزارة التعليم مع بداية العطلة الصيفية. وأكد وزير التعليم يوف كيش أن البرنامج يحقق أهدافه التربوية والتعليمية ويوفر استجابة مهمة لاحتياجات الطلاب والأهالي خلال الإجازة. وفي سياق حديثه قال وزير التعليم يوف كيش إن المعطيات الحالية تشير إلى مشاركة نحو 50% من التلاميذ في هذه النشاطات، مشيرا إلى أن المشاركة من قبل تلاميذ المراحل التعليمية المتقدمة هي أقل، خصوصا في المرحلة الإعدادية، وتصل النسبة إلى 25%. ونسبة مشاركة تلاميذ صفوف الرابع لغاية صفوف السادس ابتدائي تتراوح ما بين 35 و40%، وتبلغ نسبة مشاركة تلاميذ صفوف الأول لغاية صفوف الثالث ابتدائي 60%، وتبلغ النسبة في رياض الأطفال 70%.
8: אנחנו איך שאנחנו מדברים, מה שנקרא, תוך כדי ימים אלו, אנחנו מעל 50% השתתפות של תלמידים, כאשר אנחנו רואים שתי תופעות. ככל שהגיל יותר מבוגר, האחוז יותר נמוך. סדר גודל מ-25% בחטיבות הביניים, יורד לדלת הדבב לאזור ה-35-40%, ואזור ה-60% א' עד ג' ו-70% בגנים. זאת אומרת, זה די ברור שככל שהגיל יותר צעיר, המסגרת היא יותר אטרקטיבית.
6: ווזיר התעלים, יואב קיש, אדפה יקול, אין אל אלף מן הטולאב יושארקונה פיל אוטור סייפיה לתי תג'מע בין התעלים ואנשיטת הטרפיהיה. وأشار إلى أن البرنامج يساهم في تقليص الفجوات التعليمية التي نشأت خلال العام الدراسي، إلى جانب توفير بيئة آمنة وغنية بالمضامين التربوية للأطفال. وأضاف أن الوزارة استثمرت موارد كبيرة لضمان تشغيل المدارس الصيفية في مختلف أنحاء البلاد بالتعاون مع السلطات المحلية والكوادر التعليمية، بما يتيح استمرار التعليم من خلال أساليب تفاعلية تجمع بين المعرفة والترفيه والإبداع.
8: כצעד ראשון שהתחלנו אותו באמת ממש בחודש לפני היציאה לחופשה, אני לא ציפיתי לקבל מספרים יותר גבוהים מהמספרים האלה. זה מספרים מצוינים, זה נותן מענה בדיוק במקומות שצריך, וזה אירוע שמשרד החינוך מאפשר לראשונה לייצר את הדבר הזה.
6: ותستمر وزارة التعليم في تشغيل المدارس الصيفية خلال الأسابيع المقبلة وسط تأكيدها على مواصلة تطوير البرنامج وتوسيعه بما يلبي احتياجات الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.
9: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
12: ونحن الآن إلى أخبار المونديال. فجر اليوم الولايات المتحدة حظيت بهزيمة أمام بلجيكا، والمنتخب الإسباني تغلب على جاره البرتغالي. للمزيد حول آخر مباريات المونديال ينضم إلينا الزميل يوسف شداد. صباح الخير يوسف.
10: وأخير غالية لك ولجميع المستمعين. مونديال 2026 يدير ظهره لكبار اللعبة بعد وداع ألمانيا هولندا والبرازيل. البطولة شهد العالم إسبانيا وهي تقصي البرتغال ورونالدو الليلة الماضية في الدقيقة 90 في الدور 16. رونالدو خرج المونديال، إسبانيا تتأهل إلى الدور ربع النهائي. إلى جانب فرحة إسبانيا بالتأهل بهدف ميكيل ميرينو، رأى العالم دموع رونالدو الذي قال بعد الخسارة إن هذا المونديال هو الأخير له مودعا الجماهير البرتغالية. رونالدو أكد أيضا في رده على الصحفيين بأنه لن يتسرع في اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبله، وبأن بطولة أمم أوروبا التي فاز بها في عام 2016 تضاهي كأس العالم على حد تعبيره. مدرب البرتغال مارتينيز قدم استقالته. بلجيكا تسحق الولايات المتحدة بأربعة أهداف مقابل هدف، تتأهل إلى الدور ربع النهائي رغم تدخل ترامب. المباراة شهدت جانب سياسية بسبب تدخل الرئيس الأمريكي وإلغائه

0: الخير، كيف كنت؟
1: تمام عندنا، تمام عندكم، انتم في الولايات المتحدة شو الأخبار بعد الهزيمة أمام بلجيكا؟
0: كان الهزيمة متوقعينها. بعد الفريق الأمريكي أو المنتخب الأمريكي بقدر أقول إنه لساته ناشئ، بس ما فينا ننكر إنه يكون بهذا المستوى لهي السنة. It was like wow for us.
1: يعني بالنسبة لكم حتى المشاركة كانت هي بحد ذاتها يعني إشي، يعني كما تقولين خبر مفرح، ولكن يعني أنت تابعت اللعبة بكل تفاصيلها ولا أنت عندكم في الولايات المتحدة أقل دارج كرة القدم؟
0: سوري صوتك عم بقطع، بيروح وبيجي.
1: أسألك هيا، أنت تابعت المباراة بالكامل أم أن متابعة المباريات في الولايات المتحدة ومباريات كرة القدم هي أقل مثلا من القارة الأوروبية أو أماكن أخرى؟
0: أكيد لحد هذا التاريخ كرة القدم مثل ما نحن منتبعها as a middle east أو بأوروبا ما أنا متقدمة مثل باقي الألعاب اللي موجودة بأمريكا. مثلا عندهم ألعاب الكرة السلي، البيسبول، الكرتون هوني، كرة القدم الأمريكية. so هاي متابعة أكثر من كرة القدم اللي نحن منشوفها أو منتبعها زيادة.
1: وأريد أن أسألك، يعني هيا كان هنالك حديث عن أن تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كل ما يتعلق بحارس المرمى يعني وإعادته إلى المباراة رغم أنه حصل على بطاقة حمراء، كل هذا الموضوع هيك أثار ضجة، يعني كانت هذه مباراة رياضية ولكن بنكهة سياسية، كيف ينظرون في الولايات المتحدة إلى مثل هذه التدخلات؟
0: هلق هذه هاي النوع من التدخلات يمكن نحن بنشوف عنا لها صدى كبير، بينما هون الشعب الأمريكي يعني وأجزم إنه ما كان كثير يعني له صدى كبير. like ما مش بدي أحكيها بالإنجليزي لأن مش عم بلاقي التعبير بالعربي. they wasn't care about it.
1: يعني لم يأبهوا للموضوع، لم
0: لا
1: يهتموا.
0: ما لا. حتى المشاركين مثلا إذا بتروح على كافيه تشوف المباراة ما بتشوفي أمريكي قاعد عم بيشوف المباراة، قليل جدا. أغلب الناس الموجودة هي من الجنسيات الثانية اللي هي عرب، من
1: نعم.
0: البرازيل، من المكسيك، بس مش موجود كثير المواطن الأمريكي عن كثب
1: يعني هذا الموضوع
0: بحضور
1: لا
0: المباراة.
1: يحظى باهتمام المواطن الأمريكي، ونحن نشكرك على هذا الحديث لمكان هيا فليحان، شكرا لك، تحدثت إلينا من نيويورك.
0: Thank you. Take care.
1: شكرا لك، شكرا. وأتلانتا تستعد لاستضافة فريقي الأرجنتين ومصر مساء اليوم من هناك، وفانا بهذا التقرير موفدنا نجيب قزل.
2: تتواصل منافسات الدور الثمن النهائي من بطولة كأس العالم فيما تزداد الإثارة مع اقتراب اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. أما هنا في مدينة أتلانتا فتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة اليوم التي ستجمع المنتخبين الأرجنتيني والمصري ضمن منافسات دور الثمن النهائي. ومنذ ساعات الصباح بدأت أعداد المشجعين تتزايد في محيط الملعب فيما اكتست الشوارع والساحات العامة بأعلام المنتخبين وسط حضور جماهيري لافت يعكس حجم الاهتمام بهذه المباراة. وتعيش المدينة أجواء احتفالية إذ امتلأت المطاعم والمقاهي ومناطق تجمع المشجعين بزوار قدموا من الأرجنتين ومصر إلى جانب الآلاف من الجماهير القادمة من دول أخرى لمتابعة واحد من أبرز مباريات هذا الدور. كما عززت السلطات المحلية الإجراءات الأمنية والتنظيمية استعدادا لاستقبال عشرات الآلاف من المشجعين داخل الملعب ومحيطه. المنتخب الأرجنتيني حامل لقب كأس العالم يدخل اللقاء بطموح مواصلة حملة الدفاع عن لقبه معتمدا على خبرة لاعبيه وما يملكه من عناصر قادرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى. وفي المقابل يخوض المنتخب المصري المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في بلوغ هذا الدور، ويأمل في مواصلة مشواره وتحقيق إنجاز تاريخي بإقصاء أحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب. وتحظى هذه المواجهة باهتمام إعلامي وجماهيري واسع ليس فقط لما تمثله من قيمة فنية بل أيضا لما قد يترتب عليها من تأثير في مسار البطولة، إذ إن الفائز سيحجز مقعده في دور الربع النهائي ويقترب خطوة إضافية من حلم المنافسة على اللقب. وهكذا تستعد أتلانتا ليوم جديد من أيام المونديال، حيث تمتزج الأجواء الاحتفالية بالحماس والترقب في انتظار صافرة

0: البداية التي ستكشف هوية المنتخب الذي سيواصل رحلته في البطولة، ومن الذي سيودع المنافسات عند هذا الدور.
1: وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة الصباح الإخبارية، شكرا لكم على طيب الاستماع، كل التحيات من أسعد عطار أعد البرنامج، كانت معنا في الإنتاج شريهان حاجير بيكي، حين عزرة في الراديو المصور، روبي في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. أجمل تحية، يوما طيبا ونهارا موفقا نرجوه لكم جميعا، إلى اللقاء.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.

0: ينقلك وينقلك أيضا.
1: عناوين الأخبار: حادث عنف قرب دير حنة يوقع جريحا، مواجهة بين أفراد من حرس الحدود وحارسين مدنيين في معبر قلنديا توقع عدة إصابات طفيفة، مصرع شاب من بئر المكسور دهسته سيارة شرطة. الرئيس اللبناني يكشف عن أن الاتصالات العسكرية بين بلاده وإسرائيل اجتازت شوطا كبيرا، واستطلاع يظهر تنافسا شديدا بين الحزبين الكبيرين.
2: راديو مكان الأخبار،
1: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. في منطقة دير حنة أدى حادث عنف صباح اليوم إلى إصابة رجل ثلاثيني بجروح متوسطة، نقل على إثرها إلى مستشفى بورية قرب طبرية للمعالجة، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث. في حادث استثنائي وقع عند معبر قلنديا شمالي أورشليم القدس، أصيب حارسان مدنيان عربيان بجروح طفيفة بنيران أفراد من حرس الحدود بعد أن اعتديا عليهم بالضرب وأصابا بعضهم بصورة طفيفة. وأفيد أن الاثنين وصلا إلى المعبر بسيارة مدنية من جهة الضفة الغربية، وأن أفراد حرس الحدود لم يعلما أنهما حارسان، وتحقق الجهات المختصة في ظروف الحادث. علم أن ضحية حادث الدهس قرب تحويلة موفيل الليلة الماضية هو الشاب أحمد سماعني من سكان بئر المكسور، والمرحوم في 22 من العمر، وتبنينا أن دورية شرطية صدمته بعد أن كان ضالعا في حادث مروري آخر حيث قفز عن حاجز الأمان إلى المسار المقابل. كشف الرئيس اللبناني جوزيف هون عن أن الاتصالات العسكرية بين بلاده وإسرائيل اجتازت شوطا كبيرا، وستظهر على الأرض بدءا من أول منطقة تجريبية في زوتر الشرقية وزوتر الغربية بمنطقة النبطية. ومع ذلك أعرب هون في حديث لصحيفة النهار البيروتية عن خشيته من إقدام إسرائيل على مهاجمة تلة علي الطاهر، وعندها يصبح المشهد في موقع آخر كما قال. وأعلن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر أن روما ستستضيف جولة أخرى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل. وأضاف أن الرئيس الأمريكي ترامب سيجتمع مع نظيره اللبناني عون في البيت الأبيض بعد أسبوعين، أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران. وقال مسؤول أمني رفيع أن إسرائيل لا تنوي إقامة ثكنات دائمة في عمق المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. وأوضح في سياق حديث مع مراسل قناة كان روعي شارون أن السبب يعود إلى التكاليف الباهظة التي تقدر بمليارات الشواقل. أظهر استطلاع للرأي العام نشرته القناة 12 أنه لو أجريت الانتخابات أمس لحصل كل من الليكود وحزب أيزنكوت على 23 مقعدا برلمانيا، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 68 مقابل 52 للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول الجبهة والعربية للتغيير على 6 مقاعد وال القائمة الموحدة على 4. ويذكر أن آخر استطلاع نشرته قناة كان أظهر نتائج مماثلة. تفيد حصيلة جديدة بارتفاع ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى أكثر من 3500 قتيل ونحو 16800 جريح، ويبلغ عدد الأشخاص الذين أصبحوا بدون مأوى حوالي 18000. مني منتخب إسرائيل لكرة السلة بهزيمة ثقيلة أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 75 نقطة مقابل 103 نقاط ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر العام المقبل. وبذلك تتضاءل حظوظ إسرائيل بشكل كبير في التأهل إلى البطولة.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويحتمل صباحا سقوط رذاذ خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في 9 محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
2: بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر.
4: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقولك
4: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
4: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
7: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. في هذا اليوم طبعا سوف نتطرق إلى العديد من الموضوعات، منها مصادقة الكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإقامة لجنة تحقيق برلمانية في أحداث 7 أكتوبر في خطوة تثير مواجهة جديدة بين الائتلاف والمعارضة وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن الجهة التي يجب أن تقود التحقيق في واحدة من أخطر المحطات في تاريخ الدولة، مع العلم أن المعارضة يوم أمس قررت أن تقاطع الجلسة وبالتالي تم التصويت بدون مشاركة المعارضة. في الوقت ذاته الحكومة تواصل بطبيعة الحال بالدفع بحزمة من القوانين قبل حل الكنيسة والتوجه إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما تتسارع الاستعدادات الحزبية والمفاوضات والتحالفات في الساحة السياسية. الاستطلاع الأخير يبين بأن الليكود وأيزنكوت يحصلان على نفس العدد من المقاعد 23، الجبهة مع العربية للتغيير على 6، الموحدة على 4. في هذه الأجواء سنناقش بطبيعة الحال مستقبل الأحزاب العربية، القائمة المشتركة، القائمة الموحدة، ما الذي يجري، إمكانيات الائتلافات القادمة، دور الأحزاب في المرحلة المقبلة، والموضوع الذي يعني يطفو على السطح هو قضية إشراك الشباك في مواجهة الجريمة المتفاقمة في المجتمع العربي. نحن نتحدث عن جريمة تخلف أكثر من 150 ضحية خلال العام الأخير ومئات الإصابات المستديمة والعاهات الكثيرة، والكثير من العائلات التي دون أدنى شك يعني تجد نفسها بعد هذه الجرائم تصارع من أجل البقاء. نبحث أيضا في أنماط التصويت داخل مختلف الشرائح لدينا وفرص توسيع التحالفات الانتخابية، الكثير من الموضوعات معكم من خلال برنامج على الأجندة. فيما يتعلق بالجريمة طبعا سنكون مع أحد المعلمين، كان يعلم الطالب يوناتان خوري ضحية جريمة القتل النكراء في حيفا قبل أيام. هو وأصدقائه كانوا يقفون أمام محل تجاري وهناك تم إطلاق النار عليهم وقتل شابان في مقتبل العمر. سنتحدث أيضا عن المونديال، عن أبرز النتائج، عن مغادرة رونالدو بدون كأس العالم، وأيضا البرازيل، يعني فريقان كبيران يغادران، والسؤال من هو القادم؟ اليوم الأرجنتين مع مصر، بكرة أو بعد بكرة أيضا المغرب مع فرنسا. الكثير من البريات حامية الوطيس من خلال برنامج على الأجندة، سنناقش كل ذلك عبر هذا الأثير. نتابع المسير فاتن حداد طبراني حين دهان معكم عبر هذه الأجندة في هذا البث المباشر. نادر أبو تامر في التلفزيون المصور، الراديو المصور من خلال التلفزيون حين أزرى. صباح الخير. تعالوا نصبح على الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة. سعد صباحا، تحياتي دكتور.
8: سعد صباحا أستاذ نادر، أنت جميع الإخوة المستمعين والمستمعات.
7: هل صفقت ترحيبا لدخول الشباك لمعالجة موضوع الجريمة في المجتمع العربي؟
8: أنا تحدثت في هذا الموضوع بالأمس مرتين في الكنيسة، وقلت أنه هذه خدعة جديدة تمارسها هذا الحكومة خلال 4 سنوات، بمعنى أن دخول الشباك أو عدم دخول الشباك يتطلب بداية تغيير في القانون الذي يحدد صلاحيات هذا الجهاز، وهذا الجهاز لا يتدخل إلا في حالات خاصة جدا، إن هنالك الأشخاص المرتبطين في هذا الموضوع لهم علاقة بالدولة مباشرة كرؤساء مجالس أو كذا، وبإذن من المستشارة القضائية للحكومة، وإلى حد معين وبعد ذلك يعود الأمر إلى الشرطة وتسلم الملفات للشرطة. يعني أنا أقول لك وقائع في هذا الموضوع. لذلك هذه الحكومة تخدعنا في كل مرة فيها موجة عالية للقتل في المجتمع العربي، يخرجون ويصرحون في هذا الأمر. هذه من جهة أولى. من جهة ثانية، في وزيرين غريبي الأطوار، ماي جولان وزيرة المساواة الاجتماعية، بالنسبة لإلها أي وسيلة أي طريقة تمنع فيها وصول الميزانيات للمجتمع العربي من الخطة 550 التي أقرناها في الحكومة السابقة، أي سبب يمكن أن يعطل تحويل هذه الأموال للمجتمع العربي تفعل ذلك. يعني هي موجودة ليس من أجل تنفيذ الخطة 550، إنما من أجل تعطيلها. الأمر الوزير الثاني
7: تتحدث عن ذلك لأنه نصف مليار شيكل من مصاري ال 550، نعم، خطة 550 ستذهب إلى الشباك.
8: 567 مليون شيكل من الخطة 550، الخطة الاقتصادية الاجتماعية خطة التقدم، يتم تحويلها أو يريدون تحويلها للشباك. الآن الوزير الآخر، وهذا أغرب أيضا، بن كفير هو وزير الشرطة. الأصل إنه هذا الوزير يعطي أو يوفر موارد ودعم وتقوية للشرطة، يعطي للشرطة أدوات، يعطيها توجيهات، يعطيها موارد من أجل أن تقوم الشرطة بهذا الدور. هذا الأمر الطبيعي، وحسب القانون هذه هي تخصصات أو صلاحيات الشرطة. ماذا يفعل هذا الوزير؟ الوزير بن كفير الفاشل والحاقد والعنصري يريد أن يعطي هذا أو يوفر هذه الموارد، يعطيها للشباك وليس للشرطة. وأنا بالأمس في الكنيسة قلت، يعني أنا أستغرب عندما يقف هذا الوزير العنصري بن كفير أمام المفتش العام للشرطة، ماذا يقول له؟ أنا لا أثق بك ولا أثق بالشرطة، وأنا أريد أن أدعم الشباك. طيب، لذلك أنا في اعتقادي إنه
7: تعرف شو، تعال تنعتبر هاي يمكن حرب داخلية بين الشرطة والشباك. من حيث المبدأ أنت ترحب بدخول الشباك من أجل اختلاع الجريمة المتفاقمة في المجتمع العربي، أكثر من 150 ضحية، عشرات مئات العائلات المنكوبة بوباء الجريمة. هل مجرد دخول الشباك أنت ترحب به من أجل اجتثاث هذه الظاهرة؟
8: أخرى مرة، الانسياق لهذا الأمر أبو فادي خطأ، لأنه الشباك لن يدخل، ما في معاه صلاحيات وما في وقت يشرع قانون جديد. الآن نحن نطالب الحكومة في إسرائيل، بالنسبة لإلنا الواجهة في إسرائيل هي الحكومة. نحن نطالب الحكومة أن تفعل كل شيء من أجل وفق القانون من أجل أن تحارب العنف والجريمة 4 سنوات. لذلك السؤال هو موجه للحكومة. على الحكومة أن، بالأمس قلت الحكومة لم تتخذ قرارا جديا في هذا الموضوع لغاية الآن، لم توفر الموارد لهيئات الدولة المطلوبة من أجل مكافحة العنف والجريمة، لم تحدد أهداف محددة يمكن قياسها في مجال،
7: هاي الجزئية مش مقبولة عليك. تحويل 567 مليون شيكل للشباك من أجل محاربة الجريمة كما يزعمون، كما يدعون، كما يقولون اللي بدك إياه وانت صيغه زي ما بدك، مش مقبول عليك.
8: هذه سرقة لأموال المجتمع العربي، فعلوها السنة الماضية بحوالي 100 مليون شيكل ولم يتغير شيء، ولن يتغير شيء. هذه خدعة كبيرة.
7: طيب الاستطلاعات مش عم بتبتسم لك كثير مؤخرا دكتور، لا أدري إلى أي درجة أنت تعول على الاستطلاعات، لكن الاستطلاع الأخير اللي شفناه اللي كودو أيزنكو 23 مقعد كل واحد، العربية للتغيير مع الجبهة على الأقل هيك في الاستطلاع 6 بغض النظر عما يجري في المفاوضات بين الأطراف المختلفة، وأنتوا 4 مقاعد فقط، شو اللي عم بصير؟ عم تتآكل قوتكم، عم تتراجعوا، لماذا؟
8: لا، قوة القائمة العربية الموحدة تتقدم بشكل مستمر ومتواصل، وهذا ما نلمس في كل يوم في كل لقاء اجتماعاتنا في تجاوب الناس معنا. صدقني أخ أبو فادي، لو أردنا أن نقف عند استطلاعات الرأي لما تجرأنا أن نخوض الانتخابات لوحدنا، لا المرة الماضية ولا اللي قبلها، في أول مرة نخوض الانتخابات لوحدنا. فلذلك الاستطلاعات الرأي احترامها موجود، ولكن القائد السياسي الحقيقي هو الذي يصنع استطلاعات الرأي، هو الذي يحدد لاستطلاعات الرأي النتائج التي ستكون. أنا واثق تماما أن القائمة العربية الموحدة ستصل في الحد الأدنى إلى 7 مقاعد،
7: 7
8: لتكون هي. انظر للانتخابات الماضية، الانتخابات الماضية وصلنا إلى 5.6 مقاعد، يعني كنا أقرب للسادس من قربنا للخامس. القائمة العربية الموحدة ستصل في الحد الأدنى إلى 7 مقاعد لتكون الكتلة المكملة للائتلاف السابق. نفرض شروطنا، نفرض مطالبنا حتى نستطيع أن نكافح العنف والجريمة، ونأتي باعتراف للقرى غير محترم فيها، ونواجه الفشية والعنصرية في دولة إسرائيل. يعني نضع كل مطالب مجتمعنا العربي وقضايا مجتمعنا العربي.
7: ليش غيرت
8: على
7: الاسم؟
8: طاولة هذه الحكومة.
7: ليش غيرت الاسم هذه المرة وقلت الكتلة المكملة؟ في الماضي أنت كنت تسميها بيضة القبان، أم أنك تخشى ربما، بتعرف غانتس، هندل، أردان، إيدلشتين الآن يقولون هم البيضة القبان الحقيقية، هل تفقد الموحدة شيئا فشيئا بريقها في أن تكون هي تلك البيضة؟
8: بل على العكس، يعني القائمة العربية الموحدة هذه الانتخابات ستكون هي الحصان الأسود، وهي يعني صانعة الحكومات في المرحلة القادمة، هي المفتاح للتغيير. على فكرة حتى بالأمس بعد نجاح أحزاب اللي بسموهن شفريها مفلاجوت، أحزاب الإفراطة، لما جمعوهن مع بعضهن البعض أخذوا 6 مقاعد، 6 مقاعد لا يساعدون المعارضة تشكل حكومة، ولا بيساعدوا الائتلاف اليميني أنه يشكل حكومة، وتبقى القائمة العربية الموحدة هي الكتلة المكملة. التسمية هذه هي تسمية تنسجم مع طبيعة الهندسة السياسية لا الخارطة نفسها، بمعنى أنه يعني إحنا نظرنا إلى كل استطلاعات الرأي تقريبا من بداية السنة لليوم، عشرات استطلاعات الرأي. المعدل الذي تحصل عليه المعارضة حوالي 58-59 مقعد، إذن لا يستطيعون أن يشكلوا حكومة جديدة. وهنا القائمة العربية الموحدة تحصل على 5 مقاعد 6 مقاعد، الهدف أن نصل إلى 7 مقاعد، وبالتالي أنت في هذه الحالة ستصل إلى ائتلاف يتشكل من 64-65 عضو كنيست، يمكن الاستمرار في هذا الائتلاف لمدة 4 سنوات، وعندها ستكون التجربة ناضجة للحكم على مشروع الشراكة في الائتلاف وفي الحكومة.
7: سيفضلون مد الجسور إليك وليس القيام بحكومة، تشكيل حكومة وحدة وطنية؟
8: شوف، حكومة وحدة وطنية هم
7: 7 أكتوبر
8: ذلك.
7: لم يفرز واقع يختلف؟
8: الأمرين، أول شيء حكومة وحدة وطنية لن تكون إلا برئاسة نتنياهو، وستكون حكومة انتقالية حتى يحطها كما فعل مع بيني غانس 2 وكما ما فعل مع يائير لبيد في 2013-2015. بمعنى بنيامين نتنياهو لا يؤمن بمشروع حكومة الوحدة، يستخدمها 7 أشهر مع بيني غانس أو أقل من ذلك، وسني وشوي مع يائير لبيد، وهكذا. إذن حكومة انتقالية ليست أكثر من حكومة وحدة وطنية ليست أكثر من خيار انتقالي. زعماء أحزاب المعارضة يدركون هذا الأمر، لذلك هم لا يعولون كثيرا على هذه الفكرة.
7: أنت مين بتفضل، بنت ولا أيزيكو؟
8: الأمر الغريب أبو فادي، حتى نفهم الخارطة السياسية، نفس الأشخاص اللي مروا في خديعة الحكومة الوحدة الوطنية مثل بيني غانس ويعاز هندل مرة أخرى يريدون أن يعودوا إلى نفس هذه الخديعة ويعطوا لنتنياهو حبل نجاة. لذلك مرة أخرى القائمة العربية الموحدة شخصت هذا الحالة وتقول أن هنالك حقيقة إمكانية لتشكيل حكومة تغيير تستبدل حكومة نتنياهو العنصرية عن طريق.
7: أنت مين بتفضل؟ مين بتفضل؟ أيزنكوت ولا بنات؟
8: القائمة العربية الموحدة.
7: أنت مين بتفضل؟ أيزنكوت ولا بنات؟
8: لا هذه نتائج الانتخابات تحددها وبصراحة.
7: لا سؤال في تفاهمات مع حدا منهن مع بنت بالزمانات كان في بناتكم.
8: مرة أخرى أبو فادي لو سمحت.
7: تفاهمات.
8: هذا الموضوع مهم جدا ولكن هذا يحدد بعد الانتخابات. أنا أذكرك في الحكومة السابقة نفتالي بنت ويائير لابيد سويا شكلوا حكومة. نفتالي بنت كان عنده 7 مقاعد. ثم ويائير لابيد كان عنده أظن 16 مقعدا ورغم ذلك نفتالي بنت هو كان رئيس الحكومة. لذلك هذه المسألة بحاجة إلى موازنات ما بعد الانتخابات.
7: بس في تفاهمات بينك وبين الآخرين. احنا شايفين أنه أيزنكوت مثلا بيستثنيكوش.
8: أنا لا أحكم على الأمور يعني بالظاهر. مرة أخرى نتروى في هذا الموضوع. احنا عارفين بالضبط مع من نتعامل وكيف نتعامل وكيف نحقق أهدافنا السياسية في هذا الموضوع.
7: طبعا في هذا الموضوع أنت عم تتروى لكن في مواضيع أخرى
8: في تجربة لا يمكن تجاهلها أن القائمة العربية الموحدة الحزب العربي الوحيد شاركت لأول مرة في مفاوضات تشكيل حكومة وكانت في قلب هذه العملية. التجربة اللي موجودة عندنا في هذا الموضوع يعني لا يمتلكها أحد. يعني حتى أحزاب يهودية لا تمتلك هذه التجربة.
7: شو رأيك باللي صار في الثلاثية خاصة وأنك أنت يعني قبل ذلك كنت وضعت شرط لم يقبل من قبل الآخرين وبالتالي وجدت نفسك خارج المشترك. شو رأيك بما حدث بين الأحزاب الثلاثة الأخرى؟ هل في تنسيق بيناتكم أم انتهى الموضوع؟
8: الأمر الأول نحن لا نريد أن نتدخل في شؤون القائمة المشتركة الثلاثية. الأمر الثاني نحن قلنا منذ البداية نحن معنيون أن تتشكل في الحد الأدنى قائمتين باتفاق بينهما حتى لا تحرق الأصوات كما حدث مع التجمع المرة الماضية. الأمر الثالث يعني هنا يجب أن نفهم الأمر يعني ما بين التحذير وما بين القلق إنه حرصنا أن تنجح الثلاثية في تشكيل هذه القائمة وألا نعود إلى التجربة السابقة.
7: الخلاف هناك فقط على مقاعد ولا في قضايا مبدئية؟
8: لا هم أعلنوا في الجانب السياسي هم متفقون تماما. وعلى فكرة هذا تجلى أمامنا من خلال سنة وأشهر في المفاوضات. دائما النقاش كان بين الثلاثية والقائمة الموحدة وليس بين بعضهم البعض. فسياسيا هم متفقون ولكن الخلاف على تقسيم المقاعد. ومن هنا تأتي الخطورة لأنه المرة الماضية في آخر ساعات فشلوا في تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية بسبب يعني كسور من المقعد وهذا للأسف حصل. نرجو أنه هذه المرة أن لا يتم فعلا الفشل في هذا الأمر.
7: إذا استمرت الأزمة
8: يتم حرق أصوات.
7: نعم. إذا استمرت الأزمة والشرخ مع العربية للتغيير هل أنتم والعربية للتغيير يعني وارد بالحسبان أنه يكون بيناتكم اتفاق؟
8: شوف أخي أبو فادي هذا الموضوع هو عندما أقول نحن لا نتدخل بين الثلاثية ونريد أن نعطي فرصة للنجاح هذا هو المقصود. لأنه البعض في الأحزاب يقولون أنه كل الوقت القائمة العربية موحدة يعني بهذا الموضوع تفتح الأبواب سيكون من الصعب الوصول إلى اتفاق بين الثلاثية ولذلك
7: يعني أنتوا عم تسكروا الباب عشان يوصلوا لاتفاق بيناتهم.
8: أخرى مرة مش إحنا اللي سكرنا الباب. الأحزاب الثلاثة قررت بين بعضها البعض أنها ذاهبة لتشكيل قائمة مشتركة ثلاثية. وعلى فكرة هذه ليست أول مرة. في العام 2021 أيضا الاجتماع الأخير اللي كان في شفا عامر وحضروا إبراهيم حجازي وعرض عرض اللي هو أن نشكل قائمة بنهجين يومها ما كاد يخرج من الاجتماع يعني حتى أصدر الثلاثية بيان وقالوا أنهم ذاهبون في اتجاه مشتركة ثلاثية وإبقاء الموحدة خارج التركيبة المشتركة الثلاثية. أيضا هذه المرة من أعلن عن الذهاب إلى مشتركة ثلاثية أمجد شبيطة وقال أنهم ذاهبون لتشكيل قائمة مشتركة ثلاثية. وللأمانة يعني
7: بس قالوا إحنا من نتركيلكم
8: مفتوحة أمامكم ولكن هذا الخيار هم اتخذوا هذا الخيار الثلاثي.
7: مش راح تستغل انت
8: ونتمنى لهم التوفيق والنجاح فيه.
7: مش راح تستغل انت الباب المفتوح من اجل العوده خاصه في ظل الاستطلاعات الاخيره رغم اصرارك على السبعه.
8: موقفنا واضح. نحن نريد ان تنجح الاحزاب الثلاثه الجبهه والتجمع في التشكيل الثلاثيه. بعد ذلك نعم ممكن انه المشتركه الثلاثيه مع الموحده ممكن ان يتم الاتفاق بين بعضنا البعض، سواء ذهبنا الى قائمه وحدي او ذهبنا الى قائمتين مع فائض اصوات واتفاقيه شرف.
7: في السابق اتهمت انت التجمع بحرق اصوات، مش خايف انت تحرق اصوات هاي المره؟
8: لا احد في المجتمع العربي يعتقد انه القائمه العربيه الموحده ممكن ان تحرق اصوات، قوتنا تزيد باستمرار. والناس عندها أمل بأنه مشروع القائمة العربية الموحدة هو الذي سيأتي بالتغيير لصالح مجتمعنا العربي. شوف أبو فادي، حقيقة يمكن أنه نستمر سنوات وعقود إضافية ونحن نجرب المجرب خلال عشرات السنوات. نحن يعني أنا سمعت أحد المرشحين في أحد الأحزاب يقول نحن معارضة للمعارضة، وأنا استغربت من هذا الكلام. هل نذهب إلى الكنيسة ونأخذ أصوات الناس فقط من أجل أن نعارض؟ فهم معارضة للمعارضة، معارضة للائتلاف، ومعارضة للموحدة. وعلى فكرة هذه ظاهرة سلبية اللي أيضا اترسخت حتى
7: سؤالين
8: الموجود. فقط بجملة واحد يا أبو فادي،
7: ما هو بتعرف أعطناك 25
8: تمام، ترسخ حالي وحدي وكأنه الأحزاب الثلاثة وغيرهم أيضا مقاطعون منشغلون دائما في الموحدة، معارضة للموحدة. يا أخي ابذل جهدك، قدم برنامجك، قدم رؤيتك، ماذا ما هي الحلول التي تمتلكها غير الشعارات
7: والخطابات؟ الرباعية مش قابلة، يعني مش واردة بالحسبان بالنسبة للموحدة بعد اليوم؟
8: لا هو أجبتك الآن، إحنا التهينا من موضوع القائمة المشتركة، هو قائمة مشتركة ثلاثية. بعد ذلك بعد ما تتشكل القائمة المشتركة الثلاثية من الجبهة والتجمع والعربية للتغيير سيكون هنالك الخيار اللي أمامنا ما بين الموحدة والمشتركة.
7: أما فيش عودة للرباعية بشكل انتهى
8: الموضوع؟ لا لن يكون هنالك عودة للرباعية، الأحزاب اندمجت مع بعضها البعض في قائمة مشتركة سياسيا لغاية الآن وأخرى شوي مقاعد، وأنا في اعتقادي أنه رح يتفقوا هذه المرة. لن يجرؤ أحد منهم أن يشق صف القائمة ولا أنه أي حزبين يطردوا الثالث بينهم. فقضية الرباعية انتهينا منها، في قضية ثنائية مشتركة ثلاثية من جهة مع القائمة الموحدة، يمكن أن نصل إلى اتفاق لقائمة واحدة، يمكن أن نصل إلى اتفاق بين قائمتين على أساس من التكامل والتعاون والتنسيق.
7: حكول إنك في أيام الأخيرة مش عم بتشوف مونديال رغم أنه مثير جدا.
8: أنا أعترف، نعم أعترف أستاذ نادر، أنه متابعتي للمونديال رغم عشقي لكرة القدم إنما قليل جدا.
7: عشقك لها كلاعب ولا كمتفرج؟
8: أنا لعبت مرة سابقة،
7: كان منصور عباس ما شاء الله ذات يوم لاعبا لكرة القدم،
8: بعيد جدا للأسف الالتزامات.
7: بأي دور كنت، مهاجم ولا دفاع ولا وسط؟
8: لا أنا كنت حارس مرمى الفريق.
7: كنت أكل كتير جوال
8: ولكن الآن في السياسة ألعب دور القلب الهجوم يعني.
7: شكرا جزيلا، أعطيك العافية دكتور منصور عباس، وإحنا طبعا ندعوك تسمع كمان الدكتور حنا سويد وراك. شكرا جزيلا، أعطيك العافية، إلى اللقاء.
8: شكرا لكم. شكرا.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
7: على الأجندة على الهواء مباشرة من حارس المرمى اللي اليوم تحول إلى الهجوم منصور عباس إلى دكتور حنا سويد، عضو كنيسة سابق، رئيس المركز العربي للتخطيط البديل في السابق أيضا. تحياتي دكتور حنا.
9: صباح الخير، أهلا وسهلا.
7: أنت لعبت فوتبول ولا سلة؟
9: لعبت فوتبول وسلة، وكان لي يعني أدوار رياضية لغاية ربما سن الجامعة تقريبا.
7: وبعدين خلاص؟
9: بعدين تحولت إلى هاوي يعني إلى متابع، ولكن أيضا بقدر خفيف يعني.
7: أقول لك
9: أكثر ما يعجبني في ألعاب كرة القدم يعني هو خروج اللاعبين ويصطحبون أطفال معهم. هذا منظر مؤثر
7: يثلج
9: جدا،
7: يثلج الصدر
9: وهو
7: فعلا.
9: يعني يرمز إلى التكامل وإلى الدماء الجديدة في المجتمع وتغير الأجيال.
7: أنت مين فريقك؟
9: لغاية الآن أعتقد إسبانيا هي الفريق المفضل لدي.
7: امبارح خاصة بعد ما أخسر رونالدو.
9: ليس بسبب رونالدو بس، ولكن بسبب القرب الذي أراه بين الشعب العربي والتقاليد العربية وبين إسبانيا. وأيضا
7: أنا فكرتك تحكي عن المغرب، عن مصر.
9: يعني أتمنى أن تفوز المغرب ومصر على إسبانيا، ولكن يعني هذه أضغاث أحلام ربما. باعتقادي إسبانيا هو
7: ليش المرة اللي فاتت أنت تذكر الرياضية المونديال السابق المغرب هي التي أطاحت بإسبانيا، يعني ماذا لم تعد أضغاث أحلام في العهد الحديث.
9: يا ريت نتمنى ذلك.
7: نعم نتمنى. دكتور حنا، من هذه المنتخبات إلى المنتخب السياسي، سمعنا قبل قليل الدكتور منصور عباس هو يتحدث عن أنه فلتعد الثلاثية كما كانت، يشتغلوا مع بعض يدبروا حالا وإحنا منكون قائمتين. هل هذا هو الحل الأمثل حسب اعتقادك اليوم للجمهور العربي العودة إلى الرباعية؟ باتت يمكن أضغاث أحلام اليوم.
9: لا، أنا أمثل هنا وأنقل نبض الشارع. الشارع يريد مشتركة رباعية، لم تقم لغاية الآن مشتركة ثلاثية. هناك حديث حول هذا الموضوع، وأعتقد أن الحديث في هذه الثلاثية يتركز على المقاعد. عندما تتسع الرقعة ويتسع الإناء مع الموحدة لنشكل مشتركة رباعية، يتسع الإناء وتسهل الاستجابة لطلبات المقاعد من الأحزاب المختلفة. أنا جدا منتعض والشارع منتعض من التراشق بالتهم حول قضية الكراسي والمقاعد، سواء من الموحدة التي جاءت مؤخرا بأنها تريد 7 مقاعد، لا أعرف من كم، وأيضا من الأحزاب الأخرى يعني سواسية. فأنا أنقل وأكرر مرة أخرى،
7: طب تعال نحكي عن الثلاثية قبل أن نتحدث عن الربعية. تعال نحكي شوي عن الثلاثية. الثلاثية بعوده بشكل أو بآخر يرجع للتنسيق. شفنا امبارح الدكتور أحمد طيبي ودكتور يوسف جبرين وعايدة توم سليمان يعني يواصلون العمل معا بتنسيق تام.
9: يواصلون العمل، ولكن لا أعتقد أنه سيتم هناك اتفاق. وحتى لو كان هناك اتفاق، يجب أن يبقى هدف إقامة المشتركة الرباعية هو الهدف الأسمى بالنسبة للأحزاب وبالنسبة للمواطنين للإنسان العادي. حتى نستعيد الثقة ما بين الأحزاب والمواطنين والناس العاديين، هناك حاجة إلى إقامة المشتركة. نحن نسمع كثيرا، وأنا لا أوافق طبعا، أنه كثير من التهديدات إذا لم تكن مشتركة رباعية لن نصوت. طبعا أنا ليس مع هذا أبدا نهائيا، ولكن هذا ينقل وضع معين لدى المواطنين أنهم يريدون المشتركة. لأنه يعني يا سيدي العزيز، بالأمس سمعت إلى تصريح لعضو كنيسة اسمه فيتوري. فيتوري يقول يجب أن يطرد العرب جميعا من هذه البلاد حتى يطيب العيش لليهود. مقابل هذا التحدي نحن، ما هو الرد؟ الرد هو أن نتوحد، ليس أن نتسلل خفية هذا لوحده وذلك لوحده إلى المعسكر الآخر. إنما يجب أن نحمي أنفسنا بالوحدة أولا، ونتفاهم كيف يمكن أن نؤثر وكيف يمكن أن نرفع مطالب واحتياجات وقضايا مجتمعنا بشكل موحد. هذه هي القوة الحقيقية.
7: تعرف أنت بتحكي العربي. أنت بتحكي عن المثل العليا ومنظومة أخلاقية كبيرة جدا، وشو اللي بوحد الجماهير العربية في مطالبها إزاء كل ما يجري، لكن في نهاية المطاف لما بيجلسوا بشو بيطلعوا على وسائل الإعلام بيحكوا عن مقعد هون مقعد هناك، وكأنه هذا هو بيت القصيد.
9: هذا انتحار بالنسبة للأحزاب، هذا فقدان آخر ما تبقى من الثقة بين المواطنين وبين الأحزاب. أكثر شيء يقلق المواطن هو أن يرى الأحزاب ورؤساء الأحزاب يتنافسون ويختلفون على المقاعد. نحن نريد، المواطن يريد خطة كاملة متكاملة. وأنا يعني أطلب وأريد أن نرتقي إلى فوق المقولات الشعبوية. نحن نريد أن نعالج قضايا المواطنين العرب. من يريد أن يتسلل أو يذهب خفية أو علانية إلى المعسكر الآخر، يجب أن يضع مطالب المواطنين العرب بشكل واضح جدا. قضية الدولة اليهودية، قانون كامينيتس،
7: على فكرة الموحدة تقول ذلك بصريح العبارة، هي لا تخفي عن أحد، يعني هذا هو برنامجها السياسي، هي تدخل إلى السياسة قائلة أنا أريد أن أكون جزءا لا يتجزا من الائتلاف الحكومي، هي لا تخفي ذلك.
9: أريد أن أكون جزء من الائتلاف الحكومي ليس على الفتات، وإنما على قضايا واضحة جدا تخدم قضايا المواطن العربي. إلغاء قانون كامينيتس، هل يوجد أوضح من هذا، من هذه المقولة، وأبسط منها بالنسبة للمواطن العادي؟ أما أن تقول سنكافح وسنناضل ضد هدم البيوت، ما نحن نناضل ضد هدم البيوت، نريد أن يكون، حتى لو أراد من أراد أن يدخل في ائتلاف حكومي، يجب أن يأتي بنتائج واضحة جدا.
7: طيب دكتور، كمان جلس، اسمح لي أبو فراد، كمان جلس في المعارضة، كمان أنت كنت في الكنيسة أعتقد لدورتين وجلست في المعارضة، هم يقولون اليوم في الموحدة أنا الأوان أنه نطلع من منظومة التفكير التقليدي وهذا الصندوق من الفكر، أنه إحنا نريد أن نكون فقط معارضة، أنا الأوان نحدث، نعمل تحديث لتفكيرنا ونكون جزء لا يتجزأ من التأثير.
9: يا سيدي العزيز، ليس كل تجديد هو أمر مرغوب فيه. يعني خذ الآن الـ AI، الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي أمر ممتاز جدا، ولكن أصبح هناك تخوف شديد جدا من الخروج على كل الضوابط التي نعيش فيها الآن، ويقال أنه الآن يجب أن نفرمل، يجب أن نضرب بريك على هذه القضايا. يعني ليس المجيء بشعار جديد نريد أن نغير التفكير معناته هذا شيء إيجابي. أنا باعتقادي هذا يعني ينطوي على نوع من الانهزامية. طبعا أنا معك بمقولة واحدة، وهذه هي القضية الرئيسية التي يجب أن تجلس الأحزاب بجدية وتتناقش فيها، ليس من أجل المناكفة. ما هي الطريق الفضلة من أجل تأثير على مجريات السياسات، على تغيير السياسات، ليس على قوانين، يعني على هامش كتاب القوانين، وإنما كيف يمكن أن نؤثر حقيقة. هناك سؤال، وهذه قضية معضلة، وعلى الأحزاب أن تبذل جهد في التعامل مع هذه القضية. يعني هل بالفعل الجلوس في المعارضة ولا نريد أن نتحدث مع أحد، هل هذا هو حل؟ وأقول لك لا. وهل أن نذهب وأن نفسخ الوحدة بين الجماهير العربية التي هي أساس قوتنا، وأن نحاول وبدون برنامج واضح يمكن الحكم عليه في المستقبل؟ يعني أقول لك أنه كان في دخول الائتلاف في الماضي من القائمة الموحدة، ماذا بقي منه؟ يعني عندما تدخل في ائتلاف معين تريد أن تغير في السياسات، هل تغيرت السياسات؟ بالعكس، السياسات
7: الموحدة تقول أن السياسات تغيرت، ولو كان معنا فرصة من الزمن أو مدة كافية من الزمن لكنا قد تمكننا من أن يتغلغل هذا التغيير أكثر فأكثر، لكن ذلك لم يحدث لأن عمر الحكومة تلك كان قصيرا،
9: لأن الشركاء الذين قبلوا وتعاملوا مع الموحدة وهم بنت ومن لف لفه، يعني كانوا بدون نفس مع الموحد، وبالفعل اعتبروا الموحد كرجل خامسة للكرسي، ولم يتعاملوا معها بشكل جدي، ولم تكن قناعات داخل الموحد. إذا أردت أن تؤثر يجب أن تبني هذا التأثير، والتحالفات السياسية يجب أن تبنيها بشكل وثيق.
7: دكتور، بدقيقة واحدة، الشباك سيدخل اجتثاث الجريمة في المجتمع العربي، سيحصل على 567 مليون شيكل من خطة التقدم 550، هل من اليوم فصاعدا سيجففون مستنقعات الدم والإجرام؟
9: هذه قضية اعتلاها الصدى كثرة ما تم تداولها لغاية
7: المشكلة الآن. المشكلة أنه الدم بصديش، ما أنت عارف.
9: نعم، لا، المواطن العربي لا يريد أن يتدخل في الطرق، يريد النتيجة والسطر الأخير. السطر الأخير، نعم، نريد أي وسيلة تحفظ الديمقراطية، تحفظ الحقوق، الأعراض، الحريات، وليس لهدف التشهير دخول الشباك، إنما من أجل حقيقة السيطرة على تهريب السلاح وعلى استعمال السلاح وعلى القتل وعلى الإجرام حتى نحمي أجيالنا الصاعدة.
7: شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور حنا سويد على هذه المشاركة في برنامج على الأجندة. بوركت،
9: صباح الخير.
10: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
12: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
13: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
3: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
10: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
10: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
7: على الأجندة على الهواء مباشرة، تعالوا نرحب عضو الكنيسة السابق الأستاذ شكيب شنان. تحيات أخي شكيب.
15: صباح الخير أخي نادر، يعني بقول لك أخي وزميلي في الروح الرياضية العالية اللي بيزن كل يوم الصبح بتطلع لنا يا هيك نشرة حلوة، وإحنا اليوم مبسوطين على ربح إسبانيا. أنا مش على
7: أنت إسباني حتى النخاع يعني ولا
15: أنت؟ لا أنا مش إسباني حتى النخاع، أنا عندي حبيب يعادل روحي اسمه كميل على اسم حياة كميل الله يرحمه.
7: الله يرحمه.
15: سمع إجا قال لي سيدة إحنا منحب إسبانيا، قلت له سيدة فيفا إسبانيا.
7: يعني الأحفاد يقررون للأجداد، هاي الإشي جديد،
15: هاي شغلة حلوة الواحد بكيف
7: مزبوط، هم أغلى من الولد إلا ولد الولد، مش هيك بقوله؟
15: بس قال لي سيدة إحنا مع إسبانيا، قلت له سيدة
7: نسيت يعني نسيت كل أحلامك الرياضية صار هو صار هو الحلم الحقيقي. ها
15: أنا أعيش على بسمة كميل.
7: نعم، الله يحميه والله يحمي كل الشباب الصغار والأولاد الصغار الأطفال اللي إحنا من آمن إنه هن في نهاية المطاف هم الذين سيغيرون المستقبل. إذا كان واقعنا إحنا صعب فهني على الأقل بيقدروا يكونون يعني الضوء والنور
15: بعون الله
7: إن شاء الله. حدثنا شكيب عن أنماط تصويت المواطن الدرزي اليوم، كيف تراها؟
15: خلينا نكون واضحين، أول شيء المواطن الدرزي هو جزء لا يتجزأ من الأقلية العربية بشكل كامل في داخل دولة إسرائيل، ولكن على مدار السنوات ممكن انه احنا نقسم منذ قيام الدولة الى اليوم الى حقبتين، الحقبة ما بين 1948 ل 1977 الكروت الحمر والهستدروت والقوائم العربية الممولة من قبل الأحزاب الصهيونية وما الى ذلك، ومن 77 لليوم. من 48 ل 77 تناوب على تمثيل الدروز 3 أشخاص، الشيخ لبيب أبو ركن، الشيخ صالح خنافس، والشيخ جبر معدي. من 77 لليوم استطاع أن يصل إلى الكنيسة نتيجة التداخل الدرزي في داخل المجتمع الإسرائيلي والاندماج في داخل الحركة اللعبة السياسية الداخلية، وصلوا أخرى 19 شخص استطاعوا الوصول إلى كرسي في الكنيسة. يعني طبعا دورت سألت حياة أمي، لم ترضعني نهج بيرل كاتشنيلسون الفكري، ولكني أنتمي إلى اليسار الإسرائيلي. أمه المرحوم أبو لطفي أمل نصر الدين لم ترضعه يعني نهج زئاب جابوتينسكي السياسي، وبنفس الوقت ظلوا دائما ممثل والأمور واضحة وكل الأمور. المواطن الدرزي يعني في بالدروز تقريبا بين 70 إلى 80 ألف مصوت، هذول 70-80 ألف بصوت منهم بصعوبة 45 ألف لحد 50 ألف، وال50,000 من قسمه على كل الأحزاب بما في ذلك الأحزاب العربية. يعني لما كان في قائمة مشتركة كان في ارتفاع لمنسوب الأصوات الدرزية للقائمة المشتركة وكان في تمثيل. يعني في نهاية المطاف المجتمع الدرزي صحيح أنه هو مجتمع عربي وقسم من المجتمع العربي وكل الأمور، ولكن له ميزاته الخاصة بحيث أنه في روابط اجتماعية دينية روحانية تربط ما بين مركبات هذا المجتمع. يعني بقول لك إشي بس تحكيش لحدا، الدروز بيحبوا أولادهم. يعني بس يكون مرشح درزي الأستاذ محمد عبد الحميد عبد الصمد من دار عبد الصمد مثل دار ترامب بيصوتوا له وقرايبه ونسايبه،
7: بس هاي تنسحب على كل فئات المجتمع العربي وليس فقط على الطائفة المعروفة.
15: هذا الموجود. احنا الدولي منذ البداية، يعني بن غوريون لما كان بده يزور حدا بالخمسينات اجى على جوليس، ما راحش على باقي الغربية بالاول. وكان في محاولة من الدولة إلى دمج الدروز في داخل الإطار السياسي العام، والدروز تجاوبوا مع هاي الفكرة، وأقول لك شيء ما طلعش بصباعه الشوكي. يعني في كان عدة عمليات اللي هي كانت مؤثرة على هذا الموضوع، من عملية التجنيد الإجباري والخدمة في الجيش، وأنه كان في فترة من الفترات أنه الأمن الإسرائيلي هو مصدر رزق لمعظم الشباب الدرزي في إسرائيل وكل هذه الأمور. في كثير عوامل اجتماعية، عوامل اقتصادية، تحركات، رغبات. يعني واحد اللي لم يولد لعائلة زعامة، واحد زي أنا ولد لإنسان فلاح بسيط، ترحش كان لنا بقرتين، واحد اسمه حجابي واحد اسمه زهيري، ترح حجابي ترح زهيري زراعة فلاحة كل هذه الأمور، وبنفس الوقت استطاع أن يصل إلى الكنيست نتيجة وجود فتحة من الأمل لكل إنسان يريد أن يصل. يعني الأحزاب الإسرائيلية بالأول أنا كنت أفكر أنه إحنا أولاد لما كنا بالثانوية وغيره كنت أفكر أنه يعني بأخذوا واحد دوز يكون تشكيلي بداخل القائمة عشان يقولوا أنه إحنا لسنا منفردين. مع الوقت تبين انه في يعني تنافس وفي انتخابات تمهيدية. انا لم انتخب من قبل قيادة حزب العمل، انا انتخبت اكون عضو البرلمان، مش بس انا، يعني انا واعضاء الكنيسة الاخرين اللي كانوا في حزب العمل، الاستاذ ابو عمير صالح طريف، الاستاذ بروان صالح سعد، واخرين اعضاء الكنيسة اللي كانوا بالليكود مثل ايوب القرى ومثل فطين ملا وعفيف العبد وغيرهم، متأسف إذا نسيت حدا.
7: طبعا
15: كلياتهم انتخبوا بانتخابات تمهيدية من قبل أعضاء حزب الليكود أو من قبل أعضاء حزب العمل اللي هن من أبناء الطائفة الدرزية. وكان في فترة الانتخابات كانت من قبل مراكز الأحزاب، وكمان هنالك كان في انتخاب. يعني موضوع الاندماج،
7: المعروفيون يصوتون للأحزاب العربية ولا يعني أنت عم بتشوف أنه هذه الظاهرة عم تتضاءل في السنوات الأخيرة؟
15: بالعكس، بالسنوات الأخيرة في تزايد في تصويت المعروفيين يعني لما كانت القائمة المشتركة، لما كان سعيد نفاع بالتجمع، أنا بقول لك ثلاث أرباع اللي صوتوا لسعيد نفاع هو عملية تأييد للأستاذ سعيد بنفسه. وإضافة إلى رد الجميل للأستاذ عزمي بشارة على السفر لسوريا والتواصل وكل الأمور، الناس اللي طلعوا شافوا قرايبهم بعد انقطاع طويل، وهن غاد قالوا لهم في سوريا نرحب بجماعة الدكتور عزمي بشارة، ترجعوا له وصوتوا لعزمي بشارة اعتراف بالجميل وليس اعتراف بالنهج الفكري.
7: شكيب هاي المرة لمين بدك تصوت انت
15: الحقيقة؟
7: احنا مش طالبين منك تأخذ معك فيديو تصور وتدخلنا لمين اذا بتحب.
15: أنا ما غيرتش نهجي السياسي، لا أزال أنتمي إلى نفس النهج، ولكن أنا بالمرحلة هاي أحتفظ لنفسي بحق حق عدم الجهور بهاي المرحلة بهاي المرحلة، ولكن راح كل كلمة راح أقول كلمتي قبل الانتخابات بفترة بسيطة، في هنالك عدة عوامل ومؤثرات.
7: طيب هاي صار معناته صار الوقت مناسب انك تيجي كمان على الاستوديو ونتداول في الموضوع.
15: انا بخلق اخرى مقابلة معك لانه بحب حكياتك الحلوة.
7: انت الخير والبركة. تسلم تسلم. شكرا جزيلا لك اخي شكيب شنان وعضو الكنيسة السابق، وان شاء الله طبعا نستضيفك قريبا في استوديو برنامج على الاجندة. بورك شكرا
15: حبيبي، يعطيك الف عافية.
16: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجندة.
7: تعالوا ونكون مع الكاتب والباحث في الشأن السياسي الأستاذ أحمد الخطيب. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، تحياتي.
17: أهلا أستاذ نادر.
7: إلى أين ترى أن الريح تهب؟
17: والله يعني بصراحة أنا متشائم شوي.
7: ليش؟ بعرفك يعني بالعكس.
17: لا ما هو قراءة
7: مفعم، أنت مفعم دائما هيك بالنبض الإيجابي والإشراق الجميل. شو اللي صار؟
17: الله يخليك. على كل حال القراءة للواقع السياسي العربي يعني لا تبشر بكثير من الخير. بمعنى، وانت شفت طبعا انا ما اكتب وادعو للحوار وادعو لتدارك الامور، ويبدو انه هناك عدم ادراك لدى الجميع اقول لحجم المسؤولية التي تقع على الاحزاب العربية وعلى القوى العربية الفاعلة، ولا يروا في إنتاج واقع سياسي جديد يعني الكثير من الأهمية.
7: شفتك كمان تدعو بتقول في عنا حزب عربي يهودي جديد لكلنا مكان، حتى بتقول أدعو من هذه المنصة إنه تكون ثلاثية وطنية ديمقراطية.
17: أنا قلت أن إنه الأولوية الأولى يجب أن تكون مشتركة تضم الجميع. أي الأولوية الأولى، لأنه اللعبة لعبة أرقام. في الديمقراطية معروف إذا أنت 4 غير ما تكون 10، وإذا أنت 10 غير ما تكون 14.
7: لكن كيف وصل أحمد لدرجة أنه يقول المشتركة باتت اسما له وقع سيء على الناخب العربي؟
17: نتيجة الخلافات الكثيرة والمتعددة والتي بدأت من

0: أعطونا الفرصة نأثر من جوا.
1: هذا مش صحيح، هذا مش صحيح. التأثير من الداخل، التأثير من الداخل، أنا طبعا أعطي أهمية كبيرة. ولكن تأثير من الخارج
0: أنت لا ترفض التأثير من الداخل.
1: لا، أنا من ناحيتي أنا أرفض، لكن إذا هناك توجه من بعض أبناء شعبي لهذا المسار، أنا يعني أشد على أيديهم. المهم إنه المصلحة العامة تمشي. المهم إنه نغير الحكومة الحالية. المهم إنه نقضي على الجريمة في الوسط العربي. يعني هناك أولويات، والأولويات تقول إنه إذا بتكون اليوم أنت 14 أو 15 عضو كنيسة، يا أخي خذ كلمة تقنية. أنا منذ البدايات قلت هذا تضليل، لأنه في المشترك الأولى وفي قانون، في قوانين القانون الإسرائيلي يتيح لأي حزب أن يخرج عن القائمة التي هو فيها ويذهب لإئتلاف، وفعلتها الموحدة سابقا. يعني كنا مشتركة وراحت على الإئتلاف، وما كانش فيه تقنية وتعددية ومش عارف إيش. أنا مش ضد إنك أنت إذا بدك تأخذ نهج معين روح عليه، لكن الوسيلة للوصول يجب أن تكون المشتركة، لأن المشتركة تعلي نسبة التصويت في الوسط العربي. هذا مثبت في الاستطلاعات.
0: نعم.
1: إنه 70% 69 65 ل70% بيطلعوا إذا بيسمعوا إنه في مشتركة، وهذا لوحده سيأتينا بمقعدين أو ثلاثة زيادة.
0: ليش أزعجك إنه بقوله إنه مثلا لحزب كلنا أو لكلنا مكان جاي تيحرق أصوات، وهذا الأمر أزعجك؟
1: لأنه إحنا لا يجب أن نكون نادي مغلق الأحزاب العربية. هناك هذا شعب حي، وهناك قوى سياسية تبرز كل يوم. يا أخي تعال نشوف وين الحركة التقدمية احتواها البعض، وين حركة أبناء البلد احتواها البعض، الجبهة في 76 بعد يوم الأرض لما قامت كان الحزب الشيوعي، لكن أخذوا بعض الناس الذين لا ينتموا للفكر الشيوعي وضموه للحزب الشيوعي، سموها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. الحركة العربية للتغيير تضم بعض الناس من الحركة التقدمية. وين المشكلة إنه إحنا نحتوي هاي الناس، نحكي معاها، نحاورها ونجيبها معنا بدل ما تكون علينا؟ حتى لو هن 1000 صوت، 2000 صوت، 3000 صوت، حزب الديمقراطي العربي أين هو اليوم؟ حزب القوم العربي أين هو اليوم؟ يعني مفيش مشكلة إنها تطلع أحزاب جديدة وحركات جديدة، وهذا شعب حي كل يوم يخرج قوى سياسية جديدة. فالواجب إنه الأحزاب الموجودة وخصوصا الأحزاب الكبيرة عليها أن تحاور هاي الناس.
0: يعني الوعاء الكبير يتسع للوعاء الصغير، هذا هو توجهك.
1: أنا ما بقول يعطوهن مقعد، ولا بقول يعطوهن وحدة تمويل. أنا بقول حاورهن، شوف شو بدهن واحتويهن.
0: الثلاثية حسب اعتقادك أحمد، الثلاثية حسب اعتقادك راح ترجع؟
1: نعم.
0: الثلاثية سوف تعود لتكون ثلاثية من جديد؟
1: أكيد. يعني هناك من يرقص على الخلاف بين الحركة العربية للتغيير والجبهة والتجمع، وأنا بقول لك ومن مصادر موثوقة إنه هذا الخلاف شكلي وسيتم الاتفاق. سيتم الاتفاق بين الثلاث أحزاب، الحركة العربية للتغيير، التجمع.
0: شايفك رجعت متفائل في الحوار معي. خلال 4 دقائق اكتشفت أنك متفائل.
1: اولا هذا نتيجه حوار معك مع نادر ابو تامر.
0: تسلم.
1: لكن انا متفائل بالنسبه للثلاثيه، اما بالنسبه للرباعيه وهي الهدف الاسمى انا في رايي، والحوار مع القوى الاخرى.
0: لا، قبل قليل تحدثنا الى دكتور منصور عباس وهو قال انه قضيه الرباعيه هاي تقريبا انتهت، يعني لن تكون رباعيه.
1: ما هي منتهيه من زمان.
0: لا، هاي المره يعني تحدث عنها بصريح العباره، لن تكون هناك عوده للرباعيه.
1: لانه هو بدوش رباعيه. لانه بدوش رباعيه، ومنذ التوقيع في سخنين، يعني بعد خطاب طويل وقع ومجبر ومرغم على ذلك. وانا بقول للدكتور منصور عباس انت غلطان. لانه لما انت بتكون مع 4 أعضاء كنيست غير ما تكون مع 7، يعني تمثيله في المشترك سيكون أكثر من 4.
0: بس يمكن حسب رؤيته الأربعة الموجودين معهم ممكن يعملوا حكومة ويكون هو جزء من الائتلاف، بينما إذا بده يكون معكم يمكن الدخول للائتلاف بصير مهمة معسرة.
1: كيف يعني معسرة؟
0: لأنه
1: ويشرح للناس كيف معسرة. ما هو قبل هيك كان مرة مع الرباعية وكان مشترك وانضم إلى الائتلاف وما كانتش معسرة. إيش المعسر؟ القانون يسمح له بأخذ أعضاؤه والذهاب إلى حكومة أو إلى ائتلاف أو إلى توصية.
0: ننتظر ونرى، لأن الوقت أدركنا. أريد أن أشكرك الأستاذ الكاتب والباحث في الشأن السياسي أحمد الخطيب. شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
1: نهارك سعيد. شكرا لك.
0: سلامت. حين دهان فاتن حداد طبراني، حين عزرة، وأنا دربو تامر بعد قليل مع الدكتور رافع.

يحيى وقراءة للمناحي الثقافية والسياسية والاجتماعية، خاصة بعد غرب مؤقت في ألمانيا، ومن ثم عاد إلينا بحزمة أفكار مجندة لصالح العام.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركيه؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلى كل ضيفك، خاضع لشروط الحملة.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: ديكولاين
7: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
6: ديكولاين.
8: عناوين التاسعة: حادث عنف قرب دير حنة يوقع جريحا، مواجهة بين أفراد من حرس الحدود وحارسين مدنيين في معبر قلنديا توقع إصابات طفيفة، مصرع شاب من بئر المكسور دهسته سيارة شرطة، توقع عقد جولة أخرى من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما الأسبوع المقبل، ورئيس اللوبي البرلماني من أجل البيئة يؤكد ضرورة الاستعداد لظاهرة نينيو المناخية الخطيرة.
2: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة التاسعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. في منطقة دير حنة أدى حادث عنف صباح اليوم إلى إصابة رجل ثلاثيني بجروح متوسطة، نقل على إثرها إلى مستشفى بورية قرب طبرية للمعالجة، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث. ويمثل أمام المحكمة اليوم شاب عشريني من الناصرة يشتبه فيه بالاعتداء على شخص في العفولة. وجاء من الشرطة أن الحادث وقع في محل لتصليح إطارات السيارات، حيث يعمل الشاب على خلفية جدل بينه وبين أحد الزبائن. في حادث استثنائي وقع عند معبر قلنديا شمالية أورشليم القدس، أصيب حارسان مدنيان عربيان بجروح طفيفة بنيران أفراد من حرس الحدود بعد أن اعتديا عليهم بالضرب وأصابا بعضهم بصورة طفيفة. وأفيد أن الاثنين وصلا إلى المعبر بسيارة مدنية من جهة الضفة الغربية، وأن أفراد حرس الحدود لم يعلما أنهما حارسان، وتحقق الجهات المختصة في ظروف الحادث. علم أن ضحية حادث الدهس قرب تحويلة موفيل الليلة الماضية هو الشاب أحمد سماعني من سكان بئر المكسور، والمرحوم في 22 من العمر، وتبين أن دورية شرطية صدمته بعد أن كان ضالعا في حادث مروري آخر، حيث قفز عن حاجز الأمان إلى المسار المقابل. أعلن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر أن روما ستستضيف جولة أخرى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل. وأضاف أن الرئيس الأمريكي ترامب سيجتمع مع نظيره اللبناني عون في البيت الأبيض بعد أسبوعين. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. دعا رئيس اللوبي البرلماني من أجل البيئة النائب يوراي لاهف هيرتسانو من يش عتيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد جلسة طارئة لممثلي كافة الجهات المعنية بهدف بلورة خطة وطنية استعدادا لظاهرة النينيو المناخية الخطيرة. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن رئيس اللوبي أشار إلى أن مصلحة الأرصاد الجوية حذرت مؤخرا من احتمال تعرض إسرائيل خلال فصل الشتاء المقبل لموجة من السيول العارمة بسبب هذه الظاهرة. يستدل من معطيات نشرتها مصلحة الاستخدام أنه منذ توسيع رقعة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي ازداد عدد طالبي العمل في قطاع الهايتك بثلاثة أضعاف و18% في أوساط العاملين في مجال البرمجة. وقالت مدير عام المصلحة عنبال مشاش أن التطور التكنولوجي وخاصة الذكاء الاصطناعي يؤثر على بنية العمل في قطاع الهايتك.
9: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويحتمل صباحا سقوط رذاذ خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة: أورشليم القدس 28، تل أبيب 30، حيفا وجبال الجليل 29، 32 في الناصرة وبئر السبع، هضبة الجولان 35، بحيرة طبرية 34، و31 في اللد والرملة. في العاشرة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
9: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
11: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
9: موسم غير تقليدي وغير عادي.
11: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
12: اشعلها ابو الورد اشعلها.
9: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: الله الله يا ابو الورد.
0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكايه جديده، موضوع جديد، اصوات جديده، موسيقى ومفاجآت ومشاركه منكم لانكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ انا في السباحه.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم من جديد إلى برنامج على الأجندة. نحن في القسم الثاني منه, هذا القسم الذي يتواصل حتى الساعة العاشرة. هناك العديد من الموضوعات والمحاور التي سوف نخوض في عبابها عبر هذا الأثير. نتابع المسير مع حين عزرة, فاتن حداد طبراني, روبي أوسنهولتس ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. يسعدنا طبعا من خلال برنامج على الأجندة أن نستضيف الكاتب والباحث الأستاذ الدكتور رافع يحيى. أهلا وسهلا بك دكتور رافع, تحياتي.
2: أهلا وسهلا بك وتحياتنا الحارة لك ولجميع المستمعين.
1: احنا كنا نعتقد بأنه أنت خلص رحت على ألمانيا, ستتركنا ولن تعود. ما الذي جرى؟ عشق المكان والمجتمع والوطن أكبر وأغلى وأهم.
2: أنا كالكاتب في سفري أكتب وأدير ظهري, والناس حق الترجمة وحق القراءة ماذا يعني هذا السفر. أنا كأي إنسان بدي أسافر, بدي أغير جو, بدي أكتب, بدي الكتاب العالميين كلهم بيسافروا, الناس الإنسان العادي بيسافر.
1: أنت ليش سافرت؟ عشان فقدت الأمل؟
2: أنا لا, الصراحة لا, أنا بحب مجتمعنا ولا مرة فقدت الأمل, ولكن لابد من تغيير تهوئة شوية, استراحة فارس.
1: بس التهوئة بتيجي بتعرف لأسبوع لأسبوعين, مش لأشهر طويلة.
2: تعلمت ألماني يا سيدي. طيب
1: ألماني تعلمت
2: ألماني, وكمان تعرفت على ناس كثير, وعطيت محاضرات على فكرة في موضوع أدب الأطفال وبالثقافة هناك, وتعرفت على الجهات العربية. وبالسفر أنت تكتشف العالم من جهات زوايا أخرى. يعني بتقول ألمانيا, أنت بتعرف كثير عن ألمانيا, كله بتقرأ وتسمعه, بس ما بتعيشه. لما تعيشه,
1: ماذا وجدت لما رحت لهناك وشفت الألمان أمامك؟ إحنا بنعرفهم من خلال المنتخب في كأس العالم في المونديال حاليا. مين فريقك على فكرة؟
2: أنا بصراحة إذا حضر الماء بطل التيمم. أنا كنت بشكل عام يعني بكلاسيكا كنت بحب البرازيل, ولكن
1: راحت البرازيل
2: لما حضر العرب يعني خلص عملوا ستوب لكل شيء. فأنا اليوم إما المغرب أو مصر.
1: وبتعرف اليوم لعبت مصر مع الأرجنتين.
2: نعم.
1: تعتقد إنه ممكن يعني محمد صلاح يتفوق على ميسي؟
2: إحنا النيل قوي, ويجب علينا الإيمان بالمصاروي إخوتنا وجيراننا, ونتمنى الخير. وإذا لم يفوزوا بارك الله فيهم, وصلونا لمحل مكان مليحة, ولا يعني خلينا نقول مرتبة لم نكن نحلم فيها, بس لحقنا أن نحلم. ومن حقنا نحلم أنه مصر تفوز, وهذا ليس ترجمة عاطفية, ترجمة عقلانية. يجب أن نؤمن بأنفسنا.
1: هذا مش الأمل احتجاجا على الألم مش أكثر؟
2: من حقنا,
1: يمكن إحنا بحاجة لحلم, بحاجة أنه نشتري حلم لو كان وهم.
2: من حقنا أن نحتفي بالاحتفالات الصغيرة عندما نفقد الاحتفالات الكبيرة, والنصر الصغير أن تحتفي به أفضل أن لا تحتفل بشيء, لا بنصر كبير ولا بصغير.
1: تعالت نحكي عن الخسارة الكبرى, عن الجريمة, عن العنف.
2: نعم.
1: بتعرف يعني احنا كل يوم عم ندفع هذا ثمن غالي جدا, لدرجة انه حتى عم بتصير اسماء ضحايانا مجرد ارقام واعداد, ومنمر عنها صعب نقول مر الكرام, لكن هذه الدماء بحاجة الى انه نوقف حدها وقفة متأملة يومية. في برنامج على الأجندة انا قررت انه مهما يكن كل يوم احنا بدنا نرجع نناقش هذا الموضوع, لانه لا يعقل انه احنا نرفع ايدينا ونقول الجريمة تمر من حدنا. لا, احنا نعيش في مستنقع الجريمة, وعلينا أن نعمل قدر الإمكان من أجل الخروج من هذا المستنقع. رحين نحكي عن قضية الشباك و لكن قبل ذلك تعالت نحكي عن جريمة صارت هنا في حيفا. مجموعة من الشباب اللي كانوا واقفين أمام محل تجاري تم إطلاق النار, قتل شابان. واحد من هذول الشباب إحنا بدنا نحكي عنه من خلال برنامج على الأجندة الآن.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تعالوا ونتحدث إلى الأستاذ المربي في مدرسة النجاح في حيفا, الأستاذ سامر زيدان. تحياتي أخي سامر.
3: صباح الخير أخينا.
1: إحنا طبعا نعزيكم بالفقدان الجلل, طبعا هذا الحادث المروع اللي بنحكي عنه راح فيه ضحيتين وإصابة ثالث ورابع أيضا. أنت كنت معلم لجوناثان خوري.
3: صحيح, أنا كنت مربي صفه لمدة 4 سنوات. وصراحة لحديت قبل الحادثة بثلاث أيام كان في تواصل مباشر بيني وبين جو, وبعت لي رسالة صوتية, ويعني إشي بقطع القلب. يعني اليوم إذا أنا باجي بسترجع بحس حالي زي اللي هو عم بودعني, يعني بقول لي أنا أستاذ بحبك ويعني بدي أجي لعندك بكرة, وأعملنا قعدة ولاد الصف باعتبار أنهم السن اللي أصدق يتخرجوا. فالإشي كتير صعب أستاذ نادر، لأنه جو ما كانش بس إنسان، كان طالب خدوم بشكل لا يوصف، كان معطاء يعني عطاءه بلا حدود، يساعد الكل، محبوب من الكل. يعني تظني أتذكر كل الوقت ابتسامته، ضحكته، شأونته، نغاشته بالصف. مش قادر أستوعب بعد إذا أنا نفسي بعد بصدمة من هذه الحادثة، يعني بعد شو مصدق إنه جو مش موجود معنا. ليش كتير صعب؟
1: لا شك أنه الأمر صعب جدا ومؤلم للغاية، موجع أخي سامر. إحنا كمان تحدثنا إلى الأخ سامي فيصل اللي هو عم وئام، عم أخبو لأم وئام، وئام أسامة فيصل، وعن التبرع بأعضائه أيضا تحدثنا حول هذا الموضوع، كيف بيبعثوا الأمل أيضا في العائلات الأخرى اللي بحاجة لهذه الأعضاء. وكان عنده نداء واضح للأستاذ سامي فيصل، تعالوا حتى للأحزاب العربية وللقيادات العربية اعملوا كل شيء عشان ننهي هذا الموضوع. لا يعقل أنه مجتمعنا يضل في هذه الدوامة.
3: صحيح، يعني هون حتى لو احنا يعني هون اجوا وحكوا مع الاحزاب العربيه او القيادات العربيه، بس افكر هون المسؤوليه هي مسؤوليه مشتركه، يعني هي يعني الدوله كمان مسؤوله، هي مسؤوله اساسيه، يعني فرض القانون، جمع سلاح، بالوقت نفسه كمان احنا المجتمع نفسه لازم يواجه، يعني يواجه العنف، يعني ونحل هاي الخلافات بعيد عن السلاح، لازم يكون في حل جذري. يعني مش عارف شو هي الخطوة اللي لازم نخطيها. يعني
1: طب حسب تحليلك شو اللي عم بصير في داخل مجتمعنا، وانت يعني معلم مدرسة وبتشوف شو عم بصير مع طلابنا، يعني بتحدثوا عن، انت بتحكي عن جوناثان، عن يعني طالب دمث الأخلاق، أصيل، مربى، رائع، وكان هو ضحية لمثل هذه الجريمة، لمثل هذا الوباء وهذه الظاهرة النكراء اللي عم بيعيشها مجتمعنا. شو اللي عم بمر عليه كل يوم في المدارس في هذا القبيل؟
3: طبعا يعني أنا داجي أقول لك ياتا، يعني إحنا دورنا كمدرسة يعني وكمعلمين، إحنا بنعرف إحنا مش بس لازم نعلم، إحنا كمان فعليا بنساهم في بقولوها ببناء الإنسان. يعني إحنا نكون صريحين بالمدرسة، يعني المدرسة لحالة ما بتقدر تلاقي توقف ظاهرة العنف. يعني إحنا من وعي، إحنا بنثقف، بنعلم على مبدأ التسامح، على المسامحة. بس في كمان دور كتير كبير يعني كمان للبيت وكمان للمجتمع وطبعا للدولة إن توفر الأمان يعني وتواجه السلاح والجريمة. يعني فعشان هيك أنا بقول إشي مشترك، يعني إحنا كدورنا كمربي أو كمدرسة إحنا بنعمل لازم نعمل. فأفكر كل جزء إذا بعمل اللازم عليه لازم نوصل لمحل معين إنه إحنا نطلع من الجريمة. يعني اليوم هاي الجريمة صارت يعني الصراحة صارت مرض اجتماعي، يعني إحنا بحاجة لعلاج شامل ولقانون رادع. يعني وصلنا لمحل يعني صرنا بنزيف مستمر، يعني الإشي كتير موجع.
1: حكي لنا شوي عن جوناثان نفسه، عن الطالب المهذب الجميل الرائع اللي كمان كانت تربطك فيه علاقة خاصة.
3: الصراحة يعني علاقتي كانت بجو بالذات يعني بشكل خاص بهذا الصف، يعني احنا علاقة مش أستاذ وطالب. يعني حتى لما رحت أخذ بالخاطر وسلمت علي إن سهيل يعني والدة جو ومسكت بإيدي وقالت لي سامر يعني أنت مش بس أستاذ، أنت كنت له أخو وصاحب. يعني العلاقة كانت كتير قوية بيناتنا. طالب كان مجتهد، كان يطمح يطلع على رومانيا يعني ويتعلم غاد، هو كمان ابن صفو يونس، وكان طموح وحكى معي قبل بأسبوع من الحادثة. كان عندنا يوم تراث بالمدرسة قبل الحادثة بأسبوعين، وبدي يجي على المدرسة وبدي يقعد مع مس سارة عشان الإنجليزي، يعني بده يتقدم وبده يصير وعنده كله راح. يعني هيك بلحظة واحدة حسيت انه هذا الشاب يعني حلمه راح طار بالهواء، يعني اللي كان هو عم برسمه رصاصة اجت نهت كل حياته ودمرت يعني صراحة يعني حتى نفسانية وللمستقبل، دمرت عائلة كاملة. يعني عائلته خسرته، واحنا كمجتمع او شيء كحيفة خسرته، والمجتمع العربي خسر واحد زي جو شاب طموح بده يوصل ويحقق كل اللي بده اياه. يعني
1: وتصور انه يطلع يعني يطلع من بيته يطلع على مشوار اعتيادي ولا يعود، يعني هذا موت الفجأة، الموت المباغت الصعب اللي على حين غره ياتي وبجريمه نكراء بكون موجود في محله وبتيجي رصاصه من لا مكان او من مكان معروف مين هو من مجرمين. هذا موضوع يعني عم بمر علينا يعني عده مرات في الاونه الاخيره.
3: صحيح، يعني انت يعني بالاخر بتفهم يعني اول شيء انه جو عن جد ما كانش المستهدف، بس اليوم القتل صار يعني عادي. يعني اليوم الرصاصة لما بتطلع بتسألش مين انت ولا قديش عمرك وشو حلمك وشو طموحك واذا انت مذنب ولا انت بريء. يعني اليوم الرصاصة هيك عم بحسها بتخطف اولادنا وصرنا كلياتنا نخاف. يعني انا صرت اخاف السنة الجاي اسمع كمان طالب راح، يعني فالإشي هاي هاي صار دوام يعني 24 ساعة بدون أفكر بهذا الموضوع يعني.
1: دكتور رافع يحيى عم تسمع هذا الصوت أو هذه الحنجرة يعني اللي تشعر بالوجع، طالب عنده سامر بيحكي عن الطالب اللي كان مربي صفه، هذا الطالب المهذب الجميل الرائع الطموح، وفجأة يخطف هيك برصاصة غادرة.
2: ما قال الأستاذ سامر محزن ومؤلم ومؤثر أيضا، ويدل على عمق العلاقة السامية بين الأستاذ والطالب، فهو ليس فقط أستاذ كما فهمت، تربطه علاقة قوية كما يجب أن تربط أي معلم مع أي طالب في المدرسة. أنا أحييه من هنا وأقول له عظم الله أجركم، نشارككم ونشاركوا الأحزان، ولكن هذا لا يكفي. أنا حسب رأيي المشكلة بالوسط العربي راح تستمر، لأنه العلاج خطأ. نحن نقول عناصر مجرمة وعصابات وهذا، ولكن العنف أيضا هو مشكلة بنيوية الفصل العربي، فلنراجع أمثالنا، نراجع الأعراس، أمثال العادات، الأعراس اللي حكينا ملان عنف،
1: الأغاني
2: ما إحنا ملانين عنف في منه، هذا كله اللي قاعد بيصير.
1: أول مرة يمكن أول مرة تقال هنا من خلال هذا الأثير.
2: لا خلينا نكون صريحين، أنا ما جاي
1: نرجع نفصلها،
2: أنا أكاديمي ودكتور وما بدي جاي أحس مثل حدا هنا. أنا زلمي جاي أقول الحقيقة، إحنا يجب أن نحاسب أنفسنا. طبعا في هناك عوامل خارجية تؤثر علينا باتجاه العنف، الإهمال، كل هذا بيؤدي أنه نزيد عنف. المسكن العربي، أنه ساكنين فوق بعض، أنه ساكنين زي المخيمات، هذا بيزيد العنف، ولكن ليس هذا السبب، لانه احنا في عندنا شغله صارت نوع من
1: الثقافه،
2: لا الايجو عندنا مشكله ايجو كمان،
1: مش ثقافه عنيفه،
2: الثقافه عنيفه، في عندنا ثقافه عنيفه، وانا اقولها وبقف وراها كمان. يجي واحد حداني، وفي عندي ملان امثله انه احنا ما نستطيع ان نقولها هنا على الميكروفون في
1: سامر. طبعا بعد شوي نرجع نحكي مع الدكتور رافع في هذا الموضوع بصوره مسهبه، لكن عشان احنا كمان ما نعطلكش عن وقتك، اذا على فكره انت لقيت واحده من الرسائل وبتحب تسمعنا اياها من جو، احنا يعني هذا مشهد مؤثر ومن الممكن ان يكون رائع جدا اذا الشيء مش شخصي جدا. وثانيا شو بدك تحكي للناس، شو كلمتك وندائك لكل الناس اللي عم تسمعك من خلال البرنامج على الأجندة؟
3: بدي احاول اول اشي اشوف اذا بينفع انا عن طريق الواتساب يطلع الصوت. ما بعرف، انا كنت بحب تسمعه شو حكى معي جو. طبعا خلال
1: الحل انك تبعتها لفاتن، وفاتن بتسمعنا اياها من خلال، لكن انت انتبه انه هاي الرساله هي رساله يعني نستطيع انه نحطها على الهواء عشان كمان نعطي للناس يسمعوا. يعني هذا يعني جو كان قبل ايام كان حيا مليئا بالحياه، يافعا نابضا بالمحبه والنشاط، ويمكن عم بيحضر المونديال ومش عارف مع مين فريقه ومين منتخبه، وفجاه بيطلع يسهر هو وشباب اصحابه، بوقفوا على قارعه متجر وشباب اثنين يقتلان وآخرين كمان أصيبوا في نفس الحادث.
3: صراحة يعني هو بالآخر يعني أنا صراحة يعني بدي أوجه رسالة معينة. طبعا أنا رسالتي مش سياسية، أنا رسالتي إنسانية، يعني خصوصا أنا بحكيها للقيادات، يعني نرجو أولادنا، يعني بدناش إحنا لا بيانات ولا بدنا خطابات، بدنا أفعال. وكل يوم إحنا عم نتأخر فيه رح نسمع كمان شاب رح نفقده، يعني يعني هذا يعني حرام، والله حرام انه هاي كل احلام وطموحات الشباب بالاخر تتعلق على الحيطان. يعني خلص بكفي، يعني وصلنا لمحل انه عن جد بكفي. وكلمتي للشباب يعني انه تمسكوا بالحياة، تخلوش السلاح يعني هو يكون اللغة الموجودة بنفسه، يعني القوة مش انه نحمي السلاح، القوة انه احنا نحمي بعض وندير بالنا على بعض. وحابب من هون هيك يعني احكي كلمة لجو حبيبي.
1: تفضل.
3: يعني أنا كنت بتمنى أشوفك تحقق أحلامك، لأن أنا كنت متأكد يعني حتى لو أنك سافرت على رومانيا بالآخر والإشي تحقق، أنه راح شي يوم تتصل لي وتقول لي أستاذي أنا نجحت يعني. بس يعني بنهاية الأمر يعني كيف بقوله، يعني لا اعتراض على حكم الله، يعني الله اختارك، سامحنا وسامحني أنا إذا قصرت معك، والله يرحمك.
1: تعالت نسمع صوته مباشرة، يمكن كمان لما نسمع كلماته من حنجرته مباشرة لما ببعث لك رسالة.
4: حبيب القلب، حبيب القلب، أحلى أستاذ يعني.
5: بس بتعرف لعيونك جاي بكرة أستاذ، لعيونك بس بشرف.
6: غالي غالي ومغلغل أنت، بستناك بكرة.
3: طبعا هذا الحكي كان قبل 3 أيام من الحادث.
1: مؤثر مؤثر جدا. لما سمعت لما انت اكيد انت يعني بينك وبين حالك كمان سمعت هاي المكالمات، لكن لما احنا عم نسمعها هاي التسجيلات الصوتيه من خلال على الاثير يعني كل الناس عم تسمع معك، هي كانت مكالمه بينك وبينه لكن الان هي مكالمه عامه كل الناس سمعتها، اي شعور بترك عندك سامر؟
3: انه يعني بصراحة يعني أصعب من هيك شعور ما في، يعني أمرات بحاول هيك ألاقي كلمات، يعني شو أنا عم بحس أمرات، يعني الكلمات عم تعجز تطلع مني، أنا أقول شو بعد بدي أحكي، يعني صعب كثير، يعني صعب حتى على أولاد صفه، يعني اللي أولاد صفه لليوم بعدين بتصلوا لي أستاذ وبكوا، يعني أنا تقريبا قعدت مع الكل وحسيت يعني إيش ما بدي أحكي معاهم مش راح ينفهم، لأنه هني بعدين مصدومين، إذا أنا بحد ذات يعني أنا بنفسي بعدني
1: مصدوم
3: بعدني الصدمة.
1: نعم.
3: يعني هذا كان صف كتير مميز، مدرسة النجاح بحيث هذا صف كان كل المعلمين والطاقم يحبوا والمدير يحبن، لأن هني كانوا كمان نشيطين وفعالين وحتى اجتماعيا مع الكل، يعني وكان قريبين من الكل صراحة. فيش إيش أحكي أستاذ نادر.
1: نعم شكرا شكرا. هو مجرد أنه إحنا أثرنا الموضوع هذا يترك الكثير من التداعيات، ومهم جدا أنه كمان نثير هذه المسألة. معلم في مدرسة النجاح مربي صف جوناثان خوري المرحوم اللي طبعا قتل في جريمة نقرأ هذا الأسبوع، وإلى جانبه كان أيضا كان وئام أسامة فيصل رحمهما الله، ويعني يمد في أعمارك في أعمار الجميع في عمرك في أعمار كل الناس اللي عم بسمعونا، ونخلص من هالجريمة ومن هذا الوباء. شكرا لك أستاذ سامر زيدان.
3: شكرا لك أستاذ نادر، وتحية لأستاذ رافع.
1: مع السلامة.
2: والله يرحمه وربنا يصبركم.
1: ليش بتدعي انه احنا عنا ثقافة عنيفة؟ طلع احنا تربيتنا لأولادنا، طلع الحنية اللي مربي فيها أولادنا، طلعت الرقة والرأفة والشفقة. إذا بتتأمل اللغة العربية ملانة مصطلحات تفيض نعومة ورقة وإحساس وشاعرية، احنا بتتهمنا بالعنف دكتور؟
2: أنا لا أتهم مجتمع بالعنف، مجتمعنا فيه أيضا عادات طيبة، ولكن بضف في نفس العادات تقريبا، نفس التقاليد، نفس الترمينولوجيا، نفس اللغة.
1: أوكي.
2: ولكن في عنا إشي إحنا انفجر، إحنا فيش بطل في ضوابط، يعني عمليا خلينا نقول هيك الدولة أيضا لا تستطيع أن تحمي مواطنيها، يعني يجب أن تفكر مرة هل هي دولة
1: أو مش دولة. كيف لا تستطيع؟ امبارح رصدوا 567 ألف شكل،
2: مليار ونص،
1: لا نص مليار، نص مليار للشباك عشان يقاوم الجريمة. طيب برأيك لازم يفوتوا الشباك؟
2: هذا سؤال مهم، هذا السؤال لا يجاب عليه لا بنعم ولا بلا.
1: ليش؟ لا أنا بعرفك تهربش من إجابات. مالك اليوم بعد ما رجعت من ألمانيا شايفك بتدرس أكثر إجاباتك.
2: أنا لا
1: أخاف كلماتك وامشي.
2: أنا لا أخاف بالحق لو متلائم، أنت بتعرفني. أنا أقول لك صراحة، يعني الجانب بن كبير لا يؤتمن، لأنه خلاص في مشكلة بينه وبين الوسط العربي، يعني بتقول بن كبير طوال بس عندك
1: صدمة نفسية. مش بن كبير اللي عم بقتل الشباب العرب،
2: مش بن كبير
1: احنا عم نطخ أنفسنا، وإحنا من ما
2: ولكن على
1: وإحنا بنحمل سلاح، وإحنا اللي عم نطخ، وشبابنا اللي بيشتغلوش واللي بده يربحوا الملايين بدون ما يتعبوا.
2: رجعت على الجمل اللي قلتها، إنه إحنا عندنا في أرض خصبة للعنف.
1: عندك جواب؟
2: ولكن بس
1: مش نعم أو لا. بدك نعم.
2: طيب بدي أقول لك شغلة واحدة، أنا حسب رأيي إنه الأغلبية يجب عليها حماية الأقلية، وإحنا هنا أقلية، الأغلبية مع الحكومة، هل بيحمل الوسط العربي؟ لا، هناك عدم اكتراث.
1: شان يحمل الوسط العربي؟
2: إحنا خبر، إحنا رقم.
1: بس شان تعال أفهم منك، شان إحنا الوسط العربي؟ يعني ديجي يحمو إكسال، ما هني يعني بيروح بيحمو هرتسلية؟ ما إذا في جريمة في هرتسلية،
2: في شراكة وفي تشبيه.
1: ليش في الجريمة في هرتسلية وكفار شمرياه وبيتح تكفى؟ ليش في جريمة في إكسال وشفعمر وعبلين وطمرة؟
2: أنا بجاوبك. كان في جرائم في هرتسلية وكان في بنتانية، مين وقفها؟ مش المواطن العادي بتتسنى برافع يجي وقف الجريمة بوصل العربي؟ أو بفلان أو بأستاذ نادر أو على يعني هذا غير صحيح. الدولة يجب أن تأخذ مسؤوليتها حماية مواطنيها، هذا أول قانون حسب روسو وحسب العقد الاجتماعي وحسب أنا بحطك حكومة.
1: هاي وين أنك أنت يعني في عندك شماعة اسمها الدولة وأنت بدك تتهم؟
2: أنا لا أتهرب، أول ما
1: هاي أهون شماعة
2: أستاذ نادر.
1: أنت بلشت في النقد الذاتي.
2: أنا
1: قلت إحنا عندنا ثقافة عنيفة.
2: نعم. وهذا
1: في الأغاني.
2: نعم نعم نعم نعم.
1: تعرف
2: نعم.
1: أنا بخفيش عليك، مرات أنا بكون في عرس وبسمع أغنية بقول لهم ليش هاي الأغنية بغنوها أصلا؟
2: نعم نعم، دي تحرض على العنف،
1: برودي وبواريد وطخ
2: ورصاص
1: شو المرجل الفاضي هاي؟
2: يا بدي أقول لك شغلة واحدة، إحنا يجب أن نعرف ما هو العنف أول شغلة. إذا بنعتبرش الأغنوية العنيفة بالعرس عنف، معناته على دنيا السلام. يعني إحنا نفصل عكيفنا، انه هذا عنف وهذا مش عنف، كله عنف بالاخر. صوتك العالي هو عنف، حديثك مع امك بصوت عالي هذا عنف، حديثك مع صاحبك
1: مع عنف. ابنك كمان
2: مع ابنك
1: مع
2: نعم
1: مع ابنك.
2: مع ابنك
1: مش يعني إيه؟ مش يعني بدك تحترم
2: كشرتك بوجهي هيك. كشرتك بوجهي هذه عنف. يعني هاي الامور لازم نهتم فيها،
1: عشان هيك بضلك انت مبتسم مش صدفه.
2: انا دائما مبتسم ما بالصدفه يعني، مش
1: هاي ثقافه،
2: هاي ثقافه
1: مش بس هي تعلمتها من المانيا ولا هي كانت فيك؟
2: لا هي عروبه
1: قبل قبل المغادره.
2: عروبه لانه يجب ان تعامل الناس كما تحب ان يعاملوك. بس مش هالقضيه استاذ نادر، يجب ان نضع الاصبع على الجروح. عندنا المشكله الدوليه،
1: بس مش لازم تحط الحد على الزعروره مرات.
2: حد على الزعروره انك احنا في عندنا علامات للعنف في المجتمع يجب ان نعالجها، والدوله يجب عليها ان تبذل جهود اكثر لمعالجه العنف.
1: أكثر؟
2: نعم.
1: الشباك لازم يفوت.
2: لا مش هيك العلاج العنف، مش انك تيجي تحبس بس فلان، انك انت لما انا في عنده لما 10 اسر ساكنين
1: مش لازم يلاقوا المجرمين ويطلعوهم من بين الناس. لا. مش لازم يجمعوا سلاح
2: ولا
1: مش لازم يلموا سلاح.
2: مش هيك. لا مش هيك. لما تعالج مشاكل الوسط العربي كالبنيه التحتيه، كالحياه، جوده الحياه، تعطي شوارع، تعطي ارصفه،
1: ايوان هي بدها سنين،
2: بدها سنين.
1: بس احنا بحاجه عاجله.
2: فيش حصى سحريه، مش مزبوط. هاي التراكمات دم المنفجر، تراكمات، هاي تراكمات لازم تحل.
1: يعني
2: التراكمات
1: يعني كمان 20 سنة ممكن نشوف النتائج.
2: إيه
1: هيك على الأقل في علم الاجتماع يتحدثون عن جيل جيل يعني 20 سنة.
2: في القضية مش بسيطة على فكرة، احنا دخلنا على دوامة مش بسيطة. وضعنا صعب، وفي عندنا مصطلح احنا بنتجاهل وهذا مهم جدا، الوعي. الوعي، وين الوعي عندنا بالوسط العربي؟ يعني فيش حيز عام. فيش صوت جماعة، فيش ثقافة فريق، فيش يد الله مع الجماعة.
1: سمعني أنا، أنت بتشوف ثقافة الفرق في المونديال؟ أنت بتحكي عن ثقافة الفريق.
2: نعم.
1: بتشوف ثقافة الفرق،
2: نعم،
1: في المونديال.
2: نعم. في انتماء.
1: شوف كيف كمان بخسروا، بطلعوا مزبوط ببكوا، بس بطلعوا بتقبلوا النتيجة بروح رياضية.
2: بيجي ترامب بيلغي الأحمر.
1: هاي تدخل سافر.
2: طبعا تدخل
1: في قرارات الفيفا.
2: ما هذا
1: سؤال ليش الفيفا سمحت له؟
2: السؤال هذا سيجب عليه الأيام القادمة. يعني مش أنا
1: مصلحة الجيبي
2: طبعا مصاري. إذا بيطفي المونديال وقت بيطفي اللمبات ترامب.
1: تعال نسأل الخبير في الرياضة، المدرب والمحلل أحمد وهب، الذي ينضم إلينا من خلال الخط الهاتفي.
7: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أحمد وهب تحياتي.
7: راديو مكان معكم في
1: بعد الإشارة. بعد الإشارة طبعا، هاي إشارة المونديال من مكان. نحن في راديو وتلفزيون. امبارح سمعت أحمد وهب مع يوسف شداد في الليل، كانوا عم ببثوا لعبة اللي انتهت ربما يعني كانت صعبة علي أنا شخصيا برحيل رونالدو، لكن هاي كرة القدم. كنا نريد أنه يروح مع الكاس لكن ما زبطتش. تحياتي أحمد.
8: تحياتي لك
1: ولضيفك.
8: صباح الخير.
1: ما كانش الخير الدكتور رافع يحيى، ما كانش بيستاهل رونالدو أنه يحمل الكاس هاي المرة، لأنه ما عمليش شيء امبارح. أنا ما شفتوش لمس الطابة.
8: أنا بفكر الخطأ الكبير هو من روبرتو مارتينيس المدرب. يعني كريستيانو رونالدو حتى في أنا شاهدت كل المباريات وحللت مباراتين ثلاث مباريات للبرتغال، ولا في أي مباراة كان موجود رونالدو اللي تعودنا عليه منذ سنوات. ذلك اليوم من المنتخب الموجود في البرتغال نادر أفضل كادر موجود على الساحة الأوروبية. لما أنا بأخذ فيتينيا وجواو نيفيس أفضل لاعبي خط وسط في باريس سان جيرمان، برونو فرنانديز مانشستر يونايتد، نيلسون سيميدو، نونو مينديش الظهير الأيسر، كانسيلو، منتخب مدجج بالنجوم. وكيف ممكن مدرب يتعامل مع الفريق بهذا الشكل؟ وهي كأس عالم، هاي مش دوري نادر إنه ممكن تصلح بعد لعبة. ما هو عندك نوك أوت تخسر تروي على البيت. ذلك لما
1: خاصة الجول، وين تأكلوا الجول في الدقائق الأخيرة من المباراة؟ يعني كان عندنا 4-5 دقائق أقصى حد يمكن في الدقيقة.
8: مشو المشكلة كمان نادر إنه لعبوا إلى العرض إلى لوراء، ما لعبوش كرة قدم من أجل هناك، لعبوا من أجل النتيجة 0-0. ما كانش هناك حتى ضغط.
1: شوف شوف شوف دكتور رافع، هو أحمد وهب عم بيحكي، أنت عم بتشوف طبعا المباراة مبارح بين البرتغال وإسبانيا، هذه المباراة التي انتهت بنتيجة 1-0 لصالح إسبانيا من هذا الهدف اللي أنت عم بتشوفه. لكن شوف ما أغلى إسا دموع رونالدو عندما يظهر على الشاشة وهو يبكي. إنسان كان يعني حلمه الأكبر والأعظم أنه يفوز في المونديال، وهو سيغادر بدونه.
2: خلص
1: خلص آخر مرة، آخر مرة، آخر ست مرات. يعني مع انه حطم كل الارقام القياسيه احمد، هو سجل بست نسخ مختلفه من المونديال.
8: بدون شك رونالدو فيش حدا بيقدر ياخذ اللي عمله رونالدو. انا رونالدو بقوله دائما، بقوله من افضل 5 لاعبين على تاريخ عالم كره القدم. لذلك هذا اللاعب صار رجال، ولكن دائما في كل بدايه في نهايه. وكان لازم يعرف وين يوقف. فكان الشعب بيذكره والناس بتذكره والدخول دائما انه رونالدو الاكبر في العالم. ولكن هاي كره القدم، الانسان بحب دائما عنده طموحات. والاشياء الاهم من ذلك انه اول شيء كل المدن المضيفه، الدول المضيفه روحت على البيت، ناخذ المكسيك، الولايات المتحده وكندا. والشيء المميز في كره القدم انه هولندا اللي كان احد المنتخبات المرشحه، المانيا احد المنتخبات، البرتغال، البرازيل، يعني منتخبات اللي عشنا عليها سنوات. يعني البرازيل نادر كنا نقول البرازيل، لما البرازيل بتلعب بكل العالم في الأنظار وعند أكبر منتخب في العالم مشاهدين ومشجعين، وكانت خيبة أمل كبيرة جدا من كل النواحي.
1: هل تتفق مع أنه الفريقين امبارح لم يرتقيا إلى النجومية اللي احنا كنا نطلبها؟ يعني أنا كنت على الأقل أتوقع بيني وبينك هو التخسار، أنه استنيت المباراة بعد كل هذا الانتظار والترقب ما شفناش يعني مباراة كبيرة.
8: لقد سمعت انت في البث وشوفت، طبعا انا قلت تحت المتوسط حتى الاداء، لانه المنتخبات اثنين لعبوا من اجل عدم الخساره، هناك يستنوا الخطا من اجل تسجيل الهدف، والفريق اللي استغل اكثر، والتبديلات اللي قام فيها ديلي بوينتي هي اللي جابت النتيجه، وبالاخص مورينو في دخول الكره، وشفنا هناك فابيان رويس لما دخل كيف غير مجريات المباراه، وعكس المدرب روبرتو مارتينيز، يعني كانت كل التبديلات متاخره.
1: شو القضيه اللي حكى عنها؟ طبعا رونالدو راح يمكن يوصل الألف هدف ويضل أسطورة دون أدنى شك، هو سيبقى أسطورة، يمكن ما كانش بحاجة إنه يفوز كمان في هذا المونديال، بس لو فاز بهذا المونديال لتحول إلى خرافة،
8: أكبر اللاعبين في العالم،
1: إلى خرافة، كان بتحول إلى خرافة، يعني سيبقى أحد الكبار حتى بدون الفوز بالمونديال
8: بدون شك. أنا معك في النقطة، رونالدو راح يبقى رونالدو، اللي عمره رونالدو صعب جدا لاعبين في العالم يعملوا أول شيء من ناحية كمية الأهداف، إنه راح يوصل يمكن الألف هدف، وصعب جدا أشوف على مدار التاريخ بعد حتى ميسي إنه يوصل للألف هدف. فهذا بدل على إنه رونالدو راح يبقى بصمات، وإحنا في هذا الجيل اللي شاهدنا هذول اللاعبين على مدار 20 سنة، بفكر صعب جدا نشوف بعد لمدة سنوات طويلة جدا. يعني اليوم بيحكوا على لامين يامال، لامين جمال، صعب جدا.
1: على فكرة امبارح لامين كان كثير متواضع
8: جدا. انا حكيتها نادر انه الكبار وصلوا للمونديال، يعني اذا بدنا ناخذ هاري كين، بدنا ناخذ ميسي، بدنا ناخذ هولاند، بدنا ناخذ هذول الامبابي، ولكن لامين لم يصل الى المونديال حتى الان، وحتى الدقيقه 70 كان تحت المتوسط، كان باداء متدني جدا. طيب. ولكن دائما اللاعبين الكبار في لمسه واحده ممكن يغيروا مجرى المباراه.
1: هالاند تابعت خلينا نسمع دكتور رفع يحيى ومتابعته للمونديال. الدكتور رافع عاد هذه المرة مع نزعة عروبية، بده الفرق العربية اللي تفوز، المنتخبات العربية، سواء مصر اللي بتلعب اليوم أو المغرب اللي بتلعب الخميس أمام إمبابي، في لين أي فرصة دكتور؟
2: أول شيء لا يفتوى أحمد وهب بالمدينة يعني حاب اسمع رأيه، يعني أكثر
1: هاي قائمة مشتركة تعددية
2: أسألهم. أنا بقول لك بصراحة، يعني إحنا نبحث عن أي شيء بالعروبة برفع الرأس، أي انتصار طفيف صغير حتى لو كان عاطفي نؤيده ونحبه. وأنا أحسب رأيي، وأحمد وهب يعرف أكثر مني، إنه الرياضة فيها مفاجآت، ممكن تصل مصر أو تصل المغرب الربع النهائي، يعني مش مستبعد.
1: وصلت المغرب المرة اللي فاتت لنص النهائي،
8: وصلت النهائي، وأنا بس أنا محمد الشيخ خليل
1: أقصوا
8: نصف النهائي.
1: نعم، تم إقصاء إسبانيا والبرتغال. نعم، في حين من قبل المغرب.
2: أنه نحن قادرون، نحن نقدر، عندنا قدرات، وبتأمل إن شاء الله خير. وهذا مش يعني رأي عاطفي، هذا رأي عقلاني.
1: كنت أفكرك صاحب روح رياضية طلعت يعني.
2: أنا مع إسبانيا، أنا مع إسبانيا، بقى مثل إسبانيا والبرتغال، بحب إسبانيا.
1: أنت مع إسبانيا؟
2: أنا بحب إسبانيا
1: كمان، يمكن بسبب الأندلس فيها كمان حنين.
2: يعني أخي إحنا نغش من يعني نفصل الرياضة عن أشياء تانية. ولا أستزمت
1: جزء من الكينونة.
2: إحنا كينونة كاملة متكاملة، يعني بنحب العرب، بنحب النيل، بنحب.
1: في عندهم، طيب جاوبوا أحمد، في عندهم مصر عنده أي يمكن، عندها أي إمكانية إنها تعمل اليوم مفاجأة أمام لحظة شوي، أو المغرب أمام كيليان إمبابي؟
8: المشكلة في أول شيء المغرب فريق مدرب، فريق ممتاز مع محمد وهبي المدرب، مع طريقة لعبه أسلوب، ومنتخب اللي بيلعب 26 لاعب، ولا أي لاعب بيلعب في الدوري المحلي. يعني اليوم عنده هناك لاعبين اللي كمان مرة تقولك لاعبين اللي بيخذ مرابط مثلا حد أناهي، لاعبين ممتازين، أشرف حكيمي ونصير مزراوي، إبراهيم دياس، عنده منتخب مدجر نجوم وبيلعب في طريقة وأسلوب. وتنساش المرة اللي تخسر ضد فرنسا، وكمان مرة هاي المرة ضد فرنسا، فرنسا فريق اللي صعب جدا اشوف منتخب ياخذه في يوم جيد. وكمان كمان فرنسا عندها ايام غير جيده
1: بفضل امبابي ولا بفضل كل المنظومه تبعت المنظومه الفرنسيه.
8: ديوي اليوم ديوي وعثمان ديمبلي وامبابي وهناك باركولا، عنده منتخب مدجج بالنجوم، صعب جدا اشوف منتخب يقدر ياخذ فرنسا في يوم جيد. ولكن دائما في لكل جواد كبوه، في يوم جيد للمغرب في طريقه واسلوب صحيح كل شيء ممكن. والاهم من ذلك انه المغرب وصلت بجداره في كره قدم. ومصر تنساش انه مصر لاول مره في التاريخ، يعني مصر كمان منتخب لله اسمع محمد صلاح وعمر مرموش وامام عاشور، هذا اللاعب المفاجئ بالنسبه لي انا. وهناك المغرب راح تخرج احد افضل اللاعبين خط الوسط في العالم، ايوب بوعدي، هذا اللاعب ممتاز، لاعب صغير السن، لاعب اللي حسب رايي جميع الفرق الاوروبيه الاولى راح تستخدم هذا اللاعب وتاخذ خدمات.
1: احكي لنا كلمتين عن هالاند، لانه بتعرف اللي عمله هالاند هدفين في الدقائق الاخيره في المباراه امام البرازيل، اقصاء يعني منتخب السامبا، هاي مش مهمه بسيطه.
8: لا مش بسيطة. وهذا اللاعب حتى لما بيكون في يوم غير جيد، ولكن هذا اللاعب دبابي اللي بكل لحظة ممكن يغير من جهة المباراة. واليوم يعد مش بالصدفة أحد أفضل لاعبي الهجوم في العالم، وهو يقود فريق، يعني هو وأودوغر في وسط الملعب قائدين الفريق. وهالاند حسب رأيي ما قالش كلمته الأخيرة، راح يسجل بعد أهداف. ولأول مرة بنشوف نادر إنه ثلاث لاعبين مع 7 أهداف في كأس العالم، هذا بدل قديش هناك اللاعبين الكبار وصلوا للمونديال. وهالاند بدون شك حط بصماته كأحد أفضل لاعبين هجوم اليوم في العالم.
1: مين راح يكون الهدف فيه هنا اللي بيكمل؟
8: اللي بيكمل للآخر، لأنه أنا أكبر نهيت مبابي أكثر، لأنه مبابي بسبب النجومية اللي حواليه، الكوكب اللي حواليه، وهناك المساعدة لهذا اللاعب. ممكن أشوف أنه مبابي، واليوم مبابي أفضل من ما قدم كان يقدم في ريال مدريد بكثير، وحنا شايفينه اليوم قائد الفريق ومشوف كيف عم بيتصرف في المنتخب. نعم. وحسب رأيي مبابي وراح يكون.
1: شكرا جزيلا يعطيك العافية أحمد وهب. واليوم طبعا بالنجاح لمصر أمام الأرجنتين، بالنجاح لكرة القدم الجميلة، وطبعا الجماهير العربية راح تكون اليوم محفزة من أجل مشاهدة هذا المباراة، خاصة أنه الكثير من العرب هنا مع مصر. لكن الكثير من العرب كمان
8: مع ميسي. وأنا مروح امبارح من
1: بلجيكا أمريكا،
8: على الطريق بيطلع 5-6 تلفونات، كان بجانب يوسف شداد، 5-6 تلفونات من الأردن بعثوا لي تعليق على المباراة نشاهدوها على مكان.
1: أنا بحكي لك إنه بيشاهدوكوا في كل مكان، بيشاهدوا مكان في كل مكان. أنا كنت في بعض الأماكن في مختلف الوسط العربي، بلدات الوسط العربي يشاهدون مكان غير متقطع، شاشة جميلة وتعليق مهني، وهذا الأهم. شكرا لكما،
8: شكرا
1: ولكل
8: شكرا
1: اللي اشتغل، يعني مش بس أنت ويوسف شداد، أحمد وهاب، كل الشباب الموجودين في التحليل في التعليق وفي كل شيء. بورك جهودكم،
2: يعطيكم العافية.
1: إلى اللقاء. إعلانات ونعود إلى قائمة مشتركة.
9: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية، على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
11: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
12: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
13: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة دكتور رافع يحيى، المشتركة تعطلت بتشكيلتها الرباعية، الآن تتعطل بتشكيلتها الثلاثية. ماذا يفعل ذلك فيما يتعلق بالجمهور؟ كيف يؤثر على الناس؟
2: الجمهور يتأثر، هذا شيء طبيعي لأنه الجمهور هو الناخب.
1: تنهدت، ليش تنهدت؟ وكأنك انت
2: تنهدت لأنه عندي نصف متفائل نصف متشائم، فمتشائل. الجمهور بدك شيء يحفزه، واللي عم بيحدث في الوسط العربي لا يحفز الجمهور، بل يدفعه لأن يعني ينحني ويتقاعس.
1: يعني في احتمال ما يطلعش يصوت كمان مرة؟
2: أنا لا أستبعد ذلك ولا أريد ذلك طبعا. أنا بحب التصويت وبحب الناس يطلعوا بجماهير يعبوا السيارات ويطلعوا.
1: ما هو تعرف أنت عشان الناس تصوت بدك شيء يقنعها، بدك حد يقنعها، بدك أحزاب تقنعها.
2: يعني اللي بحاول أنا بلاحظ كل الموحد، حتى امبارح سمعت خطاب منصور وسمعت خطابات الجبهة وسمعت التجمع والتغيير، كلهم بحذرونا من سموتريتش وبن كفير و و و و الليكود وسقط الحكومة. لكن يعني
1: أنت خايف منهن؟
2: أنا ما بخاف من حدا غير من ربنا، هاي واحد. اثنين بقول لك شغل واحدة،
1: بس بتخافش من حكومات؟
2: ايه أنا بقول لك شغل واحدة، هاي الحكومات في فوق الحكومة في قوة عليا دائما دائما توكل
1: على ربنا. هذا الإيمان،
2: إيمان.
1: لكن أنا بحكي الآن
2: الحكومات طبعا تخوف لأن هي تصيغ قرارات تبني استراتيجيات. الحكومة لها
1: كيف يعني الحكومة فيها بين فيروس موتريتش بالنسبة لك هي لا مثل حكومة
2: هاي نهاية، هاي لازم الحكومة خلص يعني بصراحة. أنا كل حكومة فيش عندها خطة سلام ألا أؤمن بها. أنا بآمن الإنسان الطبيعي، الحكومة الطبيعية اللي بتفكر بالأطفال، بتفكر بالشباب، بتفكر بكل واحد فينا.
1: أنا أترك في حاجة إنه حزب عربي يفوت على ائتلاف إذا تقول.
2: أنت بدك تقولنا لغاد من أول محادثة.
1: لا أنا بدي أفهم شو رأيك كاتب.
2: يعني حتى
1: كاتب متنور اللي بيشوف الأمور بشكل ربما يختلف كمان عن الناس.
2: أنا أقول لك شغلة، ماذا يعني رغبة الجميع العربية؟ أنا مع الأغلبية. إذا إحنا شفنا إنه في إمكانية، طبعا مش أنا اللي بقرر، في هنا أحزاب بتقرر، في جبهة، في التجمع، في العربي للتغيير، هن اللي بيقرروا أكثر هذا الموضوع، والموحدة طبعا هي بتقرر.
1: شو رأيك بالخلاف على المقاعد في داخل الثلاثية؟
2: أنا أحب هذا الخلاف، هذا الخلاف ينفر لأنه طبيعي. يعني إحنا على عضو مجلس نتهاوش، مناش نتهاوش على عضو كنيسة.
1: أنت قلت عن ثقافتنا قبل قليل.
2: بس أنا حسب رأيي باقي هذا الخلاف ممنوع يطلع بهذا الحجم للشارع. باقي ممكن نضبطه بأنه يعملوا جلسات، على فكرة قبل 3-4 جلسات كانت قبل الانفجار الكبير. سمعني
1: كبير هذا الانفجار.
2: انفجار شو راحوا يقعدوا على 5 دقائق وروحوا. يعني خلينا نكون صريحين،
1: برأيك الدخول الائتلاف هو ممكن يجيب حل؟
2: أنا قضية الائتلاف قضية مش بسيطة أستاذ نادر، قضية شعب من 48 لليوم بيعاني. أجي أفوت أنا مع حكومة يمينية مضطرفة؟
1: ما لم يقل ذلك منصور، هو قال مثلا آيزنكوت مع غيره مش أفضل من نتنياهو مع سموتريتش وبن كفير مثلا.
2: طبعا
1: أنا بعطيك يعني مواصفات لحكومة
2: حسب
1: مش أنا ببني الحكومات، لكن
2: السياسي فن الممكن. السياسي فن الممكن. ليوم الله بعين الله. يعني أنا بغش اليوم ده زدت حالي بحضنهم وأقول بدي أكل. تنشوف شو بحكوا، شو بقدموا، شو بقدموش، ومش بس وراء الميكروفونات، في بالغرف المغلقة ممكن تكون عروض.
1: النوايا طيبة،
2: النوايا طيبة تكون مليحة.
1: لا أنت برأيك النوايا عند الأحزاب طيبة ولا الإيجو يقتل هذه النوايا يغتالها؟
2: هيك وهيك.
1: يعني
2: حسب رأيي لازم نغير استراتيجية الحوار بين الأحزاب. الجمهور بينتظر من الأحزاب أكثر من هيك بكثير. يعني على الكل أنا أقول لكل أحزاب يجب أن
1: طب إذا ما توحدوش الجمهور مش راح يطلع يصوت؟
2: عندنا مشكلة. أنا أقول لك الجمهور يعني بحالة يأس، مش بسبب الأحزاب، كل الأوضاع. أسا بدك تجيب أنت شيء تحفزه، مش بتروح تقول له بطلنا نتلف. والجمهور في ناس بالجمهور بتدور على قرفية بس مشان ما تصوتش. تعطوش هاي الهدية، ليش أعطيها حبة السكر، هاي حبة الشوكولاتة، تعطوش إياها خليه يطلع يصور.
1: شوكولاتة مرة
2: في شو حلوة كمان، شوكولاتة حلوة.
1: شكرا. في هذه المرحلة تعال نحكي عن تطور مثير للاهتمام، لكن قبل ذلك مسألة أنها تكون رباعية أكدها منصور اليوم، لا عودة إلى الرباعية.
2: لا عودة. أنا حسب رأيي
1: كنا قبل شهر نحكي عن الرباعية وعن المشتركة.
2: أنا حسب رأيي لو ضلينا على اتفاق سخنين سمعني، وهذا بقى اتفاق الجمهور العربي كله صوت له من اليمين لليسار، كل حياة كانت بالفعل يعني نوع من النهضة هيك أحياء جو الانتخابات، والكل انبسط، الكل زقف، الكل حياة، الكل أياد. أنا كنت أشوف الأجواء بالقرى العربية كانت أجواء حماسية. بعد ما طبعا منصور الأسباب الخاصة انشق عن وان طلع بدوش مشتركة، عمليا الانتخابات بلشت تطفي لأنه جمهور شاب بالمشتركة نوع من
1: الأمل،
2: نوع من التفاؤل إنه هي موحدين. ممكن
1: بس ما كانت مشتركة 3 مرات، يعني كانت تختلف الأجواء.
2: هايس بيخلق الجمهور.
1: أنا أذكر 2015 و2016 عندما عملوا المشتركة الأولى كانت أمل عظمى عند الجماهير العربية،
2: كل صوت
1: وإرادة شعب والناس طلعت صوتت، وفرطت بعدين.
2: يا أخي عندك بن كبير سموتريتش وحكومة يمينية متطرفة، شو بدك تعمل؟ يعني تقول لي أنت عفوت قوال،
1: يعني تقول إحنا بحاجة لمشتركة مش كأمل، إحنا بحاجة لمشتركة كوسيلة عمل، كأداة عمل.
2: كل نعم نعم، أنا أقول لك بصراحة المشتركة بالنسبة للجمعية العربية ممكن تكون حل. خسارة إنه في انقسامات، على الأقل نطلع بالثلاثية، أما نطلعش كمان بالثلاثية راح يكون تقاعس كبير من قبل الجمهور. أنا أحذر القادة اللي بسمعون الآن الأحزاب،
1: هذا مش تقاعس،
2: كسل.
1: لا يمكن ندعمه كمان القيادات أنا اللي لم تستطع أن ترتقي إلى مسؤولية الموقف.
2: أنا أقول القيادات، رافع يحيى يتحدث دائما مع الجماهير البسيطة، ما بتحدث مع الناس اللي أمام الميكروفونات.
1: ترشحت شعارك؟
2: لا أنا لا ده. أنا زلمة تخليني بالقلم والكتاب والثقافي، وأنا بعمل عملت حراك ثقافي بكسال، هذا بعده نشاط مبارك، حراك ثقافي من أجل دحرج. في عندنا ثقافة، في عندنا مؤسسة،
1: في عندنا ثقافة،
2: الثقافة بمفهومها الحقيقي. لا
1: شباب صغار،
2: في عندنا فعاليات بيجي مثلا عندنا مركز جماهير النشيط بيجي بيعمل فعالية مثلا أمسيات دبكي، أمسيات أغاني،
1: الفعاليات اللي بتقوم فيها
2: مسرحيات
1: بيجوا بشاركوا،
2: بيجي مش كما يجب. يجب أن تكون الثقافة أفضل.
1: أنا عم بشوف الندوات المختلفة اللي على سبيل المثال قراءة الكتب والتداول في موضوع الكتب، أنا بشوف الإقبال عليها باهت.
2: نعم، في عندنا مشكلة إنه الثقافة هي مش القيمة العليا المجتمع العربي، حاطينها ورا. لازم تبديل الأفضليات، يعني هي أهم من الرحلة وأهم من السيارة وأهم من الجيب. حمت بها بالجبات قاعدين، انه عندنا جبات وعندنا سيارات، تسهيل الانسان
1: تدخلها من الرحله وانت راجع من الرحله بفعل.
2: يا زلمه مش رحله، بقاش رحله انا.
1: مش رحله هيك
2: انا، انا تعليمي، انا بروح بشتغل. بشتغل طبعا شغل ذاتي، يعني بكسي ببدع.
1: انت مش ضد الترفيه؟ ترفيه ضروري،
2: ترفيه لازم يرفيه. زي ما انا قال لي ما ترفيش، بس
1: المشكله انه البعض بياخذوا قروض عشان
2: طبعا
1: عشان يرفعوا عن انفسهم. هاي صح ولا غلط؟
2: ب 200 شيكل مش مستعد يشتري كتاب، اما مستعد ياخذ قرض من البنك 200 شيكل
1: بيشتري فيهم خمس كتب.
2: نعم، واليوم الكتب رخيصه يعني مفتوحه للجميع، وفي مكتبات، وفي عن طريق الاونلاين ببلادنا في مكتبات مهمه جدا وفيها كتب مهمه.
1: بس عم ناخذ احنا قروض عشان نسافر، عشان نطلع
2: هذا خطأ أصلاً. ممنوع تأخذ قرض مشان تشتري شيء.
1: نعم.
2: ممنوع ممنوع ممنوع. أنا بقول لك بصراحة.
1: ولا سيارة؟
2: إيش؟ أنا حسب رأيي السيارة هي آلي. فيش حاجة أنا أخذ قرض 200,000 شيكل 300,000 شيكل نص مليون مشان أركب جيب. اللي في رايفت ما أخذتك كله ماخذك. حياة سيدي كان
1: يقول جودة السفر.
2: حياة سيدي كان يقول دائما كل شيء بفوت من تحتيه الهواء مش تجرة. تاجر شيء بفوت تحتيه الهواء، السيارة بفوت من تحتيه الهواء مش تجرة، بعد فترة بتبيعه بأقل من سعره.
1: عقارات، هذا أنا بحكي عن العقارات.
2: على العقارات أضمن.
1: عقارات يعني بجيب لك.
2: يفوت على العقارات الله يوفقه.
1: تعال تنكون مع الموضوع التالي.
14: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة ينضم إلينا الطبيب والمدير العام لحيان للخدمات الطبية دكتور تامر نعمة. تحياتي دكتور تامر.
15: صباح الخير لك أستاذ نادر ولجميع المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك. يعني أنت شاركت مؤخرا في طاولة مستديرة في كل ما يتعلق بالنمو الاقتصادي، الابتكار وتطوير المجتمع العربي، حدثنا عن هذه التجربة المبتكرة.
15: يعني قسم من الـ يعني العمل اليومي اللي تعمل فيه مؤسسة حيان، ومن منطلق وجودنا يعني دائما في الميدان، يعني احنا بنلاقي دائما الثغرات اللي يعاني منها المجتمع العربي وخاصة المناطق اللي موجودة في مناطق الشمال او مناطق الجنوب، يعني من المنظور الطبي. فاحنا دائما بنحاول انه هاي الخدمات، هاي الفجوات اللي نلاقي لها خدمات عن طريق الابتكار وعن طريق التكنولوجيا، اللي فيها نحاول نطور خدمات معينة اللي فيها يعني بالاتجاه الثاني نحاول نعمل تشغيل. وهذا هو الهدف كان من الطاولة المستديرة اللي كانت، اللي هي كانت بمبادرة من من من من الجوينت اللي يعني تم جمع شركات، وبالمقابل كان الجوينت ومؤسسات حكومية وناس من المؤسسات الحكومية وصناديق استثمار.
1: نعم.
15: اللي قعدنا على طاولة واحدة وتم بحث كل موضوع يعني تطوير المجتمع العربي وتقديم كل موضوع التشغيل في المجتمع العربي. وإحنا بالقبعة تبعت يعني الخدمات الطبية والحاجة لتطوير الخدمات الطبية المختلفة، من تشغيل يعني تطوير خدمات جديدة.
1: سمعتك بتقول تامر دكتور تامر نعمة بأنه الاستثمار الحقيقي هو ليس في البنى التحتية، ليس في يعني في الإنشاءات، ليس في التكنولوجيا، وإنما في المورد الأساسي هو البشر وليس الحجر.
15: صحيح صحيح. يعني عادة التشبيك التشبيك بين الناس الصحيحة هو حجر الأساس للتغيير. يعني إحنا من آمن حتى في مجال الأعمال ومجال الطب، يعني التشبيك بين الناس الصح اللي بيجوا من أطر مختلف في البداية، واللي بيآمنوا بالرؤية بعيدة المدى اللي بيكون فيها رؤية مشتركة طبعاً للناس اللي بيقعدوا على طاولة واحدة، من غاد بيبدأ التغيير، وبعدها بيجي كل موضوع الاستثمار، وبعدها كل بيجي كل موضوع التكنولوجيا، وبعدها بيجي كل النقط اللي بنحكي عنها واللي هي طبعا جدا مهمة. بس الأمر يبدأ بالأساس من الناس الصح اللي بتقعد برؤية يعني نعم. مشتركة بهدف التغيير.
1: بأي رؤى طلعت أنت من هناك؟
15: يعني الجوينت هي مؤسسة اللي دايما تسعى لتقديم التشغيل في المجتمع العربي، خاصة في السنوات الأخيرة، وهذا الأمر جدا مبارك. إحنا كمؤسسة حيان يعني ينقصنا دائما هاي الأطر والبلاتفورمز اللي إحنا ممكن يعني يكون في إنا توصيل لإلها، عشان نعرف نوصل كمان للمفاتيح الموجودة في الحكومة والمفاتيح الموجودة في السلطات المحلية والبلديات. يعني الهدف الأخير كان هو إنه فعلا يتم توصيل وتشبيك هاي الناس الصح في من خلال هذا العمل الميداني، ومن خلال هاي الطاولات المستديرة والمؤتمرات اللي راح تكون في الفترة الأخيرة. والرؤية تبعتنا طلعت رؤية أقوى، بأنه إحنا فعلا من آمن إنه عشان نعمل التغيير الصحيح بنفعش نكون يعني بعمل فردي كمؤسسة، بل يجب علينا فعلا أن يعني نتصل بالحكومة، نتصل بالمؤسسات اللي هي السلطات المحلية والبلديات في المجتمع العربي والصناديق الاستثمار. يعني هذا ما يسمى بعالم الأعمال اليوم البلندينج فاينانس، اللي هو يعني يوصل بين هاي الفئات بهدف إنه يتم وضع خطط للاستثمار اللي هي مبنية طبعا على معلومات وعلى فحوصات وعلى نتائج اللي هي بتنتج من

0: لكن في وقت للثقافة؟
1: هناك في وقت لأشياء كثير. السؤال كيف احنا نقسم العرس وكيف نقسم وقتنا وكيف نقسم زمننا. بأوروبا بيشتغلوا بالتكنولوجيا وبالهايتك وعندهم شغل أكثر منا وبقرأوا بالقطار وبروح
0: بقرأوا عن جد. انت لما كنت تطلع بالقطار شوف عم بقرأوا يعني ماسكين الكتاب
1: بقرأوا و...
0: مش عم بقرأوا من التلفون؟
1: من التلفون كمان فرقت مع ابنان يقرأ المهم الإنسان يمارس فعلي القراءة.
0: لا بس بعدين بيمسكوا الكتاب في القطار وانا ماشيين ولا هاي منظر هاي رومانسية جميلة؟
1: لا مش رومانسية. في شعوب في شعوب يعني بالمحطات هناك القطار في هناك مكتبات بعد وفي محلات كافيهات يعني اللي بيحطوا بيضعوا كتب بتلاقي بالكافيه او بالقهوه في رفوف كتب تكتب لك اياه وفي بالشوارع كمان خزانات كتب. احنا هاي الظواهر معدومه يعني مش شرط اللي يعني لازم برضو يصير عندنا مكتبات في الشوارع.
0: تحط كتبك مره في مكتبه مثلا متنقله او في مكتبه ثابته في اكسل على الشارع واللي بده ياخذ كتابه يقرا.
1: انا
0: هذا شو رايك انا وياك نعملها مع بعض؟
1: بنعملها وهذا مفعول مبارك.
0: انا بتبرع بكل كتبه عندي حوالي 40 كتاب انا بتبرع في كل كتبه ليكونوا ضمن هذه المكتبه المتنقله.
1: بالمناسبه بالحراك الثقافي في اكسل هو حراك مبارك وبركوا اهل البلد يجي عندنا خطوات قادمه ان شاء الله راح يعني هذا إحدى الخطوات اللي نعملها إن شاء الله. طبعا بعد
0: بس هي بعد موسم العراس كلها ولا كمان في موسم العراس؟
1: طلع موسم العراس هو مش عقبة بحياتنا يعني أنت مثل العرس إذا مش إلك بتروح على السهرة بس إذا إلك صب عندك تقضي 7 أيام تعليل. هسا في ناس بتحكي التعليل بس في ناس أكثر في ناس أكثر هسا مش يا أخي الله يفرح الناس ووفقهن بس صدقن العراس مش المشكلة. هاي بالشتوية في الشعراس اقرأ قد ما بدك حدا منعك. سمعني الثقافة مش بس قراية الثقافة إنه إذا في ندوة بالبلد أروح عليها إذا في مسرحية أروح عليها إذا في فرقة جاية على البلد بروح يعني بشارك إذا في فعاليات ثقافية بالبلد بشارك فيها وبكون محضر خير على الأقل لو حضوري ومشاركة.
0: كنت بدك تحكي قبل البرنامج عن وجود الشرطة في المجتمع العربي في مراكز شرطة في بلدات عربية ورغم ذلك
1: حسب آخر دراسة في مدى الكرمل بنلاحظ أنه الجريمة ارتفعت 300% باستثناء يمكن مجد الكروم انخفضت قليلا ولكن حسب الإحصائيات أنه مراكز الشرطة لم تكن يعني مؤثرة في هبوط نسبة الجريمة وبتصور هذا يجب أن نضيء ضوء أحمر لدى الشرطة ما احترامي للنوايا يعني ولكن إذا ارتفعت الجريمة الأول ما كان في مراكز الشرطة ما كان قد الجريمة دخلت الشرطة على الوسط العربي.
0: أنت عم تحكي عن الشرطة وأنا أستذكر رونالدو لما شفته قبل قليل وهو يبكي كيف يعني أسطورة من النوع عمالقة ببكوا
1: فقط الأساطير والعمالقة تبكي لانه هو
0: يعني شفت انت انتبهت لدموعه انا ما زلت
1: انتبهت.
0: انا ما زلت يعني معلق على دموعه وانا زعلت على زعله.
1: لا احب رؤيه الدموع لا بعيون البسطاء ولا العمالقه لانه كل واحد من يكتب التاريخ البسيط يكتب التاريخ والعملاق يكتب التاريخ وانا اقول لك بصراحه لم احب منظر رونالدو يبكي يعني تضمنت معه
0: مع انك انت كنت مؤيد للمنتخب الاسباني بس نعم تعاطفت تماهيت معه
1: الانسانيه لا تتجزأ
0: تماهيت معه
1: حب الاسباني هو حب قديم يعني جاي بحب اسبانيا طبعا مش بس لانه اندلس اسبانيا بلد مليح ومسالم وداعم
0: مواقفه
1: مليحة ممتازة انا حسب رأي الاسبان مؤيد للشعب العربي تعامله مع العرب ممتاز
0: بس هي مواقف سياسية شو خاصة بالرياضة ولا انت لا انت تمزج تخلط
1: انا بخلط بصراحة يعني لا يمكن انه فريق اللي هو بلد مشجع للعرب ومليح وراح اقف ضده يعني
0: فبتنحاز له
1: بنحاز طبعا بانسانيتي بنحاز له انا انحيازي هو انساني
0: رغم مهنيتك الرياضية أنك أنت بدك الأفضل يفوز
1: الأفضل وأنا إذا فازت خسرت إسبانيا لن أبكي وإذا مثلا بكرة بالألعاب العرب خسروا بصفق للفريق الفائز
0: قرار العودة من ألمانيا قرار نهائي خلاص استقريت هون ستنافس على فكرة على رئاسة المجلس المحلي في بلدك
1: هذا السؤال لا يجب عليه بنعم أو لا
0: ما أعطيتش ولا جواب نعم أو لا
1: لأنه من الخطأ اللي بيربط بدري بحل بدري وأنا حسب رأيي لأنه ممكن أكون لاعب في اللحظة
0: تخلي المفاجأة اللحظة الأخيرة قبيل عشية الانتخابات للمجلس المحلي
1: في توجهات واحنا مطول الانتخابات بشهر 11 بال 2028
0: في وقت
1: في امور اهم سنلتي
0: يعني فيها رجعت من المانيا عشان تستعد
1: ايه هاي لا هاي انا عندي كتب اقراها وعندي مقالات اكتبها وعندي مؤتمر في الاردن قريب ان شاء الله
0: بنجاح وتوفيق. شكرا جزيلا لك دكتور رفيع يحيى الوقت ادركنا نشكرك على هذا الحديث الممتع والمنساب معك عبر هذه المواقف المتعدده. فاتن حداد طبراني حين عزرة كان معنا روبي اسنولز في الشطر الثاني من البرنامج في الإعداد والتقديم كان معكم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر ملتقانا الخميس إلى اللقاء

0: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.

0: يأكلك وينقلك أيضا.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: عناوين العاشرة من مكان. محكمة العدل العليا تؤكد أن واجب الانصياع للأحكام يعد ركنا أساسيا من أركان سلطة القانون في دولة ديمقراطية. اعتقال شاب من الناصرة بشبهة الاعتداء على شخص في العفولة. الشرطة توقف في منطقة اللد نحو 50 فلسطينيا أقاموا في إسرائيل خلافا للقانون. رئيس اللوبي البرلماني من أجل البيئة يؤكد ضرورة الاستعداد لظاهرة النينيو المناخية الخطيرة.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة العاشرة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. عقبت محكمة العدل العليا على قرار الحكومة عدم الامتثال للأمر القضائي الذي أصدرته بشأن مجلس السلطة الثانية. وأشار رئيس المحكمة القاضي إسحاق عميد والقاضيان أليكس شتاين وروت رونين إلى أن واجب الانصياع للأحكام واحترامها يعد ركنا أساسيا من أركان سلطة القانون في الدولة الديمقراطية، كما أن رفض تنفيذ قرارات قضائية يؤدي إلى انهيار المنظومة الاجتماعية. يمثل أمام المحكمة اليوم شاب عشريني من الناصرة يشتبه فيه بالاعتداء على شخص في العفولة. وجاء من الشرطة أن الحادث وقع في محل لتصليح إطارات السيارات، حيث يعمل الشاب على خلفية جدل بينه وبين أحد الزبائن. في منطقة اللد أوقفت الشرطة منذ الليلة الماضية نحو 50 فلسطينيا أقاموا في إسرائيل خلافا للقانون. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن الشرطة أوقفت كذلك سائقة من شرقي أورشليم القدس بشبهة نقل بعضهم بسيارتها. دعا رئيس اللوبي البرلماني من أجل البيئة النائب يوراي لاهف هيرتسانو من يش عتيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد جلسة طارئة لممثلي كافة الجهات المعنية بهدف بلورة خطة وطنية استعدادا لظاهرة النينيو المناخية الخطيرة. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن رئيس اللوبي أشار إلى أن مصلحة الأرصاد الجوية حذرت مؤخرا من احتمال تعرض إسرائيل خلال فصل الشتاء المقبل لموجة من السيول العارمة بسبب هذه الظاهرة. يستدل من معطيات نشرتها مصلحة الاستخدام أنه منذ توسيع رقعة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي ازداد عدد طالبي العمل في قطاع الهايتك بثلاثة أضعاف و18% في أوساط العاملين في مجال البرمجة. وقالت مدير عام المصلحة عمبال مشاش إن التطور التكنولوجي وخاصة الذكاء الاصطناعي يؤثر على بنية العمل في قطاع الهايتك.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة. أورشليم القدس 28، تل أبيب 30، حيفا وجبال الجليل 29، 32 في الناصرة وبئر السبع، هضبة الجولان 35، بحيرة طبرية 34، و31 في اللد والرملة. في 11 محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صيف معنا مع

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
1: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن صيف معنا مع شادي ومريح.

0: صباح صباح الخير.
1: صباح صباح النور.
0: كيفك
1: صباح
0: ماريا؟
1: أنا عجبني بآخر المدة. صباح صباح صباح.
0: مين بقول هيك؟
1: هيك كلنا قاعدين نقول صباح.
0: صح، من نوع من دلع الصباح.
1: صباح. وببعتولي مرة بعتولي صورة صباح ما فهمتش ليش.
0: صبوحة.
1: صبوحة.
0: صبوحة. وصورة صباح. حلو.
1: لا ما لوش صبوحة، حطوا صورة صباح.
0: فهمتي انت لحالك؟
1: لا ما فهمتش بعدين. خلي وقت هجمعت
0: بعدين قلتي صبحوا علي. شو بعدتي لهن؟ فريد
1: صباح الخير.
0: مش صورة فريد الأطرس
1: ليه؟
0: نكتة.
1: شو شادي حبيب
0: بعتين المرة الجاي او عبد الحليم
1: عبد الوهاب.
0: صح، اشي تقيل.
1: شو
0: صيفوا معنا؟
1: صيفوا معنا
0: جديد اليوم. معنا طاقم كبير. ماريا نعم. بدها تحب دائما تقول اساميهن. يلا قولي لنا اسامي كل اللي اشتغلوا على المخيم. صيفوا معنا.
1: انا ماريا دبينا. انت أنا شادي بلان. طاقم كبير اللي عمل واشتغل وعم بيشتغل على الزوايا.
0: بلش مع رانيا شيخ ابو نمر معنا اليوم بالانتاج
1: طبعا. فاتن حداد طبراني، جوستيني بريك، رانيا كمان مره، رشاد ابو نمر، شريهان حجير باكي، ولينا شحادي رزق. طبعا معنا الزميلين بيرافقونا يوميا محمد الشيخ خليل، وطبعا العزيزه سوزان دبيني.
0: صحيح.
1: فهذا طاقم برنامجنا صيفه معنا.
0: عنا زوايا عديدة وعنا أسئلة للمستمعين وبدنا مشاركة حلوة منهن كمان. شاركونا على الأرقام 0723355993 واتساب ماريا
1: 0509071321 بانتظار رسائلكم. ما تنسوش في عنا كمان أغنية الصيف. أنا بانتظار الكلمات. مبارح بعتونا رائدة وكمان شخص
0: لنفهم المستمعين هاي الأغنية اللي بدنا نطورها معكم.
1: نعم.
0: شو ممكن تضيفوا كلمات ابعتوا لماريا على الواتساب
1: عشان كمان أسبوعين بالضبط
0: تعملي لنا نسخة جديدة.
1: نعمل النسخة الكاملة
0: تسميها العرين
1: صيفوا معنا. وكل اللي شاركوا وكتبوا كلمات
0: رح تقولي أسميهم
1: طبعا.
0: عندنا سؤال للمستمعين. بلش مع السؤال
1: دغري. انت بدناش نعمل افتتاحية. هاي
0: خلصت كانت الافتتاحية. شكرتي وقلتي صباح الخير وصبحنا وعبد الحليم.
1: صباح. انا زعلانة.
0: ليه؟
1: اول شيء الوضع كالعادة
0: طبعا يعني خلي الواحد دايما يتضايق.
1: ونحن جايين بس هيك شوي
0: نغير الجو.
1: كريستيانو حبيب قلبي.
0: بس انت بتحب البرتغال؟
1: طبعا.
0: صح مزبوط.
1: انا برتغاليه.
0: صح, صح, صح مزبوط.
1: في بدمي.
0: صح
1: دمي.
0: انا
1: دم
0: كمان
1: برتغالي وبحبه لكريستيانو.
0: صح.
1: يعني انه هيك هيك نخلص اخر لعبه لنا.
0: عقبال ميسي سبب يزعلوا علي.
1: دير بالك دير بالك.
0: مش مهم مصر.
1: بعدين فكرت بقى كم من شغله كيف يعني بيجي جيل جديد كمان.
0: صح.
1: وفي جيل جديد.
0: صح.
1: وإسبانيا كان في جيلي يعني في
0: صح شفنا اللي
1: اسمه ميال ميال
0: مش متذكر أسماء
1: ميال
0: بس اللي جاب الجول
1: جاب الجول. بتقول يعني دائما في
0: الحياة
1: في الحياة بتكمل ودوارة يعني.
0: هذا أكبر مثل امبارح شفنا
1: بالضبط. يعني كريستيانو حلو عطيت ورح أكيد رح يعطي كمان بس يلا في إسا جيل جديد ورح يكون في نزول
0: آخر مرة
1: جديد يعني
0: بالمونديال بتخيل لها.
1: هيك هو حكى إنه هاي آخر مرة لإله بالمونديال بس رسميا ما اعتزلش من كرة القدم. صح. بعد بده يعمل له كم من مليون. صح. مليار
0: عشان مرته. صح
1: جورجينا. لا
0: مش مرته هي
1: شريكة حياته.
0: شريكة حياته.
1: مالها جورجينا؟
0: مالهاش. بقول
1: في إشي؟
0: لا مالهاش.
1: أنا بحب لها جورجينا
0: أمورة. شفت كتير فيديوهات بهاليومين
1: كيف بكمل
0: بيتمسخروا على النساء.
1: مين؟
0: كيف لما بيحضروا فوتبول شفتي هالفيديوهات؟
1: مين؟ أنا برجعتك واحدة.
0: لا لا إلا. بتكون أم قاعدة مع ابنها وبتقعد تسأله أسئلة غريبة.
1: أي ما هو أنا مبارح
0: شفتي هالنوعية من الفيديوهات. صح؟
1: ما كان عندي مبارح بالبيت.
0: أنت كنت مثلا شو سألتي مثلا؟
1: لا بلشت أعلق تعليقات بايخة.
0: بتسأليش أسئلة
1: وبسأل أسئلة
0: أي مستوى أسئلة مثلا ليش
1: سخيف جدا وبلشت أدايق بخصوصي بزيادة. صرت أعقب مرت مين وجورجينا.
0: هالقصص هاي.
1: وابني مركز باللعبة.
0: أقول لك قصتي
1: وعم بتطلع علي ببحرني بحرة قاتلة.
0: مش وقتك إسا
1: يعني مش وقته إسا. حملت حالي وطلعت على البلكون بعدين رحت نمت.
0: زعلتي؟
1: لا ما زعلتش بس يعني خلاص عم بدايق. لا إيش
0: زي إيش أسئلة إيش زعلتي امبارح مثلا؟
1: ايش سألت امبارح؟
0: هاتي نستفيد منك.
1: مين هذا؟ مين هذاك؟
0: هذا اسئلة طبيعية.
1: وين هذا؟ ليش بلشت احكي لحالي؟
0: تسأليش اسئلة
1: رجال غبية؟ عم لا هيك صرت تمتمت مع فكر هناك ابوي صار يسألني ايش عم تقولي ويضحك. قلت خلص هوني انا ليش هذول كلياتهم عم بركضوا ورا الطابة؟
0: لا لهالدرجة؟ ما حدا جاوبك.
1: ما كنت أتمتم.
0: جاهلوكي.
1: جاهلوني.
0: حلو.
1: عمين عم بتسلم
0: على إيران.
1: هاي إيران.

0: كل الدويتات عم بجرب يغطي على الأمور اللي هو عم بعملها يعني العاملها عمايله
1: بعد فيش
0: دويتات
1: فيش حكم
0: دويتات
1: تذكري فيش حكم
0: ابن محمد شاكر
1: والسرامي
0: جمال
1: بده يضلوا موجود
0: بده يضلوا موجود
1: رأيك انتهى
0: ما هي عم بتسمعوا شغلة
1: لا انتهى عند المعجبات الكتار
0: يعني شو بدي أقول لك
1: نستنى نشوف الحكم شو بقول عندنا سؤال للمستمعين
0: نعم
1: شو سؤالك اليوم
0: طلعوا إذا إسا هيك بتفتشوا بجيبتكو على إشي شو ممكن تلاقوا بالجابة بدنا نعرف إيش عندكو بالجابة أنا لقيت مغيطة عادة محل
1: مغيطة مش عادية اللي عم بيحضروا تلفزيون
0: مغيطة شعر لأنه بحب أضب شعري بالذات بالصيف بس عادة كنت بتلاقي تشوبستيك هاي السيني عادة عشان الشعر فهذا أو طبعا في ما جبتوش معي في كرت الشغل
1: كرت الشغل مش مع الإيتو
0: لا بعرف شو وينه
1: جرب أنا يعني
0: جرب أنت تعال أشوف شو منلاقي بجيبتك شوفي معك يلا عشان مفاتيح السيارة
1: والبيت
0: والبيت دائما كلاتنا عندنا
1: ألم
0: ألم هي ألمين معك اليوم ما تسألنيش وين في إذا معي ألم
1: خلص
0: تاني
1: خلصوا
0: بعد في إشي
1: تعالي
0: شو اسمه بلا معي كمان إشي
1: إيش
0: بلا في بالجيبي
1: البان
0: لا أحسن البان
1: إيش هاي
0: كوبش قرنفل
1: والله من وين جايبيتين
0: أبوي دائما بطلب مني أحط كوبش قرنفل بجيبتي على البحميني وكمان منيح للتم
1: حلو
0: للريحة
1: حلو منشوف شو إذا أنتوا مديتوا إيدكو على جيبتكو إسا شو ممكن تطلعوا
0: بدنا نعرف شو في بالجيبي إذا في كتير مصاري ولا لا وين تحط المصاري
1: مصاري بالجيب بالجزدان من ورا لا
0: كمان جيبي
1: كمان جيبي
0: طبعا
1: جيبي اللي ورا هاي
0: يعني الرجال النساء عنا دايما شنطتنا
1: جزدين عندكم
0: جزدين
1: نضحك شوي
0: نضحك إيه بس نذكر بأرقام التليفونات عشان يتصلونا
1: يلا 072-33-55-993 واتساب
0: 050-970-3121 مين معنا بالراديو المصور
1: ناصر سعيد
0: ناصر سعيد
1: تحية لناصر نضحك إسا
0: بدأ أسأل ناصر شو معه بجيبته
1: اسألي
0: نسأله ويقول لرانيا
1: رانيا شو معك بجيبتك طلعي طلعي
0: كرت الشغل
1: كرت الشغل
0: يلا.
1: طيب نضحك شوي
0: نضحك
1: ركزي قولي لي من أي مسرحية كالعادي
2: بقول بتقرأ إيه يا سلطان بار البخت ما تشوفني بختي معاه حضرتك من مواليد برج التلو مش كده؟ كويس انت لسه فاكر يا سلطان؟ لا وده برج يتنسي؟ ازاي؟ اتولد فيه اغلب العظماء صحيح يا سلطان؟ اغلب العظماء في القسوة والاجرام اظن انت فاكره يا زينب يوم كتب كتابنا سبتك ورحت امتحنت الكفاءة ورجعت
3: وليلة الدخلة طلعت النتيجة وسقطت
2: اي انا قعدت 9 سنين في ابتدائي و11 في اعدادي ودخلين على 14 في ثانوي قدامنا كمان 40 سنة في الجامعة اتخرج يبقى عندي 90 سنة اخش الجيش اطلع شاب 120 سنة بعد كده بقى القوة العاملة توزعنا على المقابر بقى
1: عارفة ولا مش عارفة هويني
0: سعيد
1: كتير.
0: صالح بس مش عارفة
1: راني عرفت مستمعين بتخيل كمان بساعدوك
0: سمير غانم علق
1: لا
0: لا لا
1: اسمي الناس صوت
0: فكر.
1: سمير صح
0: اوكي
1: كل احترام بس اسكتي
0: دايب سكتت مش حاكي
1: اسا بنسمع كمان مقطع بعد شوي عم بطلبوا يعيدوها بس اذا المستمعين عارفين
0: عيدوها.
1: يساعدوكي
0: يعني.
1: فيش حاجة يساعدوكي عرفتي
0: لا انا عرفت
1: انت عرفتي
0: عرفت
1: مستقبل اتصال جمال معنا شو رأيك جمال مرحبا صباح الخير
4: مرحبتين شو الأخبار صباح
1: هلا هلا كيف حالك
4: صباح الورد على المخيم وعلى على صوتكم الحلو واللي
1: تسلم
4: اللي بيهدي البال بالوضع هذا
1: تسلم يا جمال فوت إيدك عجبتك فوتت
0: هو سايق شكله جمال
4: فوتت
1: شو فيها
0: أوف
4: فيها بطلع بحط ايدي بجيبتي بطلع خوف
1: خوف خوف
4: فيش محبة في كتل عنف فيش وحدة فيش فرحة غير الهم والغم بهاي البلاد وخصوصا وسطنا العربي بالكاش شو استفدت المصاري اذا جبت ملاني مصاري في الشهادات بان
1: صح
4: مش محبه وبتكونيش بتقدريش تشتي عدة شهر تسمعي هذا انكتل وهذا انطخ شو استفدنا يعني
1: صح
4: وين وين وين وصلنا
0: 100% جمال معك حق
4: اذا بهاي اذا بهاي خايفين نحكي ومش وكل يوم نقول اليوم وبكرة وبكرة واليوم واليوم وبكرة لو انت
0: جمال
4: طب اشي ثاني يعني نعم
0: تفضل. بس شوي لازم يعني نحن بفكر دائما بقول لازم شوي نعطي الايجابيات بالحياة مع بالرغم من كل اللي بتحكي
1: كل الوضع السعيد
4: نفس الشيء
0: نحن انا كمان شعري كلاتنا كل واحد فينا شاعر هذا الشعور بس لازم شوية إيجابية يعني تعال نطلع من الإيجابي إشي إيجابي كمان طلع مبارح كنت عم بحكي لشادي وفرجيتو في عنا بتعرف نسمع كل الوقت القتل والقتل والإجرام والقتل بنفس الوقت في كتير أشخاص اللي عم باخدوا ألقاب وباخدوا جوائز
1: بتميزوا
0: إشي عالمي وعم بتميزوا عالمي
1: من عنا من مجتمعنا
0: من عنا من مجتمعنا وعم بقول واو يعني كأنه عايشين نحن بعالم موازي
1: في ناس في إنجازات
0: وفي الأشياء الإنجازات وإيش عم بتغي على إيش لا نحن بدنا نفرجي الإشي الإيجابي نطغي على يعني نحن بالآخر بدناش نوصل ليأس كامل طلع اللي عم بيصير في أشياء كتير حلوة عم بيصير وتعال نطلع
1: إلى جانب الأشياء البشرة
0: إلى جانب
4: في أشياء مضبوط اللي بتحكي فيها بس هاي الأشياء اللي بتحكي عنها واللي بنسمعها واللي بنشوفها بالاخر بتظل يعني زي ما بيقولوها حبه اكمون بتعدينا بس الوجع بيظل الوجع
1: بس المشكله بعدها كبيره
4: الوجع يعني تاع كل شيء يعني تاخذينش يعني الله يبعد عن كل الناس المشاكل والكتل وهذا
1: اكيد
4: يعني وفيش دار يعني يعني اذا فيش دار بتفرج عليها المصيبه بس بالاخر كانت كعربي عايش بهاي البلاد اللي بتشوف برامج حلوه وبتسمع برامج حلوه وبننبسط وكل شيء تمام بالاخر بتشوف اخر اليوم ولا صباح الخير انت هذا وانت هاي بتقتلك كتل موت بكدش تعمل يعني تاخذينش قبل يومين كنا نحضر لعبه مصر مصر لعبه مع استراليا هسا اول شيء المغرب البنت بنت صغيره صارت تفعط على الكنباية يعني بطلع على البنت طلع بقول هاي طلعوا تشيف فرحت للمغرب بطلع تشيف هاي بنت ولا بتعرف شو معناها تعنف وهذا
1: جمال شو عم نسمعه لجمال اختفى كنا حابين نكمل نسمع القصة
0: في كمان
1: صلاتكم نذكركم تحكوا معنا على 0723335993 واتساب ماريا
0: 0509071321 عم وصلنا رسائل على 0507
1: تغيري لنا الرسائل ولا بعد الأغنية
0: 0907 1321 بعد الأغنية

0: إن الرسائل عديدة اتصالات كمان كتير بس عنا قبل إعلانات.
1: الإعلانات
0: داي أو نرجع.
2: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
0: ومعنا رجعنا بمخيمنا الصيفي لآخر الصيف، صح؟
1: لآخر يوم
0: الصيف. معنا طاقم كبير، معنا اتصالات ورسائل. نبلش
1: برسائل شادي.
0: اتصالات. أسيل معنا، صباح الخير أسيل.
4: صباح الخير،
0: كيف الحال أسيل؟
1: يا أسيل
4: الحمد لله، كيف الحال؟
0: تمام. من وين حضرتك؟
4: أنا من أبو غوش.
0: أهلا وسهلا.
4: أول إشي بشكركم على هالبرنامج الرائع.
0: شكرا
4: رائع.
0: شكرا.
4: وصراحة لفتني، أنا المذيعة اللي معك كثير كثير بحبها وبحب أسلوبها وطريقتها كثير لذيذة.
1: شكرا
0: مريم.
1: شكرا أسير.
0: حلو.
1: كلك ذوق.
4: أنا صراحة اللي لفتني وخلاني أصل إيش في بالجيبة.
0: إيش في بالجيبة؟ شوقتينا، شو في بجيبتك؟ طيب مد إيدك.
4: الحمد لله إشي ملموس فاضية حاليا، ما فيها شيء ملموس.
1: ما في شيء ملموس،
4: فيها شيء محسوس.
0: محسوس.
4: شيء محسوس.
1: حلو. ايش هو؟
4: في هيك خلينا نقول 80% من التفاؤل.
1: حلو.
4: في السعادة. حلو. في هيك الحب والتشوق للأشياء.
0: وين هدول حطيتهم، بالشمال ولا باليمين؟
1: مقسميتهم.
4: والله موزعتهم عشان أكون معك صريحة، مشان وين أحط إيدي ألاقي شوية هيك تساعدني للتفاؤل.
0: أشياء فيها تفاؤل.
1: روعة روعة.
4: بالرغم من الظروف اللي منعيشها والأوضاع اللي إحنا فيها، بس لازم نوزع هيك شوية أشياء اللي تكون تعطينا شوية راحة وأمل وتفاؤل اللي منعيش فيها.
1: 100% أسيل.
0: إن شاء الله.
1: مجبورين.
4: يعني أنا متأكدة ما في حدا خالي من المشاكل ومن الضغط تبع الحياة ومن الأوضاع اللي منعيشها، إلا إنه إحنا لازم نتخطى هذا الإشي بطريقة اللي تريحنا، اللي إحنا نعطينا السعادة ونعطي حالنا، لأن إحنا ما يعطينا حالنا هاي السعادة ما حدا رح يعطينا إياها.
1: معاكي.
4: إذا إحنا ما أخذنا حبة التفاؤل ما حدا رح يعطينا إياها.
0: صح. خلوها بجيابكم زي أسيل.
1: لا حبيت اللي بجيبت أسيل.
0: شكرا
1: كتير.
0: شكرا أسيل على المشاركة. احكي معنا دايما.
4: شكرا على البرنامج الرائع، بتذكركم كثير.
0: شكرا لإلك. إلى اللقاء.
4: نهاركم سعيد إن شاء الله.
0: إلى اللقاء. باي باي. نتمنى نتغلب على المشكلة التقنية مع التليفون. عندك رسائل؟
1: عندي رسائل. في رسالة من مبارح وصلتني بالمغرب على 18:44. شوي استغربت.
0: شو بتقول؟
1: هيك بتقول الله يسعد صباحك ومسائك. يا أحلى وأغلى ماريا، أنا مهند مفيد خطيب من مجد الكروم، أنا كتير بحب أسمع هذا البرنامج الشيق الحلو، حابب أسمع أغنية مطروح، بدي أهديها لكل
0: طاقم مطروح؟
1: هيك مكتوب.
0: أوكي.
1: لكل طاقم مكانه الزميل شادي حبيب القلب.
0: شكرا.
1: ما بحلى راديو مكان إلا مع شادي وماريا.
0: شكرا.
1: كتير حبيت واستغربت شكله عم بسمعنا من الويب يعني من الموقع نفسه.
0: حلو. تحية لمهند. تحية. إذا عم بسمعنا يحكي معنا. نعم. اليوم كمان نحب نسمع صوته.
1: وليد من حيفا بعت لنا أحلى صباح.
0: شكرا.
1: في حدا بعت لنا ألو صباح الخير.
0: ألو ألو.
1: ألو صباح النور. العيال كبرت، سعيد كبرت. بعت لنا بهاء بيت لحم وسمعنا صوت سعيد صالح.
0: صح.
1: صباح الخير وعلى الطاقات الحلوة اللي بيعطونا إياها، المسرحية العيال كبرت، وهاي من عدلة وهبة. صباحكم أنا رائد. المسرحية طبعا حافظينها بكل تفاصيلها.
0: صح.
1: هي ومدرسة المشاغبين وعينا عليهم العيال كبرت.
0: صح. بتعرفي ليش الناس حافظينها؟
1: ليش؟ هن تنتين.
0: زمان تنتين زمان كانوا ينزلوا المسرحيات كاسيت.
1: كاستات كنا نسمعين كاستات.
0: كان الناس تسمعهن بالسيارة فالناس حافظة.
1: أنا بتذكر كمان أنا بتذكر كنا نحضرهن كتير كل قبل
0: الأعياد.
1: صح. كل الوقت كان في يعني أنا دول المسرحيات
0: بالأعياد بالأخص بحطوا دائما كانوا مسرحيين.
1: المتزوجين اللي مبارح حطيتها المتزوجون اللي أنا حافظي بس صرصار حب صرصار حبنا. هدول الثلاثة طبعا
0: ريا وسكينة كمان
1: هدول دائما إذا بدك تحط أشياء ثانية بعرف شو رح أتذكر
0: يمكن
1: منطلع حالنا من ال
0: صح منشوف الناس إذا
1: ذكريات النفتالين. حدا بعرف بتذكر شو يعني بعرف شو يعني النفتالين؟
0: النفتالين لا شو يعني شيء قديم كتير.
1: تتذكرش النفتالين؟
0: النفتالين بس إيش ذكريات النفتالين
1: يعني النفتالين يعني نطلع الأشياء من القديم من الصندوق هذا اللي حاطين فيه نفتالين والمخ بيبدأ يشتغل.
0: صح. بكرة بنحاول نجيب مسرحية صعبة.
1: نعم.
0: عندي كمان رسائل؟
1: لا بالنسبة للرسائل هاي هي لسا.
0: استنت إلا زاوية المونديال.
1: المونديال
0: عم بتتابع قلتي لي.
1: قلت لك كيف عم بتتابع.
0: بغباء.
1: شكرا شادي. لا أنا إنساني ذكية جدا بس يعني هاي اللعبة عم بحاول.
0: بس شو يعني سؤال إنه مين بركض ورا الطابي؟ شو هالسؤال
1: يعني شو عامل اللعبة بعدني؟ بحاول أفهمها مش قادر أفهمها شو عامل؟
0: صرنا بآخر المونديال كمان شوي بعد
1: يعني عم بحاول طلع هاي السنة أول مونديال يعني عم بتحسن.
0: عم بتحسني ممتاز. ممتاز. نحكي وبيحكي لنا زميلنا محمد شيخ
1: خليل
0: عن إيطاليا.
1: عن إيطاليا اللي مش موجودة بالمونديال.
0: افتقدناها. نسمع.
1: نعم.
5: منتخب إيطاليا للي ما بعرف 4 مرات حصل على كأس العالم وهو المنتخب الثاني البرازيل ومنتخب إيطاليا هن المنتخبين الوحيدين في العالم اللي حصلوا كأس العالم 2 متتاليات سنة 1934 وسنة 1938 منتخب إيطاليا. ولكن وين المشكلة؟ في مشكلة كبيرة كتير. هذا المنتخب الإيطالي الذي يعشقه الكثيرون في شتى أنحاء العالم وفي بلادنا بشكل خاص 3 مونديالات متتالية لم يصل إلى النهائيات خيبة أمل كبرى. عام 2018 في روسيا كان غائبا، عام 22 في قطر كان غائبا، وهذا السنة هاليوم غائب عن كأس العالم 2026 بعد إخفاقات متتالية. منتخب بحصل 4 مرات على كأس عالم وبصلش 3 مرات متتالية معناته هنا في إخفاق. عدد كبير من المدربين اتبدلوا وتغيروا وإلى آخره. هو ألمانيا 4 مرات وراء البرازيل طبعا حصلوا على كأس العالم 4 مرات وطبعا هو منتخب الأزوري أي الأزرق المنتخب الأزرق وشارك في كل كؤوس العالم ما عدا 5 مرات 3 اللي قلناهن 18 22 و26 و1930 1958. هذا المنتخب قد ما بتحبه الناس مدرسة ابن عامر في مدينة الناصرة قبل فترة صغيرة عملوا المونديال في مدرسته. معلمات البساتين والأول صمموا أنه يرفعوا أعلام كأس العالم ويدخلوا وكأنهم في المونديال. لما سألوا ليش قالوا من حب المدربين والمدرسين وطلاب المدرسة لهذا المنتخب صمموا أكدوا أنه يكون حاضر. منتخب إيطاليا يعني برايكو راح يكون في سنة 2030 متواجد في كأس العالم القادم. بتعلق فيه المدرب إذا بيب جوارديولا هو المدرب من هون أنا بقولكو راح يوصل لنهائيات كأس العالم 2030. وداعا منتخب إيطاليا وأهلا وسهلا فيك منتخب إيطاليا.
0: شكرا للزميل محمد الشيخ خليل عزاوي
1: وطبعا منتجتها جوسلين
0: محميد
1: بريق.
0: عنا اتصال.
1: عنا اتصال.
0: مازن.
6: Hello.
0: مرحبا مازن.
1: ايه تشابتر 4.
0: هلا هلا كيف حالك مازن؟
6: مازن. الحمد لله شو اخباركم؟
1: تمام. شو في
6: بجوز؟ انا زعلان على اثنين.
1: امين؟
6: كريستيانو.
0: كريستيانو.
1: وعسلمى. انا فاهمي بس قبل كريستيانو وسلمى. قبل. شو في بجيبتك؟
6: ايش؟
1: شو في بجيابك؟
0: فوت ايدك على الجيبي
1: طلع تعال نشوف
0: قلنا شوف
1: الحزن عفراء سلمى يعني
6: جد هسه بحكي انا جدي مش مزح لازم الانسان يحمد ربه على النعمه اللي ربنا معطيه اياها
1: صح
6: الصحه
1: صح
6: احنا عايشين مبسوطين ومكيفين يعني هون موجودين هون بهاي الدولة مبسوطين ومكيفين صح ولا لا؟
1: صح 100%.
6: طبعا احنا عايشين ومبسوطين غيرنا طلع على غيرنا يعني احنا عايشين احسن من غيرنا مليون مرة. فالواحد لازم يحمد ربه مليون مرة.
1: صح
0: صح بس ما يقبل انه يتعايش مع الظواهر الصعبة هاي
6: رغم الظروف رغم الاشياء
0: لازم نتعود للأسف مازن انه هاي جزء من حياتنا
1: قوي. ممنوع نتعود على اللي عم بيصير
0: هذا اللي عم بقوله مش لازم نتعود
6: لا لازم الانسان يتكيف مع الظروف اللي عايش فيها ويبكى قوي الانسان لازم يبكى قوي لازم يشتغل لازم يشتغل يتحرك يروح ويجي اهم شيء بالحياه ربنا اعطاه اكبر نعمه الشغل
1: صح معك انا طيب مازن زعلان على كريستيانو
6: زعلان على سلمى
1: وعلى
6: كريستيانو
0: الزعل عم بيكبر
6: انا بروح على الجبل بروح على الجبل باخذ معي بريك شاي
1: ايوه
6: بولع على النار
1: ايوه
6: بجيب شويه دوك بلاط بحطه ببريك الشاي وبتذكر ايام سلمى وايام كريستيانو
0: ربطتن مع بعض
1: شابتر 4 بدنا نفتح الصفحه اسال تشابتر 4 من قصه
6: يعطيكم العافيه
1: شكرا احكي لنا شو صار
0: خلص حكى لنا
1: خلاص
0: يقعد بالشاي هو الشاي يتذكر شكرا مازن على المشاركه الى اللقاء
6: باي باي
0: الى اللقاء الليلي مباراه مهمه
1: ايش المباراه الليلي
0: مصر ام الدنيا الليلي بده يروح ميسي

0: وانا حتى منك تبقى القصر وكفايه اني امي وحبيبتي تبقى مصر.
1: هتعمليها ازاي؟ اتمنى لمصر النجاح اليوم. بلال معنا، نرجع للاتصالات. مرحبا بلال.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: صباح النور، كيف حالك؟
3: كيف حالك؟ شوف
2: صيف معنا بلال اليوم.
3: بحب دائما بحب اسمعك، وانا من الساعه 6 الى ربع الصبحيات لاخر نشره اخبار للتسعه بدنا نسمع ربع.
2: عشان شغلك، طبيعه شغلك.
1: شو بتشتغل بلال؟
3: بس الشركه الصفار.
2: بإيه؟ شركة
3: بساط.
2: بساط. بساط. بالبساط هو كل حلو. الركاب حلو. حلو. شو منلاقي بجيبتك؟ بس دير بالك إيدك وسط.
3: لا قهوة. حبت قهوة.
2: حبت قهوة. ليش؟
1: عشان يتذكر يشرب قهوة.
3: لا.
2: ليه؟
3: امبارح إني عملت صينية بطاطا.
2: أيوة.
3: الشبابي. حمصنا كنتين قهوة. ظلت معي حبة قوي، ظلت لي شوتي كنت أكل.
1: حلو حلو.
2: حلو جنن. حلو، ومتذكر إيش المسرحية؟ سمعت المسرحية؟
3: لا والله لا. ليش؟ لأنه صار لي ساعة بصل مع مش عمال يمسك معي الخط.
2: كان في عنا مشكلة بالخطوط ورجعت إسا.
1: إسا نستقبل اتصالات. شكرا.
2: شكرا بلال، نهارك فول.
1: إلى اللقاء. باي باي.

0: صيفه معنا. امبارح زميلتنا شريحان حجير باكي قدمت لنا زاوية.
1: شو صار؟ شريحان حكات لازم تحكي على قدين احنا بنتزمر.
0: ذكرينا الولاد. شو قالت؟
1: اسم نسمع مقطع كمان، بس هي حكت انه نحن كل وقت نتزمر الولاد بالبيت ومخبطين البيت وعاملين ومسوين ونحن
0: يعني قالت كيفوا انه الولاد موجودين اصلا
1: موجودين، وحكت انتم اللي بتربوهن بالاخر انه يدبوا هيك. فشو صار؟ شلتها لام عمر اللي هي شريحان عندها شله على الواتساب صحباتها.
0: ياي
1: جاوبوها شو أجوبة. فشريحان أخذت كله هذا
0: وعملت تسمعنا
1: يا شو صار بمجموعة شلة أم عمر بالواتساب
0: بعد ما قالت رأيها.
1: ومنحب نسمع رأيكم كمان باللي صار
0: بالتعليقات.
1: فضل.
0: لما تحكوا معنا.
1: نعم.
2: خففوا التذمر، خففوا عصبية، وعودوا أولادكم من اليوم أنه كل واحد مسؤول عن حاله وعن غرضه.
3: يبدو أنه زاوية شريحان الأخيرة ما مركتش على خير، أو خلونا نقول ما مركتش على خير عند شلة أم عمر تحديدا. في اللي أيدتها وفي اللي عرضتها، وفي اللي حست أنه الحكي كان موجه إلها شخصيا. في اللي بعتت تسجيل صوتي أطول من الزاوية نفسها بعد ما شريحان، أو زي ما بعرفوها الصبايا أم عمر، حكت اللي لازم ينحكى. مجموعة الواتساب اشتغلت فورا، وجمعنا لكم أبرز التعقيبات من شلة أم عمر. ومن إسا منقول الأراء من قسمي والنقاش كان مولع. يلا نسمع.
4: للي أولادها الله يحميهن صاروا 18 سنة بعد ما سعرتني المتبجارت اللي بالبيت اللي داري وراها درتي ولا فرصة شهرين ولا بالمدرسة ولا جمعة في بيت مرتاحة الله يحميها.
5: شايفتيها حد الله فيها لخب وخب احنا في يمين
6: جاي تقولنا هيك هي إلنا طلع هي إحنا الأربعة قال هي لحالها جاي تبعت لنا هيك نحن هيك بس قلنا لك أصلا
4: 24 ساعة وبتها غير بفوت مسكرة مناخير بملقط خلاص خلت تحكي وبعلمها بخليها هي تدوب خزانتها بخليها هي تدوب شنطتها وهي تدوب زواريرها بس إحنا خلين من النظافة ما نقدرش إنه عادي وسخوا يلا مش ألعاب ليجو على الأرض بعدين بتلميها هذا عفن ودود إذا بتلميش من وراهن عفن ودود
5: أم عمر خلينا سكتيني أم عمر
4: غيبة عن المطبخ نص ساعة تيجي بتلاقي خلطة الرز بالمي المغلية تيجي بتلاقي الروزماري المغلي كله فاير على الغاز تيجي بتلاقي طب أكم مرة بدك تحكي معها على الفاضي يعني تقدر إسا تيجي تقولي لي طب قولي لها طب نبهيها طب صرفي عليها وليك أصاص أصصها على الفاضي لما بدها تعمل إشي براسها ولا يمكن
5: عشان هيك بنقول لك إحنا بعدنا بالمرحلة ما قبل إنه إحنا نعودهن إحنا بعدنا عم نحاول إنه نعودهن يعني رتب تختك بترتب قومي جي قيمي أوعيك اللي شلحتيهن عبين ما تروحي تقيمي أوعيها تكونين بحيتي وعبين ما تساوي لتخت اللي لازم تسويه تكوني أنت قبضت عليك شروش وعبين ما تقيم صحن هتروحي توديها على المجلة بيكون وقع مرتين ثلاثة على الطريق وأنت مستحتي من وراها وبدك تبلشي تعودي بعدين الصحن اللي شريحان بشرف إنك تسكتي
4: ولك أنا طلع على ثاني شعر أم عمر طلع على ثاني شعر معلش اعذروني على انفعالي لأنه لما سمعت لك لتا هاي كثير عصبا من الإشي وردة فعلي كانت قاسية فأعتذر
5: نحن فشت الغلطة العطفينا مش بالبنت يلا ولا إشي من سامحك
4: يعني أنت يبقى كمان اليوم بعدتي لو بعدتي يوم ثاني أهون
5: أول ما أشوف البجامة مسدودة على الأرض اللي أوعيهن على الأرض أعصاب لحالة بتصير تطلع على المخ لحالة
4: توصل بنات المرات تعرف إلا ما توصل بالإيدين بطلت أحكي معها والتنين بيكون عايتك بس يخلصوا كانت بحرب أعصابي على الفاضي بحرب أعصابي بنزل ضغطك والله ما أنا متعصب نبصير أول بنبن حالي
5: بس إما عمر بحب أقول لك اللي بيعد العصي مش زي اللي بيكلها حبيبتي
4: خيطة بنفعش
5: مش زي حدا عنده ولدين صغار كل نهار ينطوا وإسا عم بيجربوا الأشياء وعم بتحصل الأشياء وإسا عم بيوسخوا وإسا عم بيعرفوا شو يعني ألوان وإسا عم بيعرفوا شو يعني ألعاب أم عمر خلينا سكتيني أم عمر الناس نتدمر فعول هيك
4: أنا بقعد نص ساعة بس أفيق فيني يكون منتخب لهي الدرجة
5: هي طوش من زناخة أخذ لي وأعطاني ويمه وإيه أمه وبدي
4: هاي العصب على الصبح وينبح صوتك وانت يلا يلا يلا يلا ولا حدا بيتحرك
5: لما اولادي يناموا عند اهلي والبيت بيكون فاضي بتنسي اني نتخانق وبتنسي كيف وسخ وبتنسي كيف هيك يعني من غير شر بتحسي هيك شعور مش حلو
4: يمكن انه شخصيه ام عمر كمان غير عن شخصياتنا يعني يمكن ام عمر شخصيتها بتيجي حاده اكثر منا احنا بنعطي مجال شوي للزناخه شوي للدلع شوي انه ما يردوش وهذا كمان بتعب
5: كل واحد وبجيل معين بصير يقول وانت بدي اصير المرحله اللي بعدها
4: الشيء رح ياخذ وقت عبين ما ياخذ وقت ان شاء الله احنا بنكون انتحرنا بس تقوم زي الحلزونه دادي انا تخيل عندي انزل على الشغل
5: لا شريان كنا عايزة حالها منا ومننا من تدمرنا عشان هيك طلعت وحكت هلا كلتا ام عمر بناخذ هلا كلتا تاعتك بعين الاعتبار وبنحاول ان نخفف التدمر شكرا عفوا
4: بتقول لك ربي نعودهن هي قصدها معطل
5: يا عشان العلاقات دشت قلنا اولادكم بلا ترباي يا شوفوا اولادكم شوفوا اولادكم شو مربيين حكتها بطريقه لايقه بنتين
4: هيك يعني بتقول كم ليش اللي بلا ترباي اولادكم قلتك يعني شريان تحكي عنا عبيد
5: مليون بالمية هاي الافكار بتطلع براسها لام عمر
4: هيك يعني بتقول
5: بس هي مش قادره تصرحنا فيها هي صريحه بس اما هو قريب يعني اما هو قريب انا بقول لك
4: بس لا بالعكس يعني مع كل درجه اولادنا مع الاجوبه مع هي قالت لي وقولي له وشكالي وشكاتله وهي بتنعاد الصامدون

0: وحشات صحبات ام عمر.
1: صحبات كتير وصراحة عن جد هذا واقع حياة. يعني انا عندي ولد عمره 18 سنة والله عن جد حاولت وبحاول كل المحاولات انه ما لقيش بالصالون لما افوت على البيت بلوزي هون.
0: من وين تبلشت هاي؟
1: كل حياتنا وبحكي
0: هو صغير وما حاولتيش
1: صغير كل الحياة بس بنسى وبحط وبقيم وهون يعني عم
0: بتحسن معك يعني.
1: بتحسن الوضع يعني مرح بقوله البلوزة بالصالون ليه؟ محلها طلع علي ضحك
0: حياة سامي باختصار.
1: يعني الأمومة فيها تحدياتها.
0: نصابي مش انتي
1: أنا؟
0: سلاوي غنينا نصابي.

0: رسالتك الكوب رقم التليفون 072-335-9993. عندك واتسابات؟
1: عندي واتساب، واتسابين. طيب. يسعد صباحكم من آدم شادي وماريا، أجمل برنامج صيفوا معنا، من حط الإيد بالجيبي وشو منلاقي؟
0: شو بتلا؟
1: بس التليفون،
0: تليفون
1: وضحكة. صباح الخير ماريا وشادي، أحلى برنامج صيفي صيفوا
0: شكراً.
1: معنا
0: شكرا. مين؟ شكراً.
1: مين؟
0: ولا مش
1: قلت لك مين؟ لا
0: لا.
1: باسم.
0: إنا محمود إسا. محمود صباح الخير.
1: صباح الخير يا محمود.
2: صباح الفل والياسمين
0: وأحلى
2: الأخت ماريا.
0: يا هلا.
2: الله يسعدكم ربي.
0: شكرا.
2: وديما مغرب، ديما مغرب.
0: من نجاح للمغرب.
1: محمود كيفك؟ تعرف انه محمود متجوز مغربية.
0: صح. كنت معك بالبرنامج وحكى لنا.
1: صح حكى لنا القصص.
0: عم تشجع المغرب.
1: تشجع المغرب طبعا.
0: احنا بنشجع المغرب
2: كمان. شو نسايبي؟
0: طبعا
2: نسايبي. بقدر الف ودور.
0: لا لا.
1: شو الامل انه يفوزوا، يعني انه رح يتوصلوا، يعني يوصلوا لكمان مراحل؟
2: طلع انا يعني بفهمش بالفوتبول زي الراعي كيف والطبيب. اما انا متوقع اذا ما صارتش مؤامره زي سنه 22 بتصل المغرب للكاس
0: ان شاء الله. يسمع منك.
2: اما راح يصير مؤامره.
0: ليش بتتوقع هيك؟
2: لان انا عن طريق الفيسبوك الاعلام والاعلام الفرنسي وكل العالم يعني الخبراء قاعدين بتوقعوا بهذا الشيء. إذا حكى شو اسمه مدير الفيفا اللي رأس نفسه قال إحنا مش راحين نسمح باللي صار بالمغرب بشو اسمه باثنين وعشرين
0: قطر
2: بقطر ولأنه بطالبوا أسا بتغيير لجنة الحكام اللي بدها تحكم الآية، لأنه إيش نفس الحكام اللي حكمت بقطر.
0: ان شاء الله امور تختلص على خير
2: ان شاء الله. وتنساش ان انا مناسب اسود.
1: ايوه.
2: وان شاء الله احنا بنتامل من الله. مش مهم المغرب او مصر، برضو مصر حبايبنا
0: طبعا.
2: ويعني بتقدر تقول انا بالثمانينات واول التسعينات عشت حياتي في مصر.
0: حلو.
1: كمان حلو. بدك تتمنى شغلة بالمغرب للفوز لمصر اليوم بعدين للمغرب؟
2: يعني أتمنى إيش باللهجة المغربية؟
0: أيوة. باللهجة المغربية.
1: بس بحب هيك أسمع.
0: للمصريين بعدين للمغربي.
1: بالمصري وبالمغربي.
2: ماشي. أنا أهل مصر. أنا بحبكم كثير قوي. ونفسي إني أرفع الكاس معاكم.
0: الله.
2: واحتفل معاكم. وربنا يديكوا الصحة.
1: نقطع الخط.
0: خسارة بنسمع التهنئة المغربية.
1: يا بدي التهنئة المغربية كان قطع الخط. ليه نقطع الخط؟
0: في مشاكل رانيا. تقنية. المغربية تشجعها سميرة سعيد.

0: نجاح للمنتخب المغربي والمصري.
1: ليلي ليلي مصر
0: ان شاء الله
1: والارجنتين
0: على مكان مباريات
1: نعم
0: على التلفزيون مكان
1: نعم.
0: عندنا زاوية كمان
1: ألعاب زمان.
0: ألعاب زمان شو اليوم نلعب؟
1: إسا بتسمعها إذا بنتذكرها عمار العمارة.
0: لا بعرفهاش.
1: في قصة في كان
0: بيت ألعاب. بيوت يعني هاي؟
1: لا هي كنا نرددها نسمعها إسا بس.
0: حضرت لنا إياها رانيا رشيد أبو نمر.
1: وبتقدمها اليوم فتحية مبارك.
0: مبارك نسمع.
2: يلا يا شباب نطفي الشاشات ونستغني شوي عن الآيباد والبلاي ستيشن ونرجع معكم لأيام الحارة وألعاب هالنغشي، أيام كانت اللعبة ما بدها شحن ولا إنترنت، كل اللي بتحتاجه شوية حجارة، حبل وصوت عالي يصرخ فرح وسعادة.
3: كانت لعبة شعبية سائدة كثير وكثير محبوبة بأوساط الأطفال، إنه يقفوا فريقين قبال بعض بيناتهم خط هيك وبالتساوي، بدنا نقول 10 بدنا نقول 9 ويكونوا متساويين الطرفين، يصيروا يزقفوا كل واحد على اللي قباله ويهجوا مسيك وبالخير يا عمار العمارة، وبتعرفوا كيف يزقفوا ويردوا كل واحد يزقف مع الثاني، مسيكم بالخير يا عمار العمارة، مسيناك ومسينا يا عمار العمارة، بلعطينا بنتكم يا عمار العمارة، ما بنعطيكم إياها إلا بألف ومية، حطيناها المية جوات الصونية، ننزل على داركو منكسر أبوابكو والجامع موالكو، وهاي حبيبتنا اللي شد حدا، تخيل البنات نقول أكثر، إذا شدوا بنت أو أي شخص قبل الكل لتلاهن معناته هن فازوا إنه أخذنا إحنا حبيبتنا أو البنت اللي إحنا بدنا إياها. معكم فتحية خطيب المبارك الباحثة في التراث الشعبي.
4: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
10: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد صح، المنتج

0: الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: ويمنح إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفة، خاضع لشروط الحملة.
4: عناوين الأخبار من أورشليم: القدس انفجار في دمشق قرب الفندق حيث ينزل الرئيس الفرنسي ماكرون، ولا تعقيب رسميا عن سلطات البلدين. نبأ يفيد بأن ترامب قد يوافق على بيئة تركيا مقاتلات من طراز F-35. محكمة العدل العليا تؤكد أن واجب الانصياع للأحكام يعد ركنا أساسيا من أركان دولة القانون وصورة قاتمة لمنظومة علاج السرطان في البلاد.
5: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة 11 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. جاء من دمشق أن انفجارا وقع صباح اليوم قرب الفندق حيث يقيم الرئيس الفرنسي ماكرون الذي يقوم بزيارة لسوريا. وذكرت قناة العربية أنه غادر مقر إقامته قبل الانفجار بقليل. وأفادت وكالة سانا أن الرئيس الشارع استقبل ماكرون في قصر الشعب. يرجح أن يبلغ الرئيس الأمريكي ترامب نظيره التركي أردوغان بأن الولايات المتحدة على استعداد لبيع أنقرة مقاتلات من طراز F-35. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الزعيمين سيلتقيان اليوم في تركيا على هامش قمة الناتو. ويشير مراسلون للشؤون السياسية شيمون أران إلى أن إسرائيل تعارض بشدة مثل هذه الصفقة. عقبت محكمة العدل العليا على قرار الحكومة عدم الامتثال للأمر القضائي الذي أصدرته بشأن مجلس السلطة الثانية. وأشار رئيس المحكمة القاضي إسحاق أميت والقاضيان أليكس شتاين وروت رونين إلى أن واجب الانصياع للأحكام واحترامها يعد ركنا أساسيا من أركان دولة القانون، كما أن رفض تنفيذ قرارات قضائية يؤدي إلى تقويض سلطة القانون وانهيار المنظومة الاجتماعية. وحذرت المحكمة من أن التصرف منتخبي الجمهور بخلاف هذه القرارات قد يعرضهم لدعاوى تعويض، إذ إن الحصانة التي يتمتعون بها لا تسري في حالات كهذه. يستدل من معطيات عرضت في لجنة الصحة البرلمانية أن 30,000 شخص في إسرائيل يصابون سنويا بمرض السرطان، وتقدم 4 مستشفيات العلاج لمرضى، 3 منها تقع في أواسط البلاد، مما يضطر القاطنين في المناطق المحيطية إلى تحمل مشاق السفر أيضا. وحذرت ممثلة النقابة الإسرائيلية للأورام السرطانية الدكتورة نعامة هالبرين كالموفيتش من النقد أو من النقص الحاد في الأطباء في هذا المجال. في منطقة اللد أوقفت الشرطة منذ الليلة الماضية نحو 50 فلسطينيا أقاموا في إسرائيل خلافا للقانون. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن الشرطة أوقفت كذلك سائقة من شرقي أورشليم القدس بشبهة نقل بعضهم بسيارتها. وفكريات جات أغلق لمدة شهر محل لتصليح إطارات السيارات بعد أن ضبطت الشرطة قاصرا فلسطينيا عمل فيه بشكل غير قانوني. أورد النبأ مراسلنا وفي النباري.
5: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وغائم، وغدا يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. عند انتصاف اليوم سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاء هدوء.
6: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
8: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
6: موسم غير تقليدي وغير عادي.
8: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
9: أشعلها أبو الورد أشعلها.
6: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: الله الله يا أبو الورد.
6: الآن صيف معنا مع شادي وماريا.
10: صيف معنا، رجعنا بعد الأخبار والإعلانات. صباح الخير ماريا من جديد.
11: صباح النور شادي بلان.
10: نضحك مع هاني شاكر منفع بالبداية،
11: الله يرحمه. لا
10: اعمل واحدة أغنية واحدة إيقاعية، هي هاي
11: إيقاعية مش حزينة،
10: لا كله دراما
11: دراما
10: علي الضحكاية.

0: حافظ الكلام ولا بس
1: حركي
0: عندنا سؤال جديد للمستمعين بهالساعة اللي حابب يجاوب كمان على سؤالنا الأول
1: آه لأنه في عندنا جواب على سؤالنا الأول
0: الرسائل
1: برسالة يسعد صباحكم جابي فيها فاتورة تليفون للدفع وبكت ودخان بس المحفظة فيها دعاء بخط والدي رحمه الله
0: حلو
1: إله 13 سنة موجود معي من بهاء من بيت لحم
0: حلو حافظ عليه أو تحافظ عليه
1: نعم طبعا هاي الأشياء كتير مهمة فسؤال جديد السؤال الساعة الثانية بدنا تحسموا معنا يعني فيش خيارين كنت عطونا خيار واحد
0: أو
1: قهوة أو شاي
0: أجاوب أنا شاي
1: جبل أو بحر
0: بحر
1: شمامة أو بطيخة
0: بطيخة
1: بالبلاد بريت البلاد كتير اختيارات انتوا بتعطونا الاختيارات كمان تقدروا تسألونا
0: صح واحنا
1: بنجاوب ونحن نجاوب او
0: تفاعلوا معنا
1: تفاعلوا معنا على
0: ارقام 072-33-55993 على التليفون واتساب عنا كمان
1: 0509-07-1321 بدنا تقولوا لنا جواب واحد احسموا معنا
0: أبيض أسود
1: بحبش هذا السؤال
0: جبل.
1: بحر جبل شاي قهوة بطيخة شمامي عنب كرز ملان أشياء جبل بحر بريت البلاد هون بالبلاد
0: يسألونا هني كمان
1: نعم اختياراتكم
0: نرجع إسا للكوميديا
1: للكوميديا
0: نضحك نعم. شوي مع العيال كبرت عرفتيها انت سجلتي لي
1: طبعا
0: عورة.
1: دغري عرفتها
2: بس سبتي لي مكانك سبتي لي مطرحك سبت بيتك عشان تجري ورا عيلة صغيرة يعني بقيت انا المسؤول بقيت انا الاب وسيادتك الابن ولازم تقعد وتاخد نصيحتي وتسمعني وتسمع كلامي ولا حش اقعد ولا اقعد لا ده شيء زاد عن حده ما قلت لك اديني فرصه بابوك
3: الله
2: ما انت ابويا من زمان نقلب شويه وابوك وتبقى ابني مش هيجرى حاجه خد سيجاره رمضان
3: كمان سيجاره
2: خد الاب ديمقراطي اشربها قدامي بدل ما تشربها في الحمام امسك السيجاره ولع ما انت جيل بايظ ولع
3: انت مش هتشتغل ولا هو هيشتغل ولا انت انا اللي هشتغل وهصرف على البيت
2: الله اكبر
3: خلاص كفايه كده بقى
2: حضرتك اللي هشتغل
3: ايوه انا اللي هشتغل
2: واحد خريج خمسه ابتدائي يشتغل ايه
3: اي شغلانه يا اخي ما البلد ملانه شغلانات كتير
2: اشتغل ايه يعني
3: انزل الشوارع القط رزقي اكافح بشرف وامان اي شغلانه شريفه المهم في الاخر ما تمسكش
0: سيفو معنا ليال كبرت حكينا هالمسرحيه عرضت تعرف في اي سنه كل يوم بسالك انا نفس السؤال
1: بالثمانينات بده يكون قبل بالسبعينات
0: قبل بسنه
1: 79 زي امبارح
0: العيال كبرت هالمسرحية اللي فيها الأولاد العيال بحاولوا انه ينقذوا العيلة من التفكك ابوهن بده يتعرف على واحدة يروح معها
1: ايش اسمه الممثل
0: حسن
1: كان
0: مصطفى. حسن مصطفى
1: حسن مصطفى
0: كريمة مختار كانت الوالدة احمد زكي
1: حبيب قلبي
0: اخذ دور شوي اكبر هون
1: شفت تطور
0: سعيد صالح ويونس شلبي طبعا
1: إسا بدي أفهم يعني كان في بال79 مسرحيتين
0: صح.
1: بنفس الوقت
0: كان بدين عادل إمام يكون معهن بس عادل إمام فضل إنه يروح لحاله وقدم شاهد ما شافش حاجة
1: أوكي فهن عمليا بنفس السنة كانوا يطلعوا على المسرح بمسرحيتين
0: صح نجحات كتير
1: نجحات ولو
0: منافسة قوية على ذكر سعيد صالح عملت له مقابلة وبحكي عن هالنقطة كيف كان كلن كانوا يمثلوا مع بعض
1: نسمع طبعا
0: من الأرشيف
4: واحد ينجح يبقى هو لوحده احنا كنا زمان بنتكلم بعضنا في الصحيه واحده عشان كده الاعمال باخيه
5: شو احب الادوار لك وهيك بتشوف انه كان فيها تميز
4: والله خاص والله في ذنب قشر كان فيلم جميل بالعزفة وكشفية تبتسم كان دور جميل المشبوه سلام يا صاحبي رجب على باب الوزير افلام كثير عملتها كويسه
5: نعم
4: الحمد لله
5: يعني بشوف انه بتذكر افلام كتير مع فنان عادل امام
4: بالنسبه له هو امن افلامه والافلام اللي اشتغل يعني هو حاجه لوحده وحاجه ثانيه مع سعيد صالح
5: مظبوط
4: وانا كمان برضو ببقى حاجه كويسه لوحدي انما مع عادل امام بنعلى بنكبر عن كده
0: حلو لا
1: كتير محلى صوته.
0: صوتي انا ولا هو؟
1: انت صوت يعني انه صوتك انت دائما حلو. لا شو تفعل صوتك حلو.
0: الله يرحمه سعيد صالح.
1: تعيش. ايوه
0: تعيش. سمع اغنيه كمان ناجحه الايامات بمصر.
1: مصر نحن اليوم مصر. مصر مصر مصر, مصر.
0: يا رب تقول

0: حلوة من فيلم صقر وكناريا بطولة محمد إمام ابنه العادل إمام.
1: عادل إمام نعم.
0: احنا بانتظار الاتصالات والمشاركات اللي معنا رح نستقبلها.
1: بذكر كمان انه بستنى كلمات الاغنية يعني مبارح بعتولنا، انا اليوم بانتظار كلمة
0: عشان
1: جملة
0: نضيف هالكلمات،
1: نضيف ده نعمل اغنية ولا بعدين انا بقرر كيف ما بدي.
0: لا
1: انا بحب
0: مساعد
1: إحنا
0: منكم.
1: هاي جزء من فعاليات المخيم. ف072-335-5993 أول إشي لازم تقولولنا شو بتختاروا بين بطيخة شمامي بحار الجبل.
0: أنت بطيخة شمامي؟
1: بطيخ بحب البطيخ يعني بشكل عام كتير كتير كتير كتير. في إشي بالنكهة تبعت الشمام في له نكهة هيك قوية كتير.
0: أنا كمان
1: بطيخ
0: بحب البطيخ
1: أكتر.
0: سيارة ولا طيارة؟
1: سيارة ولا طيارة؟ طيارة أسوقها بس.
0: نسأل ماريا كمان شو من نسألك؟
1: شو بدك تسألني؟
0: بحر أم جبل؟
1: بحر أم جبل؟ واو. بما إني ممنوع التنين صح؟
0: واحد.
1: تعرف إيش؟ بما إنه أنا ساكنة مقبل البحر.
0: بحر.
1: بدي الجبل.
0: بدك الجبل.
1: براد بالجبل، كتير رطوبة حد البحر.
0: صح، بس جو حلو.
1: حلو البحر. بس تعرف دير رطوبة؟
0: حلو بس.
1: بلاش نحكي على رطوبة.
0: هاي مشاكلك.
1: تمام، بس حلو الجبل وجو الجبل.
0: اوكي، روحي على الجبل وروحي على البحر.
1: بالظبط.
0: معنا رائده. مرحبا رائده،
1: صباح الخير يا رائده.
2: هلا صباح الورد،
0: كيف حالك؟
2: اتاخرت على الدوام. يعني بالعادي على السريع عندكم.
1: صح.
2: وجيت على الواتساب على السريع وازعجت ماريا.
1: هاي انت كنت رائدة
2: بدل ما اطلب الهايت بقى
1: رائدة
2: الاساسي.
1: سوري
0: رائدة.
1: انا ويعني وكمان حكيتها شوي يعني اسش رائدة عم تزعجيني يعني انا عم بدي اشوف
0: البرنامج.
2: مع السرعه
1: اتس اوكي رائدة، كله تمام عزيزتي.
0: بدنا نشوف رائدة ايش بتفضلي
1: يا رائدة،
0: بحر ولا جبل؟
2: احضر برنامجكم.
0: برنامجنا ولا الشغل؟
2: لا الشغل بيعيش الواحد
0: دغري بيعطينا.
1: شفتي ليش الشغل
0: دغري بيعطينا.
1: صح. شاي ولا قهوه؟
2: قهوه.
1: ليش
2: قهوه؟ يعني الملك
0: متحسح.
2: بالنسبه لي الصبح القهوه.
1: الشروق او الغروب؟
2: الشروق.
1: ليش؟
2: متعه الشروق، حياه، بتحس الاشي يعني لما تشرق الشمس هيك طاقة إيجابية. الغروب بتحس ما بتعرف يعني سكينة وهيك، بس إنه خلص
1: إنه جراح. ده أحكي لك إشي. بعرف إنك بتحب البحر صح؟ إسا الغروب. أيوة. في ساعة الغروب على البحر ألوان السماء، ولما الشمس تبدأ تختفي بالبحر الألوان هالقد حلوة، فش أروع ولا أجمل من هيك إشي؟
2: لا أنا شاهدتي جهتين ماريا. الشروق يعني أجمل شروق شاهدته في البترة في وادي رام.
1: واو.
2: وبالصحراء لما طلعت الشمس شغلت عن جد كيف الشمس تسوي طالعة شوي يعني سبحان الله بتلاقي الإشي خيل يعني إنه بتحسي كل شيء هيك طاقة كتير عطتك وهيك كأنه إشي قدامك كبير أكبر من منا.
1: هو بداية اليوم يعني في إشي بين النهاية والبداية. حلو.
0: طب رائدة آخر سؤال، ربيع ولا خريف؟
2: ربيع
0: البدايات.
2: ربيع.
1: معنا الخريف رومانسي.
2: ألوان السنسال اللي لابسته ماريا الحلوين هاي الربيع الطاقة.
0: ربيع.
2: وخاتم يعني اليوم ما شاء الله بالجنة.
0: رجع الخاتم.
2: منورة.
1: شكرا. تسلمي.
0: شكرا رائدة على المشاركة. احكي معنا بكرة كمان.
2: يلا يعطيك العافية. هلا لرانيا وللجميع. هلا يعطيك العافية.
0: باي.

0: يا نايلة مريعة السريع بدي أسألك أسئلة جاوبيني
1: تفضل
0: حفز المستمعين
1: أيوة
0: يشاركونا
1: تفضل
0: تحبي تحضري كرة سلة ولا كرة قدم
1: سلة
0: سلة شتاء ولا ربيع
1: بحب الشتاء
0: شتاء
1: فيه إشي هيك
0: كاظم الساهر ولا عمرو دياب
1: عمرو دياب
0: بسرعة فيروز ولا عبد الوهاب
1: فيروز
0: حلو تسأليني أسئلة أنت بنفع كمان
1: كمان أو شوي
0: نسأل المستمعين اللي ممكن يشاركونا على 07-2-3-3-5-5-9-9-3 عنا فاصل إعلاني ومنعود لنتابع معكو صيفوا معنا
2: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية مونديال 2026 المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان
2: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح رسالة الأحد ونور على نور أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا الآن صيف معنا مع شادي ومريا
0: رجعنا مع بحرية
1: جميلة وحماية
0: حلوة ها؟
1: كتير
0: بالأول أول ما طلعت هجموها كتير وقالوا مش حلوة شو هذا اللي عم بغنوا بعدين حققت نجاح حلو الناس تعودت عليها
1: انت بس تسمعها صرت حكيتها أكتر من مرة وبتسمع الكلمات فيها إشي كتير هيك نايف
0: ومصري قديم
1: هيك ومصري قديم فهذا سحرها
0: خلي نسمعها

0: ولا يا ولا يا ولا.
1: عندي أسئلة لك شادي. حضرت
0: يلا.
1: أحمد سعد أو بهاء سلطان؟
0: بهاء سلطان.
1: ليه؟
0: صوته أحلى.
1: أوكي.
0: هلاك صاحب كنغش بس. صوته أمرات كان يزعجني أحمد سعد.
1: أوكي. ليونان أو سينا؟
0: إيه صعب.
1: بعرف.
0: سينا.
1: سينا ليش؟
0: حلوة. روقان.
1: حلوة. روقان. كمان ليونان روقان لا؟
0: صح. بس روقان نوع تاني. سينا.
1: سيندي لافر ولا مادونا؟
0: سيندي لافر.
1: سيندي لافر. الفيلم لا بلاش. كوسة محشي أو باذنجان محشي؟
0: باذنجان ولا ما حياتي أكلته ولا
1: ولا مرة أكلته للباذنجان المحشي؟
0: ما حبوش.
1: تحبوش يعني
0: المنظر. كوسة.
1: اللون الأحمر أو اللون الزهري؟
0: أحمر.
1: أحمر. مونديال أو ويمبلدون؟ نحن ناسين إنه في مباريات التنس إسا.
0: مونديال.
1: مونديال.
0: شكرا.
1: عفوا.
0: لسه بنحكي شوي عن مصاريف الصيف. تكتر المصاريف برأيك؟
1: واي واي واي واي.
0: عايش
1: تكتر كتير. وسبح كي لك شوي رح نسمع كمان.

0: اسمع المعلومة قصة بالسيف. عائلة مكونة من أم وأب وثلاثة أولاد، مصاريف العطلة الصيفية من مخيمات، طلعات، أعراس، والرجع للمدارس ممكن توصل
1: للمدرسة قديه؟
0: ممكن توصل للعائلة بسهولة بين 15 إلى 20 ألف
1: واو
0: بالشهر، وهذا بدون حساب السفر للخارج، لأنه تكلفة السفر تكلف حالة. من عائلة لعائلة، وممكن ترفع مصاريف الصيف بشكل كبير. فنحن حضرنا زاوية حضرتها وعدتها
1: زميلتنا
0: فاتن حداد طبراني، اسمها رتبها صح. أوكي، مصاريف الصيف كيف نرتبها؟
1: نحاول نستفيد.
0: واليوم رح تكون معنا المستشارة المالية ومستشارة لقروض الإسكان منال نخلي. تعال نسمع.
1: نسمع.
2: الصيف يعني طلعات، سفر، بحر، مخيمات، يعني مصاريفنا بتزيد. رتبها صح. معكم منال نخلي، مستشارة مالية، مستشارة لقروض الإسكان. اليوم حابة أحكي معكم عن موضوع بهم كل بيت، خاصة بهالفترة من السنة، كيف نعيش العطلة الصيفية بفرح ومن غير ما تتحول لمصدر ضغط مالي. بتحسوا أن المعاش بالصيف بيختفي قبل ما يخلص الشهر؟ إذا جوابكم آه، فأنتم مش لحالكم. العطلة الصيفية من أكثر الفترات اللي فيها مصاريف خلال السنة، رحل، مخيمات صيفية، أعراس، سفر، طلعت مع الولاد، وبنهاية الصيف بتبلش مصاريف الرجعة للمدارس من كتب، شنطات، ملابس ولوازم. المشكلة مش إنه عندنا مصاريف، المشكلة إنه كتير مرات نستقبل الصيف بدون تخطيط ومنصرف حسب اللحظة، وبعدها منحس بالضغط ومنضطر نتدين أو نستعمل بطاقات الاعتماد حتى نغطي النقص. دائماً بحب أذكر إنه في فرق بين المصاريف الشهرية الثابتة مثل الكهرباء، المي، الأكل، الأجار أو القروض، وبين المصاريف السنوية اللي بنعرف إنها راح تيجي كل سنة مثل الأرنونة، العياد، العطلة الصيفية والرجعة للمدارس. بما أننا بنعرف إنها جاي لازم نحضر لها ونتفاجئش فيها. فكيف بنقدر نمرق الصيف براحة وبدون ضغط؟ أول إشي، حطوا ميزانية واضحة للعطلة. حددوا من البداية قديش المبلغ اللي بتقدر تصرفوه والتزموا فيه. تنين، مش لازم كل فعالية تكون مكلفة. الأولاد بتهم من الذكريات الحلوة أكتر من سعر الرحلة. ممكن نعمل طلعات قريبة، يوم على البحر، رحلة بالطبيعة أو نشاطات بسيطة بتكلفها أقل. تلاتة، إذا في مخيمات صيفية حاولوا تسجلوا الأولاد بكير، لأنه أسعار شهر 8 غالباً بتكون أعلى من شهر 7، والتسجيل المبكر بوفر مصاري. 4، ما تنسوش أنه بعد الصيف دغري في رجع للمدرسة، عشان هيك خليكم محتفظين بجزء من الميزانية إلها حتى ما تخلصوا كل المصاري خلال العطلة. وأخيراً، الهدف من الصيف مش أنه نثبت للناس قديش صرفنا، وإنما نعيش أيام حلوة مع عائلتنا بذكريات جميلة ومن غير ما نبدأ شهر 9 بديون وضغط. التخطيط البسيط اليوم هو راحة بال بكرة. صيف سعيد وآمن للجميع. رتبها صح، نصائح بسيطة لإدارة مالية ذكية. إعداد فاتن حداد طبراني.
1: استغربتي؟
0: تنين على بعض حاسة الكروسينج بالبجس
1: كروس حلو. هلا دي بيصرفوا بالصيف
0: كتير،
1: قلنا ايش بتصرفوا
0: ايه، وهي كمان من خطتش يعني، دايما بتلع اشياء من خطتلاش، بفكر لازم التخطيط مسبق كتير مهم. بس هيك نحنا صرنا يلا من إسا لإسا،
1: قلنا ايش بتصرفوا بالصيف وليش الميزانية بتكبر
0: صح؟ واختاروا يعني بعتولنا هيك ايه أسئلة اختيارات
1: بس بتقريلنا بعد طبعاً. ديانا حداد

0: خلوني بالاصل اغني اغني بالاصل لعصام رزي.
1: هذا خسر هايميل شعرها أيوة الطويل.
0: صح صح, صح. هي جددتها شاطرة.
1: سبعينات تقدر تنتحلني يعني.
0: أنا سبعينات أغاني سبعينات لسه بتطلع.
1: والثمانينات
0: لسه بتطلع كمان شوي كلها. لسه بتطلع الامتحانات كلها
1: بكيف يعني.
0: سمعت دي امتحنونا إحنا.
1: اسمع. صيف معنا كل يوم حكاية جديدة.
0: شو؟
1: كل يوم

0: ده مش وظيفتني كلمات انا اسف
1: بس بعتوا لماريا كلمات
0: بس زي اللي معلمي الوظيفه وينها
1: صار ماري اديت 3 ايام 4 ايام من اول ما طلبنا
0: نعم صار. مش وصلنا اول يوم وصل امبارح وصل بدنا كلمات يعني بلاش اسا تقولوا لي البسي اكله الكلمات يعني زي الوظيفه ميسي او امبابي
1: امبابي
0: رقم 11 او 7 هاي بالمونديال 11
1: مين 11
0: على ما اظن يا 10 يا 11 هو شو اسمه ميسي وسبعة كريستيانو شفت كيف انا بفهم
1: كريستيانو سبعة
0: سبعة الكنافه او البقلاوه
1: كنافي
0: راغب علامه ام وائل كفوري
1: راغب علامه
0: ورد الجزائريه او ميادة الحناوي
1: وردة حضرت لها حفلة قلت لك مرة كمان
0: وين؟
1: وردة بباريس قبل ما تتوفى
0: واو نيالك
1: أنا كنت حرمت أحبك
0: بس سيمبلي رد حضرت
1: ممتاز سيمبلي رد
0: فيروز أو صباح
1: هاي منك ولا من المستمعين؟
0: من المستمعين
1: فيروز ولا فيروز
0: سالو القطريب أو ديانا حداد
1: ديانا حداد
0: عن جاد؟
1: عرفها عشرتها أكتر سلوى القطريب قديمة
0: مش قديمة كتير سبعينات
1: أوكي
0: كنت فلي أنت
1: ديانا حداد عملت لها 3-4 لقاءات في علاقة حلوة
0: فعل أوبا مصطفى بعتنا صباح الخير
1: صباح
0: ماريا
1: النور مصطفى.
0: صباح النور بدي أسألك هذا صالح بعتلنا مين صوته أحلى الشامي ولا الأخراس واو
1: شو رأيك
0: الشامي أو الأخراس
1: أنا بروح على الشامي
0: مع انه صوت الاخرس كمان حلو
1: مميز
0: صعب بس لازم نختار واحد يلا انت الشامي انا الاخرس
1: هيك زبطناها
0: نعم
1: عندي كمان ولا خلاص
0: بعتوا لنا يسعد صباحكم عم بكتبوا بس خلصوا الكتابه
1: اسمع حماي اسا بغني التوبه
0: من الالبوم الجديد عمل كفر للتوبه
1: لا توبه ثاني بس باسلوب توبه القديم اسلوب الاغاني الكلاسيكيه
0: اوكي
1: اسمعي

0: توبة سمعنا منه
1: كتير هادية فإذا هيك حلو إنه
0: رؤنا
1: نروق شوي
0: نسمع شوية نصائح
1: نسمع دقيقة هدوء من الزميلة سوزان ديبيني عندها هيك تأمل
0: وهي مادة
1: للتفكير رح تحكي عن ما وراء الابتسامة فخلينا هيك عن جد هاي مادة في الحلو بهاي الزاوية انه هي مادة للتفكير نفكر فيها للحظة حلو كمان بالمخيم مرات لحظات نأخذ بريك ونفكر
0: نسمع زميلي سوزان ديبيني.

بطاقتي الرابعة لمن يقدمون لنا السعادة رغم الألم. الناس بالعادي اعتادت تربط الدموع والبكاء بالضعف، إنه الإنسان ضعيف وأي شي ببكي، ولكن بالحقيقة هالبكاء وهالدموع كتير أوقات بتكون بداية لمرحلة الشفاء. الإنسان اللي عم بيبكي مش لأنه انهزم بشي وضع معين، لكنه بيبكي لأنه حمل أكتر مما يحتمل. ما تخجل وما تستحبي مشاعرك، ما تتمنى يكون قلبك من حجر لحتى ما تنزل دموعك. قلوبنا خلقت لتحس، خلقت لتشعر، لتحب، لتبكي، وما خلقت لحتى تكون حجر. من قلبي لقلوبكم، سوزان دبيني.

0: تفضل.
1: هو الابتسامة هو دموع بس هو حلو الحكي اللي حكته. أنا قلت من وراء الابتسامة حكاية, وراء دموع حكاية,
0: حكاية
1: وراء ابتسامة حكاية, في وراء كل إشي. عن جد ما دي للتفكير هاي الزاوية اللي عملت لنا إياها الزميلة سوزان ديبيني.
0: زميلتنا سوزان ديبيني. رامي عياش, شو رأيك؟
1: رامي عياش
2: شعرها بيطير على خده
0: حبيب. بتغني اليوم؟
1: عندي مواهب مدفونة. ما نحن بالمخيم. لا مش, كل مش بالمخيم لما الواحد بيسافر بالباص
0: بغني,
1: الكل بغني ودائما في هذا البغض
0: صح الليدر
1: الليدر الميكروفون وهو
0: انت واحدة من هين؟
1: لا انا دائما باللوج بكون قاعدة من ورا.
0: انت مزعجة اكتر واحدة.
1: ايه

0: خلي حرير.
1: في كمان اي اي عامل اسا عن الاغنية
0: بفكر بعد ما سمعها رامي عياش
1: راح اجا ونعجى اعمل
0: نسخة جديدة.
1: حلوة
0: حلوة
1: حلوة كتير. كل يوم
0: اسا عنا اغنية صيف صح؟ اخترتينا نعم. اغنية صيفية
1: عنا رسائل. نعم اخترت اغنية صيفية عنا زاوية
0: رسائل بالاول لك
1: رسائل سكرت. بدك الرسائل
0: بعدين الاغنية.
1: حبيت
0: ايش حبات؟
1: بعثوا لنا كلمات للاغنية. صباح الخير من سهى. لا من سهى بعثت لنا كيف الحال؟ احنا مناح تمام. طنش تعش تتنعنش هيك بتضلها الابتسامة على الوجه. هاي للاغنية.
0: هاي اعلان لمصروف
1: صيفوا معنا.
0: اوكي
1: كمان بعثوا لنا هون رسالة صيفوا معنا كمان بقراها بعدين لانها طويلة. كل يوم عن يوم حبكم كمان كمان كمان بقراها بعدين. هاي كلمات الأغنية بدك إسا كلمات الأغنية طويلة لازم أتمرن.
0: أوكي.
1: كل رأي دبعتاتنا كل يوم عن يوم حبكم في القلب يزيد يا ماريا ويا شادي مخيمكم الحلو صار جزء لا تجزء من صباح. هاي مش كلمات قلنا من صباحنا. ننتظر اللقاء ونلغي جميع الالتزامات حتى نكون معكم ونسعد بالاستماع إليكم والتفاعل معكم.
0: حلو نكون معكم نسعد بالاستماع لكم
1: في هذا المخيم الخيالي. زرعتم بذور الأمل وأزهرت وامتدت. المخيم محطة حلوة في حياتنا نعيش في تفاصيله تفاصيله لأنه في بتجر ونسعد مع المسؤولين عنه.
0: تفاصيلها
1: لا في في في في حرف جر.
0: أوكي.
1: تفاصيله هيك.
0: أوكي.
1: صح. المخيم محطة محطة حلوة في حياتنا نعيش في تفاصيله. يا هران يا آلات مزبوط. أنا متذكري متذكري أخذت 85 بالعربي.
0: حلو.
1: نسلت الخشبة ونسعد مع المسؤولين عنه. حلو كتير التعاون والتفاهم بين الإعلاميين وبين المستمعين. صيفوا معنا يا جماعنا وإن شاء الله ما في شي فرقنا. حلوة حلوة صيفوا معنا
0: ما في شيء
1: يجمعنا صيفوا معنا يجمعنا وإن شاء الله ما في شيء يفرقنا.
0: حلو هاي خديها
1: حبيت حاخدها.
0: عندك أغنية إسا شو رأيك؟
1: عندي أغنية.
0: يلا أغنية الصيف.
1: أغنية الصيف ماريا أنا أوكي قررت
0: حدادا على البرتغال.
1: حدادا على البرتغال بما أن عشان الكلمات بالبرتغال وحدادا على كابو فيردي الرأس الأخضر. ففي هناك مبارح حكيت عنها سيزاريا إيفورا واحدة من المغنيات المفضلات عندي. اسم الأغنية مار أزول يعني بالبرتغالي بالعربي البحر الأزرق.
0: البحر الأزرق.
1: هي واحدة من روائع الموسيقى العالمية وبعدوها الأغنية اللي فتحت أبواب الشهرة الدولية لسيزاريا إيفورا المغنية من جمهورية الرأس الأخبار. الأغنية تعرف أي سنة؟
0: أي سنة؟
1: 1991. الكلمات والألحان للشاعر الملحن الشهير من الرأس الأخضر بيليزا. الكلمات يعني هي بتناجي أوكي هي بتناجي ال ال بتناجي البحر لأنه في كتير من كابو يعني فيردي اللي هني هاجروا كتير من إفريقيا هاجروا لأوروبا. فهي من بتعرف هي أغنية سوداد بقولوا لها كلمة برتغالية بتعبر عن مزيج من الحنين العميق الشوق والأسى الناجم عن الفراق والهجرة. وهي شعور زي ما حكيت عاشه معظم سكان جزر الرأس الأخبار. طبعا هاي كانت أول بوابة لأنه سيزاريا إيفورا صارت مشهورة كتير ودائما هي حافية القدمين يعني بيلقبوها الديفا حافية القدمين. فهي الغناية هاي هي وصلتها زي ما قلت للشهرة العالمية.
0: أمار
1: أزول أبوي بتأمل عم بقولها مزبوط وعم بحضرنا بفهمش ولا إشي.

0: إسا بدي أسألك حزيرة.
1: نعم يلا
0: اليوم.
1: نعم
0: عالتنتين توب 10 سباق الأغنية. مين كانت رقم واحد أو مين راح تكون رقم واحد اليوم
1: توب 10
0: عالم عربي؟
1: عالم عربي نانو.
0: مش راح أقول ممكن نانو. جدا
1: صح؟
0: اللي إسا الأسبوع كانت
1: أسبوع
0: بالمرتبة الأولى هي هاي الأغنية وائل كفوري.
1: أسبوع
0: في عنا اليوم عنا أغنية جديدة
1: نانو. فكر نانو
0: أوكي اسمعينا لحق.

0: شو بدنا نقول بالاختتام؟
1: شكر لكل اللي اشتغلوا معنا
0: طبعاً
1: طبعاً
0: طبعاً. شكرا أسمع. لكل واحد اتصل، لكل رسالة وصلت، لكل كلمة كتبت بأغنية صيفوا معنا. كان عنا كم من وحدة
1: اليوم؟ كان في تفاعل
0: وكان معنا بمخيمنا صيفي طاقم كامل كبير
1: عالسريع محترف بجنن.
0: نبدأ مع الزملاء محمد الشيخ خليل، سوزان ديبيني، مع طاقم الإنتاج وإعداد الزوايا فاتن حداد طبراني، جوستين بريق، راني رشد أبو نمر، شريحان حجير بيكي، ولينا شحادي رزق. شكرا للكل. ناصر سعيد كان عنا بالراديو المصور
1: كمان، وجه تحية.
0: ناصر على فكرة بعتنا مشبورة أحكي لك، لأنه ناصر وين إيش قالنا إنه إيش بجيبته لناصر.
1: واي
0: محفظة والنقود والهوية وكروتة الشغل وكوبات خولين
1: كله بالجيب
0: بالجبات
1: بالجيب. حلو. شكرا ماريا ديبينا.
0: شكرا شادي.
1: بكرة إن شاء الله
0: بين 10 و 12 صيفوا معنا
1: بنانا رمام، نختم معها
0: Walk Like Egyptian
1: بالنجاح
0: كمان
1: لمصر.
0: أغنية صيفية رائعة
1: كمان. باي باي، إلى اللقاء.
2: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟

0: الهجرة الصامتة من البلدات العربية، أوين بالضبط؟
1: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في السوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل 1، صح، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
5: عناوين الأخبار من مكان: قصر الإليزي يؤكد أن ماكرون بخير بعد تفجير عبوتين في دمشق، صورة قاتمة لمنظومة علاج السرطان في البلاد، اتهام شاب من مخيم شعفاط بقضايا أمنية وجنائية، الإعدام في الصين على مسؤول سابق بعد إدانته بتلقي الرشوة بمبالغ طائلة، والحرارة نحو الانخفاض.
2: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أكد قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي ماكرون بخير ويواصل زيارته لسوريا، وذلك بعد تفجير عبوتين ناسفتين صباح اليوم قرب الفندق الذي نزل فيه بدمشق. وبدورها أفادت وكالة سانا أن 18 شخصا بينهم 4 من رجال الشرطة أصيبوا بجروح، واجتمع ماكرون مع نظيره السوري أشرة في قصر الشعب. يستدل من معطيات عرضت في لجنة الصحة البرلمانية أن 30,000 شخص في إسرائيل يصابون سنويا بمرض السرطان، وتقدم 4 مستشفيات العلاج للمرضى، 3 منها تقع في أواسط البلاد، مما يضطر القاطنين في المناطق المحيطية إلى تحمل مشاق السفر أيضا. وحذر البروفيسور عيدو فولف أحد النطاسيين في هذا المجال من النقص الحاد في الأطباء، قائلا إن هناك طبيبا واحدا لكل 800 مريض في بعض الأحيان. قدمت لائحة اتهام بحق شاب من سكان مخيم شعفاط شمال أورشليم القدس تنسب له ارتكاب سلسلة جرائم أمنية وأخرى تتعلق بالاتجار بالمخدرات والوسائل القتالية. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن المتهم ويدعى عمر خليفة البالغ من العمر 19 عاما قام من جملة ذلك بإلقاء زجاجات حارقة وحجارة على قوات الأمن عند حاجز شعفاط، كما عمل على بيع مخدرات بشكل شبه يومي لسكان من المخيم ومناطق مجاورة. قضت محكمة في الصين بالإعدام على مسؤول رفيع سابق بعد إدانته بتلقي 352 مليون دولار رشاوى على مدى 30 عاما. كما أدين يانغ البالغ من العمر 69 عاما بتبييض الأموال وإساءة الائتمان وجرائم أخرى.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في الواحدة محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أجا
2: هدوء.
3: هابي بيرثدي
4: يا جماعة، بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
6: أهلا بكم مستمعينا حديث الظهيرة. حملة للشرطة لضرب الجريمة الاقتصادية في البلدات العربية، وبناء على بيان الشرطة قبل قليل، البلدات التي تشهد نشاطا موسعا في هذه اللحظات بدءا من ساعات الصباح في هذا اليوم هي سخنين، كفر مندا، دير حنا وعرابي. التفاصيل بعد قليل. لنستمع الآن إلى داني ليفي المفتش العام للشرطة في هذا التصريح لوسائل الإعلام حول هذه الحملة.
7: אני חושב שהצירוף של הרגולטורים אלינו זה, זה הניצחון של מדינת ישראל. ולכן כל השיתוף של הרגולטורים, אמרת 160 ומשהו, עם כל החברים, כל החברים, בסוף ככה מנצחים פשיעה. מנצחים טרור ונצחים פשיעה על ידי זה שאתה לוקח את הכסף, על ידי זה שאתה סוגר להם את כל ההיבט הכלכלי. הפשיעה במגזר הערבי היא בראש סדר העדיפות של משטרת ישראל, אני אומר את זה פה, אמרתי את זה מרגע שנכנסתי לתפקיד.
6: إذن داني ليفي المفتش العام للشرطة في هذا التصريح، حملة للشرطة واسعة لضرب الجريمة الاقتصادية في المجتمع العربي. وتفاقم الأزمة الدستورية، المحكمة العليا في بيان لاذع تقول عدم الانصياع للقرارات كارثة وفوضى، وأيضا تحذر كذلك موظفي الجمهور من سحب الحصانة في حال عدم الانصياع لقرارات المحكمة العليا. أيضا سنكون بتوسع مع هذا الملف. الأحزاب العربية إلى أين؟ لقاء بين الجبهة والعربية للتغيير يكسر الجمود الذي كان، القطيعة التي كانت أيضا، سنتحدث عن ذلك وعن تركيبة القائمة المشتركة الثلاثية إذا شكلت. انفجارات في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، كذلك الشباك يواجه الجريمة رسميا، هذا ما يقوله الوزير إيتمار بن غفير. خطة جديدة وميزانيات من خطة 550. السؤال، كم سيتم اقتطاع من الميزانيات من أجل تخصيص كل هذه الأموال لمواجهة الجريمة؟ سؤال كبير جدا، حتى رؤساء السلطات المحلية العربية يستصعبون الإجابة عليه. هذه المواضيع وأخرى معنا في حديث الظهيرة. طبعا المونديال في زاوية خاصة، مونديال 2026، رونالدو يودع كأس العالم الأرجنتين اليوم عند 7 تواجه جمهورية مصر العربية في صراع على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي. يوسف شداد معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم، جسلين محمد بريك أنتجت حديث الظهيرة، حندهان في الراديو المصور في الهندسة الإذاعية طبعا، ناصر سعيد في الراديو المصور. أهلا بكم مستمعينا.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
6: محرر الشؤون الدولية شمعون بن عين، تحية لك يا شمعون.
8: مساء الخير يوسف.
6: انفجارات في دمشق، والمصادر تشير بأن هذه الانفجارات بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي ماكرون.
8: صحيح الرئيس ماكرون يوسف، نؤكد أولا لم يصب بأذى علما بأن موكبه غادر الفندق في العاصمة السورية قبل وقوع الانفجارين، انفجارين نتحدث عن انفجارين بخمسة عشرة دقيقة. وكالة صنعاء السورية الرسمية يوسف أثبتت بإصابة 18 شخصا في هذه الانفجار، في هذين الانفجارين منهم أربعة رجال الشرطة. قصر الإليزي في باريس سرع إلى التوضيح بأن رئيس ماكرون لم يستمع ولم يسمع أصلا الانفجارين اللذين طبعا نجما عن عبوتين ناسفتين من صنع محلي. طبعا قوات الأمن السورية تجري الآن أعمال تمشيط واسعة النطاق بحثا عن الضالعين في هذا الاختراق الأمني، يجب القول الخطير، ولكن لا جديد حتى الآن في هذا السياق. في الأثناء يوسف التلفاز السوري الرسمي شدد على أن الرئيس أحمد الشرع يستقبل في هذه الساعة الرئيس ماكرون في القصر الرئاسي، تأكيدا على السيرورة الطبيعية لزيارة الضيف الفرنسي، وهو أول رئيس فرنسي يزور سوريا منذ عقدين من الزمن. ماكرون يوقع عدة اتفاقات بينية مع سوريا، وقد أكد أمس على التزام فرنسا بوحدة الشعب السوري والسلام بين سوريا وجاراتها. في وقت لاحق وهذا الختام يوسف، من المقرر أن يتوجه ماكرون ربما بمعية نظيره الشرع إلى أنقرة للمشاركة في طبعا قمة حلف شمال الأطلسي التي تعقد في العاصمة التركية. يوسف
6: شكرا لك. شمعون بن عيم محرر الشؤون الدولية، شكرا لك.
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
6: השופט בדימוס משה גלעד, שלום לך אדוני.
3: שלום לך ולמאזינים.
6: בגץ גינה היום בבוקר את ההודעה של הממשלה על כך שלא תציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. הודעת בגץ אומרת שאנחנו בתוך מצב של פורענות ואנרכיה. עד כדי כך, אדון גלעד?
3: אני אענה לך שתי תשובות. התשובה הראשונה והקצרה, כן. התשובה הארוכה, כן, כן.
6: כן, כן.
3: והמצב הוא, אני חושב שהניסוח של בגץ כהרגלו מאוד מתון, מאוד ענייני. אני כבר אינני שייך למערכת המשפט הפורמלית, אני כבר בדימוס מעל 10 שנים, ואני רוצה להתבטא אפילו קצת יותר בחומרה. מערכת המשפט מיועדת לפתור סכסוכים. בני אדם, מאז שנולדנו, מאז האדם הקדמון, מאז הבל וקין, יש להם סכסוכים, לא סתם סכסוכים. עוד אח הרג את רעהו, את הבל, את קין, לפני הרבה הרבה שנים. והמשמעות של הדבר הזה היא שעד כמה שהחברה שלנו תהיה מודרנית, מלומדת, טובה, מאמינה באלוהים וכדומה, תמיד, תמיד יהיו בתוכה בין בני אדם סכסוכים. בזה נשארנו לצערי דומים לחבורות של חיות, ומה שעשינו בגלל השכל והמוח של בני אדם, זה שהצלחנו לשים איזושהי גדר. זאת אומרת, בכל מדינה, אני מדבר על מדינה מודרנית, זה לא על הרים שבה יש מורדים, יש מערכת שיפוט. מערכת שיפוט שקובעת. אתה גנבת לו חמור, אתה תחזיר לו חמור. אתה שברת לו את היד, תשלם לו פיצויים וכו' וכו'. דבר כזה לא היה קיים, למשל, בתקופה של אימפריה מאוד מכובדת, ענקית, האימפריה הרומית. אפילו ברומא עצמה, שהיו בה מעל מיליון ומשהו אנשים, לא הייתה משטרה. בתחילה, כוחות מכבי האש שהיו מורכבים מחיילים, שימשו מעין פותרי סכסוכים. אבל פתרון הסכסוכים האמיתי היה חרב. ואם אתה תסתכל בתמונות ותקרא חומרים היסטוריים, אתה תראה. לא היה גבר שיצא החוצה מביתו בלי נשק. כך זה המשיך עוד יותר מבחינת הפורענות בימי הביניים. ראה עד המאה ה-18, גברים הלכו בחוצות כשיש להם חרב, גדולה, קטנה, אני כבר לא מדבר שנשים נסעו רק עם שומרים, וגם גברים, שהיה להם כסף,
6: כן.
3: אנשים עמידים היה להם נשמע.
6: כן.
3: הצלחנו בעולם המודרני, איכשהו לתעל את הסכסוכים למערכת, שלא כולם מרוצים ממנה, בטח לא מרוצים ממנה אלה שמפסידים בדין, אבל מקבלים אותה, אין ברירה, כולם מצייתים לחוק, טוב, רע, הפעם הזאת נגיד החוק טעה לגביי, אוקיי, כלפי המדינה הוא לא טעה, כלפי כולנו החברה, הוא שמר על סדר, ושלא יהיה מצב שאיש ואחיו יתנפל.
6: אז אתה אומר, השופט גלעד, אתה אומר שהקו האדום כבר נחצה מזמן.
3: הקו האדום נחצה מזמן, אני מזמן אמרתי כשהחלה המהפכה המשפטית שצריכים להיזהר, הייתי בעד חלקים ממנה. היום, מה שאני רואה, קל וחומר במדינתנו הקטנה, שיש לנו סכסוכים חיצוניים, וכל ילד גודל עם חלב של אמא שלו, ולומד נשק ומפחד שיפגעו בו, ושהוא צריך לפגוע ראשון.
6: אוקיי, אז איך זה אמור, מר גלעד, להשפיע ולהשליך ישירות על המערכת השלטונית, ועל העומדים בראשה, רק בגלל... רק בגלל שמישהו לא אוהב את ההחלטה או הפסיקה של בית המשפט, איך זה פוגע בליבת החיים שלנו, בהתנהלות שלנו היומיומית?
3: לזה קוראים אנרכיה וכאוס, מה זאת אומרת?
6: כן.
3: נניח שרובן... תובע את שמעון על כך שהוא לא שילם את חובו בגין הספקת מסמרים. הוא פונה לבית משפט, בית המשפט שומע את המשפט, שומע את העדים, ופוסק לטובת שמעון או ראובן, לא משנה, וקובע ששמעון ישלם לו 1,000 שקל, כי הוא חייב לו על מסמרים. הנתבע, זה שנקבע שהוא צריך לשלם, מודיע, תקפוץ לי, אני לא אשלם לך. באופן רגיל, בן אדם הולך לבית משפט שוב, ובא לבית משפט ואומר, אדוני, כבוד השופט, תראה, הוא לא רוצה לשלם לי.
6: כן.
3: ואז אומר לו השופט, לך להוצאה לפועל. הוצאה לפועל אומר, סליחה, איך אני יכול בתור יושב ראש ההוצאה לפועל לחייב את שמעון בבית סוהר, במעצר, בכנס, כשמראש המשרד הזה, כשהממשלה הזו לא מבצע צווי בית משפט. זה מתחיל בקטן. אף פעם, גם האש הגדולה ביותר לא התחילה בבת אחת. היא מתחילה, איך אומרים, מדורה קטנה.
6: כן.
3: לכן כל כך נזהרים ומאנישים בחומרה על עבירות של הסתה.
6: זה מסוכן, זה מאוד מסוכן מה שאתה אומר, כבוד השופט גלעד.
3: ואף יותר מסוכן.
6: יכול להיות שיהיה מצב שלמשל, הוצאה לפועל לא תציית להחלטת בית המשפט?
3: נניח בהוצאה לפועל הוא פוסק לטובתו. אז השני בא, ראובן, זה שחייב לשלם, פונה לבגץ ואומר, סליחה, מה אני פחות טוב מהממשלה, כן?
6: כן.
3: למה ראש הממשלה לא מבקשים לעצור אותו על ביזיון בית המשפט כדי שהממשלה שבראשו תשלם? ואני כן. מה יגיד שופט בגץ? האם זאת לא אפליה? אז זה לא הולך בקלות, זה לא יקרה מחר, זה יקרה כמו שכל שאר הדברים, לאט לאט. עוד אחד, ועוד אחד. ולכן, מכאן מהחומרה שבמצב, האם אנחנו רוצים לחזור למאה ה-18 או לימי הביניים, שכל אחד מאיתנו לא יכול לצאת מהבית בלי חרב, בלי אקדח? לאן הגענו?
6: אני חייב לקרוא לך את התגובה של השר סמוטריץ' בתגובה על ההודעה של בקץ, והוא אומר, ואני מצטט, המאפיה המשפטית, ככה הוא כותב, עברה לסחיטה באיומים. הודעת איומים של בקץ שמזכירה גובה חסות, וזה מצריך חקירה משטרתית. סמוטריץ' במתקפה חריפה על בית המשפט.
3: אתה צודק, זו מתקפה, אני הייתי אומר, מתחת לחגורה אפילו. קודם כל, אתה לא מציית. בית, כאשר בית המשפט רואה את הדברים, וזה תפקידו, ואומר, חבר'ה, זה לא בסדר, תעשו סדר, אין דבר כזה בעולם. אתה אומר שהוא סחטן? לזה קוראים הבכי של הקוזק הנגזל. הקוזקים עשו פרעות ביהודים ובאנשים ושחטו. ואחרי ששחטו ותפסו אחד, ורצו להרביץ לו, אז הוא התחיל לבכות. אז אומרים לו, אלה דמעות של קוזק נגזל. מי אתה בוכה? למה אתה בוכה? קודם תסיים, אחרי זה תחליף את החוק, אם אתה לא מוצא חן בעיניך, אבל בינתיים כל עוד יש חוק, מצייצים. כך מתחילה הדרך לגיהנום. זה לא יקרה היום, זה יקרה אולי אם זה יימשך. זה יקרה בעוד 30 שנה, 40 שנה, לאט לאט יותר ויותר. מה תעשה יום אחד? בוא נגיד שזה ילך יותר מהר. מה אתה ואני נעשה? אם בגץ כן. לא רק יוציא גינוי, פה הוא היה דין עדיין, זה התחלה, הוא מצפה שיתקנו, אלא בגץ יגיד סליחה, אני הגעתי כבר לגיל 70, כמעט 68, זה לא ילדים שם, זה אנשים מבוגרים, כן? יש לי פנסיה, עבדתי 50 שנה, כן. אני פורש, אני מתפטר, אני לא מוכן לעמוד בראש בית משפט שלא מצייתים לו. ואז פתאום אתה תישאר בלי בית משפט עליון, איך אז ייפטרו הסכסוכים? כל אחד יפנה
6: למשפחת
3: פשע זו או אחרת.
6: תודה.
3: אני אם הייתי שופט והייתי רואה דבר כזה, אני אומר לך, אני יכול, כל בן אדם מאיתנו הגיע לגיל מבוגר, כבר אין לו משכנתה, יש לו מכונת תביסה, וכל מה שהוא צריך לאכול זה אשל עם חתיכת לחם. יש מספיק לכל אחד. תודה רבה, אם אתם עושים ככה לשופט, לבית משפט, ולא שומעים לצווים, תסתדרו לבד.
6: תודה לך, השופט בדימוס משה גלעד, שדיברת איתנו.
3: תודה רבה לך ולמאזינים.
6: إذن كان هذا القاضي المتقاعد موشي جلعاد تعليقا على تفاقم الأزمة الدستورية العليا أصدرت بيانا اليوم وحذرت من عدم الانصياع للقرارات وقالت بأن عدم انصياع الحكومة لقرارات العليا هي كارثة وفوضى وحذرت بشكل واضح بأن موظفي الجمهور قد لا يحصلوا على الحصانة المطلوبة في حال وأن لم ينصاعوا لقرارات المحكمة العليا. يقول جلعاد هذا أو هكذا تبدأ الطريق إلى جهنم. انظروا إلى يعني انظروا إلى هذا الوصف، وصف قوي جدا. يقول هكذا تبدأ الطريق إلى جهنم، عدم الانصياع لقرارات المحكمة. أعطى مثالا قايين وهابيل، الصراعات موجودة منذ بداية الخليقة، قايين قتل هابيل، نحن في حالة فوضى وكارثة، كل شيء يبدأ صغيرا. يقول حتى النار الكبيرة بدأت صغيرة في البداية، والمحكمة أمام تحديات كبيرة جدا. وهذا طبعا يجعل كثيرون يقولون مثلا لماذا لا يتم اعتقال رئيس الحكومة مثلا؟ لأنه قام بتحقير قرار المحكمة. لماذا أنا تنزل علي عقوبات مختلفة بينما رئيس الحكومة لا تنزل عليه أي عقوبة رغم التهم الموجهة إليه؟ يتساءل جلعاد، يقول هل نحن نريد العودة إلى العصور الوسطى، إلى الزمن الذي يخرج فيه المواطن من منزله مع سلاحه، إلى الأيام التي فيها عدم أمن وأمان؟ كنت مؤيدا لبعض أجزاء التغييرات القضائية التي كانت، ولكن ما يحصل اليوم هو الطريق إلى جهنم. موشي جلعاد القاضي المتقاعد في تعليقه على تفاقم الأزمة الدستورية وبيان العليا صباح اليوم.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
6: تحية للبروفيسور أسعد غانم المحاضر في العلوم السياسية، أهلا بك بروفيسور.
9: أهلا وسهلا بك والمستمعين.
6: الأحزاب العربية إلى أين؟ هذا السؤال الذي يسأل الآن في الشارع، في عقاب طبعا ما جرى بداية بين الأحزاب الثلاثة والقائمة العربية الموحدة وعدم تشكيل القائمة المشتركة، وبعد ذلك الأزمة بين الجبهة والعربية للتغيير. وهذا السؤال شرعي، الأحزاب العربية إلى أين بروفيسور أسعد غانم؟
9: طبعا أخ يوسف، الأحزاب العربية هي لا تدور في فلك منفصل عن السياسة الإسرائيلية. نحن نرى الأزمة المتفاقمة في إسرائيل، نحن نرى يعني التداعيات على المجتمع الإسرائيلي نفسه ولحالة الاستنفار، لكن هذه التداعيات تكون أكثر خطورة بشكل كبير على المجتمع العربي هنا إذا لم يتم تدارك يعني مسألة إسقاط الحكومة أو المساهمة في إسقاط هذه الحكومة، والذهاب بقائمة عربية مشتركة تؤتي بعدد كبير أو الأكبر ممكن من أعضاء الكنيست. طبعا هذا طبعا ينطبق على الحالة السياسية، الجميع حدثنا أنه بنيامين نتنياهو لديه دعم 54-53 عضو كنيست، بعد ذلك بسطر يقولون أنه بنيامين نتنياهو مقدم على إقامة حزب وسط كحلون أردان وهلم جرة من الأسماء. لذلك بنيامين نتنياهو هو الآن أقرب إلى العودة إلى كرسي رئاسة الحكومة، يعني لا شيء طبعا أكيد هنالك حالة من السيولة، لكن هذا يتطلب عمل سياسي عربي مختلف. الأحزاب العربية للأسف يعني نقاشها يدور في فلك، والمجتمع في فلك، والحالة السياسية في فلك آخر. هنالك وعي مجتمعي للحالة السياسية الخطيرة، يعني المجتمع العربي التي وصلنا إليها، بينما القيادة السياسية واللي هي طبعا حقها أن تتنافس وأن تناقش وأن تقوم بعمليات محاولة كسب مقعد إضافي هنا وهناك، لكن عندما يتم الحديث عن قائمة مشتركة سوف تؤتي بعدد كبير من أكبر من المصوتين، وسوف تعطي الأحزاب العربية كلها ما هو ممكن، أو يعني العدد الأكبر الممكن من أعضاء الكنيسة، وهنالك حرية للأحزاب أن تتصرف بشكل مختلف بعد الانتخابات. لا يوجد هنالك تبرير كافي لماذا تستمر الأحزاب العربية بالتصرف كما هي. طبعا كما عرفنا الأمس أنه طبعا هنالك تفاوضات بين المفاوضات بين الأحزاب الثلاثة، يعني العربية للتغيير، التجمع والجبهة، لكن إذا كانت هذه القائمة ستحصل على 6-7 مقاعد، كيف يمكن ترتيب هذه المقاعد؟ لذلك القائمة المشتركة هي الحل كذلك لمأزق الأحزاب الثلاثة التي تفاوض على القائمة الثلاثية، يعني الأقل من المشتركة. أنا يعني من ناحية ثانية طبعا، ويقول قائل، وأنا يعني بالتأكيد هذا صحيح، يقول كما تعرف بالرياضة قد يحدث في الدقيقة 90، نحن نقترب رويدا من تقديم القوائم. تقديم القوائم سوف يكون بالعاشر من سبتمبر القادم، هنالك وقت كافي لنقاش كل الـ يعني الترتيبات الإدارية لإقامة مشترك، لكن الآن الهدف هو إعادة الثقة للناس بأن الأحزاب العربية فعلا مسؤولة وتتصرف بمسؤولية، وليس فقط من منطلقات حزبية ضيقة، بل من منطلقات وطنية تساهم في تقوية الأحزاب، لكن تساهم في تقوية مجتمعنا.
6: طيب بروفيسور، دكتور سمير بن سعيد عن العربية للتغيير قال في حديث معي قبل أيام أنه ما حداش يجي يحكي لنا ليش دخلت الأحزاب الصهيونية ونجحت في الظفر بثلاثة أو أربعة مقاعد في الانتخابات. هل ما يحدث هو بوابة لدخول مثلا حزب الديمقراطيون أو أحزاب أخرى تريد أو ترى بالمجتمع العربي سلة من الأصوات قد تكون طبعا كبيرة جدا في ظل تفاقم الأزمة؟
9: أنا يعني كلنا طبعا منلتي مع أبنائنا اللي بين جيل التصويت، يمكن أول مرة بدي صوته، أو جيراننا، أو الناس طلابي، واضح تماما أنه إذا لم تقم مشترك سوف يكون أول شيء ربما امتناع عن التصويت، وهي كل الاستطلاعات تفيد بذلك، يعني قد تهبط نسبة التصويت المتوقعة من 70 إلى 60 وعلى مجرة، وهذا قد يكون على أهمية كبرى حول إمكانيات تغيير الحكم في إسرائيل. لكن الشيء الآخر أنه هنالك طبعا سوف يكون دخول للأحزاب الإسرائيلية، قد يكون دخول كذلك ليس فقط لحزب الديمقراطيين بل لحزب ليبرمان في النقب أو في مناطق أخرى، حزب الليكود قد يعني يستشرس في الحصول على أحزاب على الأقل في بالمجتمع الدرزي لدى الأقلية الإخوة الدروز في مجتمعنا، وطبعا والمجتمع الآخر باقي المجتمع العربي. لذلك القائمة المشتركة هي الضمان لإشراك الناس في التصويت، هي الضمان لأنه سوف يكون التصويت لقائمة عربية متفق ضمنيا أنه حق الأحزاب بعد الانتخابات أن تذهب بمشروعين سياسيين، يعني من حيث المشاركة في الحكومة، يعني منصور عباس واضح موقفه، باقي الأحزاب واضح موقفها، لكن حتى نصل إلى ذلك يجب منع بنيامين نتنياهو من الوصول للسلطة. أخشى أنه هذه المرة كما المرة السابقة قد تساهم الأحزاب العربية في إعادة اليمين المتطرف إلى السلطة، وتضعنا أمام وضع خطير جدا جدا. الآن نحن نفهم ما هو هذا اليمين، ليس فقط على المجتمع العربي، على المجتمع الإسرائيلي العام، على المجتمع الفلسطيني بالضفة الغربية، بقطاع غزة، على لبنان، على سوريا. نحن أمام مسؤولية تاريخية، نستطيع أن نساهم بشكل قطعي. العرب بإسرائيل هن القوة المضمونة الأكيد التي تصب ضد اليمين الإسرائيلي، وقد تساهم في منع الوصول إلى السلطة. لذلك إقامة المشتركة هي شرط لازم في هذه المرحلة، وعدم التلاعب بمصائر الناس ولا بمشاعر الناس كما تفعل القيادات الآن. أنا أعتقد بأنه الوقت يقترب، أنا لا أقول بأنه الوقت قد فات على إقامة المشتركة، نقترب رويدا يجب أن تنضج الفكرة، يجب أن نتفق تماما على ما هو مشروع المشترك وكيف يمكن إنجاح المشترك حتى لو دخل أحد مركباتها لائتلاف حكومي قبل لا تكون رغبة الشخصية. لكن إذا كانت رغبة القيادي في الموحدة ورغبة جزء من جمهورها أو غالبية جمهورها أن تدخل للائتلاف معين، يعني في ظروف معينة طبعا قد يكون تفاهم على أن المشترك حتى يمكن أن تستمر بالعمل في قضايا مشتركة، قضايا العنف، قضايا النقب، قضايا التخطيط، قضايا التعليم، وهلما جرى حتى لو ذهب أحد مركباتها إلى الحكومة. وأنا أعتقد أنه حالة هنالك نضوج، كلنا متفقين أنه هنالك شرعية لتوجهات سياسية، أو هنالك على الأقل اتفاق ضمني على أنه حق القائمة العربية الموحدة أن تذهب في مسار سياسي مختلف عن باقي الأحزاب، وهذا طبعا ينطبق على باقي الأحزاب. لذلك هذه يعني الآن نحن نقترب رويدا رويدا، الوقت يقترب رويدا رويدا. الأحزاب العربية والقيادات السياسية يجب أن تفهم أنه عدم الذهاب إلى مشترك قد يدفع الناس أو جزء منهم إلى عدم التصويت أو إلى التصويت إلى عمدين بياحد أو إلى الديمقراطيين أو إلى أحزاب أخرى. وقد تساهم الأحزاب العربية بشكل، أنا بقولها كتحذير، أن نساهم مرة أخرى في إعادة هذا الائتلاف الحكومي للسلطة. هذا يعني كارثة سياسية وأخلاقية واجتماعية سوف تذهب بمجتمعنا إلى وضع أكثر تورطا، وقد يعني تسحب من، ربما تساهم في سحب مسألة المواطن. يمكن المرة الجاية نصير نقاتل إذا نقدر نصوت أو ما نقدرش نصوت.
6: وعشان هيك أنا بدي أسألك بروفيسور، يعني مثير هذه النقطة جدا. الآن هناك من بدأ يلوح بشطب الأحزاب العربية، وفي ظل طبعا بالتزامن مع كل هذا الصراع حول طبعا المحكمة العليا وصلاحيات المحكمة، تفاقم الأزمة الدستورية، هل ترى بأن ما يحدث الآن ما بين الحكومة والعليا من طبعا قرارات بعدم الانصياع لقرارات العليا، طبعا الحكومة لن تنصاع هكذا أعلنت، هل هذا يؤثر على مسار شطب الأحزاب العربية أو على مستوى التداعيات أو التأثير مباشر أو غير مباشر؟
9: أخي يوسف، المسألة مش تحليل. الأحزاب اليمينية بتقول نيتها شطب بعض الأحزاب العربية، مرة بتحكي عن القائمة العربية الموحدة منصور عباس، مرة بتحكي عن التجمع، مرة عن مركبات أخرى. إن نحن أمام خطر داهم. هلأ تاريخيا كانت دائما المحكمة العليا تلغي قرارات لجنة الكنيسة بشطب بعض الأحزاب العربية. هناك تقييمات لدى قانونيين عرب ويهود بأنه هذه المرة تغيرت المحكمة، قد تأخذ بالحسبان الأجواء العامة في الجمهور الإسرائيلي، قد تساهم في شطب بعض الأحزاب العربية. إذا القائمة العربية المشتركة التي يعني نعمل فيها مع بعض قد تحمي الأحزاب، قد تحمي القيادات، قد تحمي مجتمعنا حتى من مسألة الشطب. والوقوف مع بعض يعطينا قوة على القوة السياسية، يعطينا قوة نفسية، يعني أن نشعر كأقلية أنه عندنا قوة. أنت تذكر مثلا الأجواء التي كانت عندما أقيمت المشترك الأولى والثاني والثالثي، هذه فرصتنا، وخصوصا في ظل الوضع الإسرائيلي. عودي إلى الوضع الإسرائيلي، الوضع الإسرائيلي العام خطير. الأجواء في إسرائيل قد تكون منقسمة، لكن هذا الانقسام قد يمكن بنيامين نتنياهو من العودة للسلطة، ونستطيع أن نمنع ذلك، نستطيع على الأقل أن نسعى إلى منع ذلك. وأعتقد أنه هذه فرصتنا التاريخية لإثبات أن لدينا قوة نستطيع أن نستعملها، ونستطيع أن نستعملها صحيح بشكل صحيح من أجل إخراج الناس، الحصول على أكبر عدد من المقاعد، وعدم الاستكانة بأن المعارضة ستحصل على 56. إذا بنيامين نتنياهو، وبعدين يعني طبعا منصور عباس جزء من الحكومة، إذا بنيامين نتنياهو أقام حزب وسط لاصطياد الأصوات التي هربت من الليكود، يستطيع أن يحصل على 10 مقاعد إضافية. ماذا سوف نفعل بعد الانتخابات إذا حصل بنيامين نتنياهو من خلال حزب أردان كحلون وآخرين على 10 مقاعد إضافية؟ سوف يخطب فينا القيادة السياسية العربية لتقول كذا وأخطأنا وسوف نصحح مسارنا مستقبلا؟ الآن هو الوقت المناسب لتصحيح المسار والذهاب إلى قائمة عربية مشتركة، لابد من ذلك.
6: المحاضر في العلوم السياسية البروفيسور أسعد غانم، شكرا جزيلا لك بروفيسور.
9: شكرا، تسلم، تسلم عزيزي.
0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
11: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
12: والهجرة الصامتة من البلدان العربية أوين بالضبط؟
13: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
14: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
6: احتمالات استئناف التعاون العسكري بين واشنطن وأنقرة تتصدر واجهة الاهتمام بعد تقارير تحدثت عن توجه أمريكي لإعادة تركيا إلى برنامج الطائرة المقاتلة المتطورة F-35. كل التفاصيل مع نواف النباري مراسلنا حول التعاظم التركي ومخاوف إسرائيل.
15: مع ازدياد الحديث حول مستقبل التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وتركيا، تتابع إسرائيل بقلق إمكانية عودة أنقرة إلى برنامج الطائرة المقاتلة المتطورة من طراز F-35، وسط مخاوف من تأثير ذلك على ميزان القوى الجوية في الشرق الأوسط. وبحسب تقارير في وسائل إعلام أمريكية، فإن الرئيس الأمريكي يدرس إبلاغ نظيره التركي باستعداده لإعادة تركيا إلى برنامج F-35 والموافقة من جديد على بيع هذه الطائرات لأنقرة. وأشارت التقارير إلى أن القرار لم يحسم بعد وأن ترامب قد يغير موقفه من هذه المسألة. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد عرب عن معارضته لهذه الخطوة وقال إنه لا ينبغي تزويد تركيا بهذه الطائرات أو محركات لطائرات مقاتلة، مشيرا إلى أن نقل هذه القدرات إلى نظام يتأثر بجماعة الإخوان المسلمين قد يؤدي إلى تغيير ميزان القوى في المنطقة. وكانت تركيا شريكا أساسيا في مشروع F-35 إلى أن الولايات المتحدة أخرجتها من البرنامج عام 2019 بعد قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع الجوية الروسية S-400، وسط مخاوف أمريكية من احتمال تعريض أسرار الطائرة وقدراتها المتقدمة للخطر. وتكمن المخاوف الإسرائيلية وفق مصادر أمنية في أن حصول تركيا على هذه الطائرة قد يمس بالتفوق الجوي النوعي الذي تتمتع به إسرائيل في المنطقة، ليس فقط بسبب قدرات الطائرات الشبحية بل أيضا بسبب أنظمتها المتطورة في مجال الاستشعار والحرب الإلكترونية والاتصالات وجمع المعلومات الاستخباراتية. وترى إسرائيل أن امتلاك دولة إقليمية أخرى لهذه المنصة المتقدمة قد يفرض تحديات جديدة على سلاح الجو، خصوصا في ظل التوتر السياسي المتزايد مع أنقرة خلال السنوات الأخيرة، وفي الوقت الذي لم يتخذ فيه قرار نهائي بعد تبقى قضية F-35 التركية محور متابعة واهتمام إسرائيلي لما قد تحمله من تداعيات استراتيجية على أمن المنطقة وتوازناتها العسكرية.
6: والبدء بتحضير سلة الأدوية لعام 2027، مئات العلاجات والتقنيات الطبية تتنافس لدخول سلة الأدوية. التفاصيل مع سامح قدري.
16: لجنة سلة الأدوية تستعد لبدء مناقشاتها خلال الأشهر المقبلة لحسم مصير أكثر من 550 علاجا وتكنولوجيا طبية مرشحة للدخول إلى سلة الخدمات الصحية لعام 2027، في وقت لم تحسم فيه بعد ميزانية توسيع السلة. وتضم القائمة نحو 520 دواء إلى جانب 35 تكنولوجيا طبية، من بينها علاجات مبتكرة لسرطان الثدي، الرئة والقولون والمثانة، إضافة إلى أدوية لمرض الزهايمر والتليف الرئوي وأمراض نادرة، فضلا عن لقاحات وفحوصات للكشف المبكر عن الأمراض. ومن أبرز الملفات المطروحة إعادة بحث أدوية لعلاج وإبطاء تدهور مرض الزهايمر في مراحله المبكرة بعد أن بقيت هذه الأدوية خارج السلة لعامين متتاليين، إلى جانب توسيع استحقاق حقن علاج السمنة وإدراج لقاحات جديدة وتقنيات للكشف المبكر عن سرطان الرئة. ويحذر خبراء الصحة من أن ميزانية توسيع السلة التي بلغت في السنوات الأخيرة نحو 650 مليون شيكل لم تعد تواكب الازدياد المتسارع في أسعار الأدوية والتقنيات الحديثة، ما يعني أن عددا من العلاجات المنقذة للحياة قد يبقى خارج السلة هذا العام أيضا، في ظل اتساع الفجوة بين احتياجات المرضى والإمكانيات الموجودة للميزانية المتاحة.
6: والآن إلى مطار بن غوريون والحركة النشطة موسم السفر والإجازات الصيفية. وسام جبر مع التفاصيل.
17: منذ بداية العطلة الصيفية في المدارس يشهد مطار بن غوريون الدولي انتعاشا ملحوظا في حركة السفر، وذلك بعد عامين ونصف عام من العمل الجزئي والتحديات الأمنية التي أثرت بصورة كبيرة على قطاع الطيران في البلاد. وتتوقع سلطة المطارات أن يمر عبر المطار خلال الشهر الجاري أكثر من 2,300,000 مسافر بين قادمين ومغادرين، وذلك مقارنة بأكثر من 1,600,000 مسافر في شهر يوليو عام 2025، فيما ينتظر أن يرتفع عدد الرحلات الجوية إلى أكثر من 14,000 رحلة مقابل 12,000 رحلة في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا التحسن إلى عودة عدد كبير من شركات الطيران الأجنبية لاستئناف رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، ومنها إضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية الشيكل، ورغبة المواطنين الإسرائيليين في السفر بعد ما يقارب 3 سنوات من الحرب والتوترات الأمنية. وعلى الرغم من هذا التحسن إلا أن حركة الطيران لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الحرب، ففي يوليو عام 2023 بلغ عدد المسافرين الذين غادروا البلاد عبر مطار بن غوريون الدولي أكثر من 2,600,000 مسافر، وكانت 77 شركة طيران أجنبية تسير رحلات إلى إسرائيل ومنها. وفي عام 2024 شهد تراجعا حادا في حركة الطيران عقب اندلاع حرب 7 أكتوبر عام 2023، إذ انخفضت حركة الطائرات بنسبة 40%، بينما تراجعت حركة المسافرين بنسبة تصل إلى 44% في ظل استمرار التهديدات الأمنية، بما في ذلك الهجمات الصاروخية من الحوثيين والتهديدات الإيرانية والإغلاقات المتكررة للمجال الجوي. وقد واجه مطار بن غوريون الدولي خلال الأشهر الماضية أزمة تشغيلية بسبب تمركز طائرات التزود بالوقود التابع لسلاح الجو الأمريكي داخل المطار، ما شغل أماكن مخصصة لطائرات الركاب الطائرات المدنية، وأثار مخاوف من إلغاء ملايين تذاكر السفر بسبب نقص مواعيد الإقلاع والهبوط التي طالبت بها شركات الطيران الأجنبية استعدادا لموسم الصيف. إلا أن إخلاء عشرات طائرات التزود بالوقود الأمريكية في نهاية المطاف أتاح للمطار زيادة القدرة التشغيلية، ومكن شركات الطيران من توسيع برامج رحلاتها.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
6: رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء سيد مازن غنيم، أهلا بك معنا أستاذ مازن.
18: يعطيك العافية أخي يوسف، أنت وكل الإخوة المستمعين.
6: الآن العنوان بات رسميا: الشباك يواجه الجريمة، هناك ميزانيات كبيرة ضخمة ستخصص لذلك، وخطة جديدة تعرض سيتم المصادق عليها يوم الأحد، ميزانيات ستأخذ من خطة 550. السؤال: إلى أي درجة هذا يشكل ربما ضربة كبرى لميزانيات كان من المفروض أن تصل إلى سلطات محلية مختلفة؟
18: يعني أخي يوسف، قبل الميزانيات بدي أحكي على شيء. يعني في عدم ثقة اليوم حتى بين الشرطة وبين الشباك، وطبيعي اللي بيدفع الثمن هو مجتمعنا العربي. روني الشيخ اللي كان مفتش العام لشرطة إسرائيل قال بشكل واضح أنه اليوم اللي بيحمي عصابات الإجرام هو الشباك. قبل فترة برضو سمعنا قائد شرطة اللي على إله موقع وإله مكانته اللي عاود أكد اللي قاله روني الشيخ قبل فترة طويلة. يعني عمليا في عدم ثقة بين الشرطة وبين الشباك، وبيجي بيقولولنا احنا شو رأيكم انتو كمجتمع عربي؟ طب اذا اليوم في عدم ثقة بين الشرطة وبين الشباك، ايش بدن مننا احنا كقيادة مجتمع عربي؟ الشيء الثاني، قبل سنة اخي اجت ماي جولان وزيرة ما تسمى بين هلالين وزيرة العدالة الاجتماعية، اللي انا قلت في اكثر من مناسبة لا عدالة ولا اشي. أنا بدي مبلغ وقدره 2.5 مليار شيكل، ومرات تقول 3 مليار شيكل لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي. قبل أسبوع قالوا بدنا 1.3 مليار شيكل، امبارح قالوا لا بكفي نص مليار شيكل. بس ألك سؤال أخي، لمن اليوم الحكومة نفسها بتقول المجتمع العربي بحاجة لخطة اقتصادية رقم ثلاثة، طب من جهة أنت بتعترف أنه في إشحاف والمجتمع العربي بحاجة لخطة اقتصادية رقم ثلاثة وأربعة وخمسة عشان نتساوى مع المجتمع اليهودي، ليش تأخذ مصاري قرار حكومي عشان نطور قرانا ومدن العربية؟ يعني تصور تصور، يعني قلت أنا صبح شر البلية ما يضحك.
6: عندك فكرة أستاذ مازن حجم الميزانيات التي ستأخذ أو ستقتطع؟
18: لا، هني اليوم بيحكوا على نص مليار شيكل، 500 مليون شيكل بالوقت اللي إحنا بحاجة إلى كل شيكل. وأنا بقول لك لولا الخطة الاقتصادية 9-2-2 والخطة الاقتصادية 5-5-0 كان قرارنا ومدننا العربية بعدها في سنوات السبعين. يعني بيجوا إحنا بوجهوا إلنا اللوم، أخي يا أخي شو أنتوا رؤساء السلطات المحلية العربية سويتوا لمكافحة العنف والجريمة بدون اليوم دعم من وزارة المعارف والرفاه الاجتماعي والصحة، اللي من خلال هاي الأموال نقدر نسوي برامج اللي نكافح قصة العنف والجريمة ونبلش من جيل صغير مع شبابنا، مع صبيانا، مع أهلنا، مع إخوتنا، مع طلابنا. كيف ممكن إحنا شو الأدوات اللي بإيدينا لمكافحة العنف والجريمة إذا معناش بإيدنا اليوم الأدوات؟ والأدوات هي اسم الإشي والإشي المادي.
6: نعم. طيب أريد أن نستمع إلى ما قاله داني ليفي. قلت بأن الشرطة طبعا تحاول وطبعا هي المسؤولة، واليوم حملة للشرطة تكشف عنها طبعا قيادة الشرطة لضرب الجريمة الاقتصادية في البلدات العربية. وأنا طبعا أقتبس مما جاء في البيان، هذه الحملة أستاذ مازن في سخنين، كفر مندا، دير حنة وعرابي. داني ليفي، لنستمع إلى ما قاله.
7: חושב שהצירוף של הרגולטורים אלינו זה הניצחון של מדינת ישראל, ולכן כל השיתוף של הרגולטורים, אמרת 160 ומשהו עם כל החברים, כל החברים, בסוף ככה מנצחים שיעה, מנצחים טרור, מנצחים שיעה על ידי זה שאתה לוקח את הכסף, על ידי זה שאתה סוגר להם את כל ההיבט הכלכלי. השיעה במגזר הערבי היא בראש סדר העדיפות של משטרת ישראל, אני אומר את זה פה, אמרתי את זה מרגע שנכנסתי לתפקיד, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אבל כשאנחנו באים לבקרי, חרירי ולכל השמות האלה, יש גם שמות אחרים שאנחנו לא מזכירים אותם פה, שהם ניזונים מהכסף הזה ועושים מיליארדים ומניעים את הכלכלה של הפשיעה, שם אנחנו צריכים להיות ועליהם אנחנו צריכים להיות, כדי שכל מי שבערב עכשיו מסתובב וידבר היום בערב במשפחה יגידו זו משטרת ישראל. אנחנו הולכים על הראש ועד הסוף ובכוח ובאגרסיבי, ונבהיר להם שאנחנו, שמדינת ישראל, שאתה חי פה, ויש חוק, ואתה מתנהג על פי חוק, אין בעיה.
6: إذن كان هذا داني ليفي المفتش العام للشرطة، قال يعني أعطى مثال إنه بدي كل شخص يعرف بعرابي إنه إذا هو شغال طبعا في الجريمة الاقتصادية المنظمة إحنا سنلقي القبض عليه والخيم له على روش، يقول سندوس
18: يعني
6: على رأسه.
18: يعني أخي يوسف، يعني اللي حكاه نكتة كبيرة. أنا إسا موجود في القدس وبطريقي بعودتي من القدس للبلد، وقالوا لي طبيعي بتصل للبلد،
6: إنه في شرطة في سخنين.
18: انه في شرطة بس بسألك، صاحب المتجر هذا اللي عايش بالقوة او اللي عنده ملحمي، هذول هني عمليا البنك لعصابات الاجرام. يعني مؤلم جدا، يعني هن عمين بيضحكوا، يعني قاعدين يضحكوا على حالهم بالاول، مش بيضحكوا علينا. يعني هذا صاحب بقول لك الملحمي ولا المتجر ولا، لانه هذول هني المهددين من قبل عصابات الاجرام. يعني وين هني بيدفعوا ثمن مرتين، مرة انه هن مهددين من قبل عصابات الاجرام، والشغل الثاني انه الشرطة بتحاربين في لومة العيش. علشان هيك يوم الأحد راح يكون عندنا اجتماع مع المفتش العام وقيادة شرطة إسرائيل، وراح أقول له هاي الأشياء. يعني إحنا ما بنحكيش بلغتين، بنحكي بلغة واحدة، بنحكي باللغة العبرية، بنحكي باللغة العربية. يعني هو بيتباهى إنه فات على عرابي وعلى سخنين وعلى كفر مندا. إحنا مش ضد إن يفوتوا، بس يفوتوا ضبوا سلاح الغير مرخص اللي بنشر بكثرة، يحطوا إيدين على عصابات الإجرام، مش على الإنسان البسيط اللي بفيق الساعة 4 عشان يعيش أولاده بكرامي. فيعني مؤلم جدا، وين احنا بنحكي وين هني بيحكوا.
6: متى سيعقد الاجتماع؟
18: يوم الاحد بلدية سخنين طبيعي، وراح يكونوا غالبية زملاء رؤساء السلطات المحلية العربية عشان نحط على الطاولة معاناتنا، مشاكلنا. وانا قلت في اكثر من مناسبة، ايدينا ممدودة، تعالوا ضبوا هذا السلاح الغير مرخص، إني بيعرفوا العدد، بيعرفوا وين هذا السلاح موجود، بيعرفوا منين طلع ولأيدين من وصل.
6: يوم الأحد في توقيت أم أنه ننتظر الساعة 2 في بلدية سخنين؟ هل هناك اتفاق إجماع على أنه الضغط على أنه الميزانيات على الأقل تبقى في ميزانيات لسلطات محلية؟
18: طبيعي احنا باتصال ده طبيعي مع زملائي رؤساء السلطات المحلية العربية، مع حايم بيبس رئيس الحكم المحلي، رؤساء سلطات محلية يهودية اللي مقربين من بيبي نتنياهو، ويوسف فوكس المدير العام لمكتب بيبي نتنياهو، كل هاي الأمور. بس واضح إنه اليوم ما يقولان عشان يتعزز موقعه مع بن غفير، بعد ما الليكود يظهر كأن الليكود يعطاها كرت أحمر يتعزز موقعه عند بن غفير، فهي اللي قاعدة عمليا تحرك عشان تأخذ قسم من هاي المصاري المخصصة للمجتمع العربي وتحولها لبن غفير.
6: مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء، شكرا جزيلا لك.
18: يعطيك العافية.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
6: ست دقائق أضاف الحكم، وهذا هو فيران توريس، جميلة جدا ميرينو، لؤي طه مدافع منتخب إسرائيل سابقا، أهلا بك لؤي.
19: أهلا أخي يوسف لك ولجميع المستمعين.
6: ميكيل ميرينو دخل سجل ورونالدو روح، زعلان لأنه رونالدو روح؟
19: الصراحة لا، إسبانيا كانت أفضل على أرض الملعب بالمباراة. إسبانيا استحقت أن تتأهل للدور الربع النهائي. البرتغال واجهوا يعني صعوبات كثيرة في المباراة، ما وصلوش لكثير فرص كيف شفنا. فأنا حسب رأيي المستحق إنه إسبانيا تتأهل.
6: كيف بتفسر لؤي يعني كيف بتفسر منتخب كبير كالبرتغال، كيف بتفسر إنه منتخب كبير كالبرتغال، أسماء لا تعد ولا تحصى، طاقات كروية كبيرة جدا على مقاعد البدلاء، انت بتطلع بتشوف انه برناردو سيلفا على مقاعد البدلاء، بتشوف انه رافائيل لياو على مقاعد البدلاء، بتشوف نجوم يعني يتألقون في الدوريات الأوروبية المختلفة على مقاعد البدلاء، والمدرب لا يحرك ساكنا.
19: اكيد طلع البرتغال بتضم اليوم كثير نجوم بالمستويات العالية، خلينا نقول بالفرق الكبيرة الأوروبية، بس مرات بيكونش حلقات وصل في انسجام بين اللاعبين بالمنتخب، زي ما شفنا بمنتخب البرازيل الأسماء نجوم بس كفريق واحد بيستصعبوا الإشي، فهذا الإشي طبعا مش دائما يعني للأحسن. شفنا منتخبات زي النرويج، زي الفرق اللي بتيجي خلينا نقول الدور الثاني الأصغر، بس عندهم انسجام تام وبيلعبوا كفريق واحد وقلب واحد، وهذا اليوم كرة القدم اللي بيميز الفريق اللي بيكون من ناحية تكتيكية منظم وبيشتغل مع بعض كوحدة واحدة، فهو المرشح دائما الأفضل إنه يفوز في المباراة.
6: لماذا تعتبر إنه إسبانيا مرشحة كبرى للفوز بكأس العالم؟ يعني أنت كمدافع عندك خبرة دوري الدرجة العليا، منتخب إسرائيل سابقا، ما الذي يعطي كل هذه الترشيحات الكبرى لصالح المنتخب الإسباني؟
19: الصراحة أنا مرشح أكثر من منتخب أن يصل للنهائي، في منتخبات كثير قوية، إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، اللي حسب رايحين يصلوا لبعيد في البطولة، لأنه برضو بيعتمد اليوم شفنا كيف الكرة العالمية الأوروبية تعتمد على القوة والسرعة، والمنتخبات اليوم عندهم لاعبين صغار السن اللي بتمتعوا بلياقة بدنية عالية وسرعة وقوة.
6: شفت كوبارسي ولابورت مبارح؟ أكيد
19: أكيد طبعا طبعا مستقبلهم فيش حاجة أحكي عليه، لاعبين كبار مدافعين كبار راحين يصلوا لبعيد وراحين يحققوا بطولات أكيد.
6: طيب عند السابعة الأرجنتين، كل العالم ينتظر بطل العالم يواصل رحلة الدفاع عن اللقب أمام مصر، طبعا العالم العربي يترقب، يريد أن تسقط مفاجأة مدوية كبرى وأن تخرج الأرجنتين طبعا لتعم الاحتفالات في العالم العربي، طبعا هذه الرغبة الكبرى، محمد صلاح أمام ميسي، كيف ترى الأرجنتين في هذه المواجهة؟ مصر قادرة غير قادرة، نقاط ضعف نقاط قوة للمنتخب المصري، يعني كيف تضع هذه المباراة على طاولة النقاش لؤي؟
19: أكيد راح تكون مباراة كثير ممتعة، نتمنى للمشاهدين أنها تكون مباراة بمستوى عالي، الأرجنتين زي ما حكيت هي من المنتخب أحد المنتخبات اللي عندها نجوم كبار، بس خلينا نقول كانسجام كفريق واحد في بعض المعاناة عندهم بالخط الوسط وخط الدفاعي. خط الهجوم بيعتمدوا طبعا على أفضل لاعب في العالم اللي هو اليوم ميسي، فكوحدة واحدة رهين يعانوا، وشفنا كيف إنه ضد الرمز الأخضر كان عندهم كثير صعوبة بالهجوم مع الدفاع، والمنتخب المصري بتمتع بهجوم كثير قوي، فراح تكون لعبة حسب رأيي متوازنة، وإذا عرفوا خلينا نقول يمسكوا ميسي كيف لازم مضبوط في المباراة عندهم نسبة عالية إن يروح الأرجنتين على البيت. نتمنى طبعا نطلبنا مع الشعب المصري ومع مصر إن يتأهلوا، يعني مع احترام المحبين ميسي وإحنا بنحبين ميسي.
6: طيب لو هي يعني انه كون انه مصر يعني لعبت 120 دقيقة بعدين ركلات ترجيحية، ونفس الشيء الارجنتين 120 دقيقة ولكن فازت على الرأس الاخضر، هل هذا بأثر على بهاي المستويات على لاعبي كلا المنتخبين؟
19: طلع اخي يوسف بهاي المستويات

0: بصيرة أمام الكولومبيا. طبعا مباراة الفائز فيها سيواجه الفائز طبعا في من مباراة مصر والأرجنتين. كرة أمريكية لاتينية، كولومبيا شاهدنا يعني منتخب قوي جدا أمام سويسرا، الانضباط التكتيكي وكل هاي الأمور اللي احنا دائما بنحكي عنها. توقعاتك؟
1: حسب رأيي راح تكون مباراة يعني، والسويسرا منتخب اللي بيعتمد على تنظيم والانضباط من ناحية تكتيكية على أرض الملعب. كولومبيا هي بتملك اليوم هجوم أكثر سرعة وقوة، وشوفنا عندي المهارات عالية في الهجوم. أتوقع راح تكون يعني متوازن المباراة، وطبعا اللي بخطئ أقل هو اللي راح يفوز بالمباراة.
0: شكرا لك لؤي طه، شكرا جزيلا لك طبعا على هذه المشاركة. أنا معنا مدافع منتخب إسرائيل سابقا طبعا لؤي طه، شكرا لك.
1: شكرا شكرا أخي.

إذن اليوم على قناة مكان بإمكانكم متابعة المباراتين، أرجنتين أمام مصر عند الساعة 7، سويسرا أمام كولومبيا عند الساعة 11 قبل منتصف الليل، وبذلك ننهي دور 16 وينطلق بعد ذلك دور الربع النهائي، كل المباريات حتى المباراة النهائية على شاشة قناة مكان. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، مني يوسف شداد معد ومقدم البرنامج حديث الظهيرة، جسليم محمد أبريك أنتجت البرنامج، حندهان في الهندسة الإذاعية، وناصر سعيد في الراديو المصور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لما

0: كل صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: عناوين الواحدة من مكان: الرئاسة الفرنسية تؤكد سلامة ماكرون بعد التفجيرين في دمشق، إطلاق حملة شرطية بمشاركة الشباك لضرب تمويل عصابات الإجرام في المجتمع العربي. المستشارة القانونية للكنيست تقول إن قانون دراسة التوراة قد يمنح طلاب المعاهد الدينية مزايا أسوة بالجنود وأجواء لطيفة إلى دافئة الليلة.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الواحدة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي ماكرون بخير ويواصل زيارته لسوريا، وذلك بعد تفجير عبوتين ناسفتين صباح اليوم قرب الفندق الذي نزل فيه بدمشق. وبدورها أفادت وكالة ساننا أن 18 شخصا أصيبوا بجروح، وذكرت قناة الحدث أن من بينهم وزير السياحة السوري. وبحسب الأنباء الواردة فقد اجتمع ماكرون مع الشارع بعد وقوع الانفجار. كشفت الشرطة النقابة عن حملة واسعة النطاق تقوم بها لتجفيف منابع تمويل عصابات الإجرام في المجتمع العربي، وأوضحت في بيان أصدرته أن الشباك يشارك في هذه الحملة إلى جانب جهات أخرى في سخنين وعرابة ودير حنة وكفر مندا والمناطق المحيطة. وقال مفتش الشرطة العام الجنرال داني ليفي إنه يتم العمل على ضرب عائلات الإجرام مثل بكر والحريري وغيرها اقتصادياً. تناقش حاليا لجنة الكنيست مشروع قانون أساس دراسة التوراة، وحذرت المستشارة القانونية للكنيست سجيد أفيك من أن هذا القانون قد يؤدي إلى منح طلاب المعاهد الدينية اليهودية مزايا أسوة بالجنود، وذلك على شكلة التعليم الأكاديمي المجاني على سبيل المثال. وأوضحت أنه قد يتم مضاهاة التعليم الجامعي بدراسة التوراة.
2: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وغائم، وغدا يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة. أورشليم القدس 19، تل أبيب وغور بيت شان 26، حيفا 24، الناصرة 22، و23 في بئر السبع والمروج الشمالية. في الثانية محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليس أنا منتازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
7: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة موضوع جديد أصوات جديدة موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
7: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
8: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
9: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طيرة كخاف يائير والخضيرة الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: وينقلك أيضا.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
2: افخاذ دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: عناوين الساعة مما كان. السلام عليكم. 3 مصابين، 2 منهم بحالة حرجة في جريمة إطلاق نار في طمرة. إطلاق حمل

0: شرطية بمشاركة الشباك لضرب تمويل عصابات الإجرام في المجتمع العربي. ساعر يؤكد عزم إسرائيل على تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة نصا وروحا. تحالفات جديدة في الحلبة السياسية قبل الانتخابات العامة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثانية في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. في طمرة أصيب قبل قليل رجلان بصورة حرجة وثالث بصورة خطيرة في حادث إطلاق نار على خلفية جنائية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحقق الشرطة في الحادث. كشفت الشرطة النقابة عن حملة واسعة النطاق تقوم بها لتجفيف منابع تمويل عصابة الإجرام في المجتمع العربي، وأوضحت في بيان أصدرته أن الشباك يشارك في هذه الحملة إلى جانب جهات أخرى في سخنين وعرابه ودير حنة وكفر مندا والمناطق المحيطة. وقال مفتش الشرطة العام الجنرال داني ليفي إنه يتم العمل على ضرب عائلات الإجرام مثل بكري والحريري وغيرها اقتصادياً. إلى ذلك انتقد رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية مازن غنايم بشدة النشاط المكثف للشرطة في هذه التجمعات السكنية العربية، ووصف ما حدث اليوم بمهزلة، قائلا إنه بدلا من أن تواجه الشرطة العصابات الإجرامية تدخل إلى محلات تجارية وتصادر وتعتقل الإنسان البسيط حسب تعبيره. وفي حديث مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج أحداث الظهيرة في إذاعتنا، كشف عن اجتماع سيعقد يوم الأحد المقبل في سخنين مع المفتش العام للشرطة بعد الإعلان رسميا عن تدخل الشباك في الموضوع. شدد وزير الخارجية الساعر على أن إسرائيل تصر على تطبيق خطة الرئيس ترامب لغزة نصا وروحا، وفي مقدمتها تفكيك حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية من سلاحها وجعل القطاع منزوع السلاح. وفي ختام لقاء في أورشليم القدس مع نظيره الألماني يوهان واتفول، قال ساعر إن حماس تحاول أن تحاكي في غزة نموذج حزب الله، وأكد أن حماس وافقت على تسليم إدارة غزة إلى لجنة التكنوقراط من أجل التملص من تفكيك سلاحها لا غير. أكد قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي ماكرون بخير ويواصل زيارته لسوريا، وذلك بعد تفجير عبوتين ناسفتين صباح اليوم قرب الفندق الذي نزل فيه بدمشق. وبدورها أفادت وكالة سانا أن 18 شخصا أصيبوا بجروح، وذكرت قناة الحدث أن من بينهم وزير السياحة السوري. هذا وقال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إن سوريا استعادت دورها الحيوي في المنطقة من خلال موقعها الجغرافي، وأضاف أننا نريد لفرنسا أن تكون شريكنا الأول في سوق الممرات العالمية، وأنه من استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا. بدوره قال ماكرون إن بلاده تعمل على توفير كل الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا. أعلن رئيس حزب جنود الاحتياط يعز هندل والنائب عن حزب كحول فان حليتروبر الاتحاد وخوض الانتخابات المقبلة ضمن قائمة واحدة. وقال الوزيران السابقان إنهما يقيمان قوة سياسية موحدة ستؤدي إلى تشكيل حكومة صهيونية واسعة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس ليلة بين غائم جزئيا وغائم، وغدا يطرأ انخفاض تدريجي على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ لأمطار محلية خفيفة في شمالي البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثالثة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل. فليس أنا منتازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بـ10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بـ10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن الـ200 جرام بـ10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بـ10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بـ10 شيكل، سبري أكس 150 مل 2 بـ10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
6: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
7: دقيقة حبيبي بس شوي.
8: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
7: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
9: مرحبا مرحبا. توب 10 سباق الأغنيات العربية، سباق جديد فيه بدنا نعرف مين الأنجح هالأسبوع بين فنانين العالم العربي. تابعونا على السماء بهالساعة، الساعة القريبة ساعة التوب 10، ساعة الأغاني الجديدة. تحية لخين دهان بيساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. البداية هوني جديد تدخل معنا مباشرة للعاشرة، فارس كرم على الخير ناوي.

0: المرتبة العاشرة.
1: استواء الكفوري كمان بدخل معنا هالصيف بتاني أغنياته اللي أصدر هنا الصيف سرق لي عمري بدخل معنا مباشرة للتاسعة. نذكر إنه الكفوري أسبوعين صلوا بالمرتبة الأولى مع شو مشتاق لي. السؤال إذا رح يبقى أول هالأسبوع ولا رح يتراجع.

الأغاني هالفترة بسباق الأغنيات العربية توب 10. وائل كفوري بيدخل معنا مع سرق لي عمري المرتبة التاسعة الأسبوع. مين رقم واحد؟ رح نعرف بعد شوي. إسا المرتبة الثامنة مفاجأة، كانت رقم ثلاثة الأسبوع الماضي.

0: نوردو ورحمة محسن غنوا لنا هالأغنية الحلوة بالمرتبة الثامنة، تراجعت ثلاث مراتب. رح نتوجه لاستوديوهاتنا بالقدس إسا لنكون مع قسم الأخبار، نرجع إن شاء الله.
1: الآن تغطية إخبارية خاصة مع محمد بكري.
2: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، شكرا لك شادي بلان. الآن الدقيقة 15 بعد الثانية في استوديوهات مكان. نود أن نتوقف مع هذا الحادث الأليم، هو شبه يومي تقريبا. شابان أصيبا بعد ظهر اليوم بجروح خطيرة، بينهما إصابة حرجة جدا إثر تعرضهما لإطلاق نار في مدينة طمرة، نقلا إلى المستشفى، مقتل واحد من بينهما وإصابة آخر بجروح خطيرة. نريد أن نترك حيثيات هذه الجريمة لزميل تامر الكيلان المتواجد على الخط الهاتف. أهلا بك تامر.
3: للتحيات محمد لك وجميع المستمعين.
2: أهلا بك، ما الذي حدث وهل نشر اسم القتيل؟
3: نعم محمد، نتحدث عن مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة طمرة. واللافت أن هذه الجريمة أتت بالتزامن مع حملة كبيرة للشرطة في منطقة الجليل وتحديدا منطقة سخنين. هذه الحملة لأول مرة بالشراكة مع الشباك وتواجد مفتش عام الشرطة داني ليفي في منطقة الجليل. عملية إطلاق الرصاص وقعت في الشارع الرئيسي كما يبدو.
2: شارع رئيسي داخل مدينة طمرة أم خارج المدينة؟
3: داخل المدينة.
2: أريد أن أشير تامر، شاب آخر نقل إلى المستشفى يخضع لعملية جراحية عاجلة وهو يعاني من إصابة خطيرة، وواحد من بين الجريحين أعلن عن وفاته.
3: نعم بالفعل كما كنت قد أشرت، عملية إطلاق الرصاص وقعت صوب محل تجاري على الشارع الرئيسي داخل مدينة طمرة. عملية إطلاق الرصاص تمت بالتزامن مع الحملة الواسعة التي تنفذها الشرطة بمشاركة جهاز الأمن العام الشباك وجهات حكومية مختلفة في منطقة الجليل. أفادت مصادر طبية بأن الطواقم الطبية كانت قد نقلت مصابين من مكان إطلاق النار إلى مستشفى رامبام في حيفا، حيث أعلن لاحقا عن وفاة أحدهما وهو في 33 من عمره بعد وصوله بحالة حرجة جدا وخضوع لعملية إنعاش. أما المصاب الثاني البالغ من العمر 30 عاما فقد أدخل إلى غرفة العمليات لتلقي العلاج فيما وصفت حالته بالخطيرة. هذه الجريمة طبعا تعود لمدينة طمرة وللمجتمع العربي بعد أسابيع دامية. خلال الفترة السابقة شهدنا تصعيد لافت وغير مسبوق في عدد جرائم القتل وحتى في طرق التنفيذ هذه الجرائم. الجرائم السابقة نفذت من بينها الثنائية ومن بينها عمليات تفجير مركبات بعبوات ناسفة، وفي أحد الأيام قتل 5 أشخاص في يوم واحد، وعدد من هذه الجرائم نفذت لأشخاص ضد أشخاص أبرياء كانوا في طريقهم إلى عملهم. بالنسبة لهوية الضحية حتى اللحظة غير معروفة، ويعني يمنع أن ننشر تفاصيل أكثر، لكن أنا أتحدث معك محمد وتصلني المعلومات تباعا. نعم. كذلك نعم. المقاطع المصورة أشاهد في الصورة، ربما نترجم هذه الصورة لكلمات حتى المستمعين يعني يفهمون ما يجري على الأرض. أشاهد مكان إطلاق الرصاص، عدد كبير من الأشخاص وقوات الشرطة يتجمهرون، الشرطة تجمع الأدلة في المكان. حتى اللحظة الخلفية من الواضح جدا أنها جنائية، لكن لا نعرف ما هو السبب ومن هو الضحية. نعم. أكان من مدينة طمرة أو من خارجها، هذه المعلومات غير متوفرة.
2: تامر الكيلاني يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك. في بحر هذا اليوم سوف تتضح التفاصيل. أريد أن أرحب بالأستاذ محمد الصبح رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة. أهلا بك أستاذ محمد.
4: أهلا بك وبكل المستمعات والمستمعين.
2: يعني لم تتفاجأ كما الآخرين لا يتفاجؤون من حوادث إطلاق النار والقتل، ما الذي حدث لديك معطيات معلومات حول ما جرى في طمرة هذا اليوم؟
4: يعني نترك التفاصيل تتضح خلال الساعات القليلة القادمة، ولكن نعرف الحقيقة أن هناك شاب يافع محترم هو يعني كان في مكان لا يجب أن توجه له الرصاص، كما كل الأماكن التي توجه إليها هذه الرصاصات القاتلة للأسف الشديد.
2: بفعل أنت تعرف الشابين محمد، أنت تعرف الشابين أحدهما أعلنت وفاته؟
4: أعرف أحدهما، ويعني أنا لا أريد أن أذكر الاسم الآن.
2: لا لا تذكر،
4: لأن الرسمي لم يعني يخرج، ولكن للأسف الشديد نحن نتحدث عن شاب محترم وستتضح التفاصيل بعد قليل. للأسف الشديد شاب بعيد كل البعد عن هذه الدوائر يعني، ويعني للأسف الشديد يعني الكلمات يعني تعجز أن تعبر عن هذا الحزن العميق لدي، لأن يعني أعرفه أصلا بشكل شخصي يعني، وهو يعني مؤسف هذا الفقدان، ويعني لا الكلمات لا تعبر، ولكن هي بفعل لنتحدث بشكل عام هي بفعل حالة الفلتان الأمني في مجتمعنا،
2: حالة الفلتان الأمني.
4: وهذه الحالة هي ليست قضاء وقدر،
2: ليست قضاء وقدر محمد صبح رأي، يعني
4: هي حالة ناتجة عن سياسات ممنهجة، سياسات تتبعها هذه الحكومة والحكومات التي طبقتها بفعل هذا التقصير. المسؤول الأول والأخير عن الأمن والأمان للمواطنين في كل مكان في العالم هي الحكومات، وهي الأذرع الأمنية. حينما تدع الأذرع الأمنية هذه الحالة من الفلتان تستمر في مجتمعنا، فإننا نرى هذه الضحايا ترتقي.
2: يعني رؤساء السلطات المحلية واللجان الشعبية لا حول لهم ولا قوة محمد صبح، هذا هو حال المجتمع العربي في هذه الفترة. نأمل خيرا للجميع، نأمل السلام والأمن الدائمين لكافة المواطنين.
4: نعم،
2: شكرا.
4: ولكن الأمل لا يكفي يا أخي العزيز،
2: الأمل لا يكفي. ماذا ما الذي يكفي؟
4: ولكن علينا التحرك وأن نضرب كل السبل كي نمنع هذه الحالة من أن تستمر. لا يمكن أن يقتل أبنائنا وشبابنا بهذه الطريقة وتزهق هذه الدماء الزكية ونبقى ساكتين صامتين. الدم العربي ليس رخيصا ولن يبقى رخيصا،
2: يجب التحرك. هناك لجنة متابعة، لجنة قطرية، رؤساء سلطات محلية، كذلك لجان فرعية ولجان شعبية. محمد صبح شكرا جزيلا لك،
4: تحياتي لكم.
2: هذه التغطية لحادث اطلاق النار في طمرة، الذي أو هذا الحادث أودى بحياة شخص عمره 29 أو 33 عاما وإصابة آخر بجروح خطيرة، قدمناها من استوديو مكان. شكرا لك محمد سلامي، شكرا لداني روكي، ومني محمد بكري كل التحيات. أرجو لكم الأمن والأمان. أعيد البث من استوديوهاتنا في أورشليم القدس إلى الزميل شادي بلان كي يواصل ديباجاته الفنية. إليك شادي إذا كنت تسمعني، تفضل.
0: طبعا يعطيك العافية زميل محمد بكري. نعود لتوب 10.
5: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع

وصلنا لأغاني السباق بعد الوقت مع الأخبار. جانا مع نصيف زيتون مباشرة اللي بيحتل المرتبة السابعة الأسبوع، تقدم ثلاث مراتب من رقم واحد.

0: هدية هاي من نصيف زيتون بالمرتبة السابعة. عنا فاصل إعلاني قصير جدا دقيقة واحدة منعود لنتابع معكم التوب 10.
1: بعد يوم شغل فش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: ساس في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026. نجوم العالم جانا العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلال.
0: جانا مع توب 10 سباق الأغنيات العربية. كان عندنا وقفة مع الأخبار، نرجع سريعا للأغاني اللي مرقنا عليها، مرقت معنا من أول هالساعة. العاشرة كانت جديدة لفارس كرم على الخير ناوي. تاسعة جديدة لوائل كفوري سرق لي عمري. تامنة تراجعت رحمة محسن نوردو سر رجعنا. سابعة سمعناها نصيف زيتون كانت أغنية هدية. أما السادسة بيتقدم هالأسبوع ثلاث مراتب الشامي. بحكي لنا عن البعد، بيغني لنا عن البعد وعن حالته النفسية. سادس هالأسبوع الشامي.

منصات الموسيقى مشاهدات عالية، يوتيوب لحاله عم بتقرب على 10 مليون مشاهد للكليب، كليب الأول. سادس اليوم الشامي، بعدنا خمس أنجح أغاني.

ديدلو كوتي كوتي كوتي. أحمد سعد بيتقدم مرتبتين هالأسبوع بالسباق. خمسة من سبعة للمرتبة الخامسة. هسا كمان أغنية بتتقدم, أغنية فيلم إذمة غنينا إياها بهاء سلطان, بتتقدم ثلاث مراتب, سبعة الأسبوع الماضي, أربعة هالأسبوع.

من رقم واحد محمد شاكر وسعد المجرد لعمر ديالي قدمت هالأغنية الأسبوع مرتبتين من خمسة للمرتبة الثالثة. مين بقي معنا؟ يتنافس على القمة ثلاث مصريين وفلسطيني واحد.

صوته حلو لمحمد شاكر بضيف كتير للأغنية اللي بيشاركوا غنائها سعد المجرب. تالتي هالأسبوع شوي نكون مع رقم

ولا يا ولا يا ولا سيدنا عبد الوهاب محمد حمائي محافظ على مرتبتهن الثاني زي الأسبوع الماضي. وائل كفوري كمان ودعنا الأسبوع شو مشتاق لي وصلت للمرتبة الأولى عدت أسبوعين رقم واحد. صباح الورد أغنية سانت ليفان وصلت للمرتبة الثاني كمان ودعتنا هالأسبوع. لسه بقي بس نعلن مين رقم واحد.

0: شيرين محمد حمائي رقم 2 رقم 1 توليت
1: مرتبة الأولى
0: نانو مع سانت ليفانت
1: المرتبة الأولى

0: على الساحة الفنية بتغلبوا على كل اللي سبقوهن. فوليت سانتيفان نانو رقم واحد، إذا ما تلقوني أربع مراتب من أربعة مباشرة للمرتبة الأولى. نجاح كبير للأغنية على المعرب كله، ومنا كمان اليوتيوب صار محقق الكليب أكثر من 24 مليون مشاهدة.
1: المرتبة الأولى.
0: مع نانو بيخلص السباق. إسا تامر حسني جدد بصوته أغنية دليدا حلوة يا بلدي.

كمان كتير كتير كتير أغاني جديدة. لسه إليسا بتنضم لنا

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: وينقلك أيضا.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
2: إفخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: عناوين الساعة من مكان: مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة في جريمة إطلاق نار في طمرة، وصول الرئيس الأمريكي إلى تركيا للمشاركة في قمة الناتو، ساعر يؤكد عزم إسرائيل على تنفيذ خطط ترامب بشأن غزة نصا وروحا، تحالفات جديدة في الحلبة السياسية قبل الانتخابات العامة، وأجواء لطيفة إلى دافئة الليلة.
4: الأخبار.
3: الثالثة في أورشليم القدس. سلام من الله عليكم. في طمرة قتل الشاب ياسر أبو الهيجة البالغ من العمر 33.

0: 30 عاما بإطلاق نار في حادث عنف بعد ظهر اليوم، وتم إقرار وفاته في مستشفى رمبان بحيفا. كما أصيب شاب في 39 من العمر بجروح خطيرة ويخضع لعملية جراحية طارئة، وجامن الشرطة أنها تحقق في الحادث وأن خلفيته جنائية. انتقد رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية مازن غنايم بشدة النشاط المكثف للشرطة صباح اليوم في سخنين ودير حنة وعرابي وكفر مندا ضد الجريمة الاقتصادية، وقال إنه بدلا من أن تواجه الشرطة العصابات الإجرامية تدخل إلى محلات تجارية وتصادر وتعتقل الإنسان البسيط حسب تعبيره. وفي حديث مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج أحداث الظهيرة في إذاعتنا، شجب نية الحكومة اقتطاع نصف مليار شيكل من ميزانية المجتمع العربي لمواجهة الجريمة فيه، متسائلا لماذا لم تؤخذ هذه الميزانيات من مصادر أخرى. وصل الرئيس الأمريكي ترامب إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في قمة الناتو، ويجتمع قادة دول حلف شمال الأطلسي اليوم وغدا في قمة تعقد لبحث زيادة الإنفاق المتعلق بالأمن إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منها تحت ضغط من ترامب. شدد وزير الخارجية الساعر على أن إسرائيل تصر على تطبيق خطة الرئيس ترامب لغزة نصا وروحا، وفي مقدمتها تفكيك حماس وغيرها من المنظمة الإرهابية من سلاحها وجعل القطاع منزوع السلاح. وفي ختام لقاء في أورشليم القدس مع نظيره الألماني يوهان واتفول، قال الساعر إن حماس تحاول أن تحاكي في غزة نموذج حزب الله، وأكد أن حماس وافقت على تسليم إدارة غزة إلى لجنة التكنوقراط من أجل التملص من تفكيك سلاحها لا غير. دعا الرئيس السوري أحمد الشرع الشركات الأجنبية إلى المشاركة في إعادة إعمار سوريا عبر شراكات حقيقية، مشيرا إلى أن لدى بلاده منظومة متكاملة بعد تحديث أسطولها البحري والجوي. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق اليوم، قال الشرع إن سوريا أصبحت عقدة ربط لا غنى عنها في سوق الممرات العالمية، والشراكة السورية الفرنسية تركز على مشاريع تنفيذية بعيدا عن الشعارات. أعلن رئيس حزب جنود الاحتياط يعز هندل والنائب عن حزب كحول لذان حيلي تروبر الاتحاد والخوض وخوض الانتخابات المقبلة ضمن قائمة واحدة، وقال الوزيران السابقان إنهما يقيمان قوة سياسية موحدة ستؤدي إلى تشكيل حكومة صهيونية واسعة. تواصل لجنة الكنيست في هذه الساعة مناقشة مشروع قانون أساس دراسة التوراة، وحذرت المستشارة القانونية للكنيست ساجيد أفيك من أن هذا القانون قد يؤدي إلى منح طلاب المعاهد الدينية اليهودية مزايا أسوة بالجنود، وذلك على شاكلة التعليم الأكاديمي المجاني على سبيل المثال، وأوضحت أنه قد تتم مضاهاة التعليم الجامعي بدراسة التوراة.
1: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وغائم، وغدا يطرأ انخفاض تدريجي على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمالي البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الرابعة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. حملة واسعة للشرطة والشباك في سخنين وعرابي ودير حنة وكفر مندا والمناطق المحيطة لتجفيف منابع تمويل عصابات الإجرام في المجتمع العربي. لقاء بين ترامب وأردوغان على هامش قمة الناتو في أنقرة، وتوقعات بأن يبلغ ترامب تركيا استعداده لإعادتها لبرنامج مقاتلات F-35 وسط معارضة إسرائيلية شديدة. جولة مفاوضات سادسة بين إسرائيل ولبنان على مستوى السفراء في روما يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل. وزير الخارجية ساعر يؤكد أن إعلان حماس تسليم إدارة غزة هو خدعة وجاء من أجل التملص من تفكيك حماس لسلاحها، وبأنها تحاول محاكاة نموذج حزب الله في قطاع غزة. بعد تأهل بلجيكا وإسبانيا، الأرجنتين في مواجهة الفراعنة الذين يتوعدون بمفاجأة، ودفاع سويسرا يصطدم بطموح كولومبيا في ختام دور ثمن النهائي، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فيلي سلمون طازج 79.90 شيكل للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: ويمنح إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
2: فوط معطر هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
2: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
6: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
7: مرحبا مرحبا، رجعنا زي ما وعدناكم، احنا معكم على الطريق، معنا مجموعة كبير من الأغاني الجديدة.

0: باش زي ما سمعتوا عرفتوا على الصوت مع جديد راغب علامة مزاجية. الصيف قدمنا قوليتين انت الدنيا انت الدنيا, وهي تاني أغني هالصيف لراغب علامة السوبر ستار.
1: هي دهي أميرة عيني سرقت قلبي وعقلي وروحي ومش عم

جديدة من رغبة علامة بلشنا معه اليوم على الطريق مزاجية إسا عصام النجار 3:30 اليوم

ستلانا بالنسخة الأجنبية. إسا واصف حبيب من دير حنا غني لنا دلعن هالأغنية اللي نجحت عنا، ناجحة كمان بلبنان.

0: حبيب هذا حكينا لكم الأغنية ناجحة كمان في لبنان في الأردن وإنها كانت رقم واحد بسباق فن فنانين قبل أسبوعين. بكرة سباق جديد تنتين السؤال مين رح يكون بالقمة اسمعونا بكرة تنتين للثلاثة سباق فن فنانين. استعنا فاصل إعلاني قصير بعد هيك منود لنكمل معكم للأربعة على الطريق.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل. إفخاذ دجاج طازجة بـ10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بـ70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بـ90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بـ100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا استطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل. فليستنا منتازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بـ10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بـ10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن الـ200 جرام بـ10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026 المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: بعد الفاصل زي ما حكينا بسرعة كمان لنسمع أغاني جديدة.

أنا تعبان أنا الأغنية الحلوة رامي صبري بألبومه الأخير القمر أو باسمه الثاني لو تعرف اسم نسمع ونسمعكم جديد يارا بعدها دغري الست أغنية

0: جديد هالأغنية من يارا على قلبي شو غالي. 3:30 بالضبط الساعة اجتهادنا، تعودين دايما نلتقي معكم مع زميلي عارين، أخبار الفن والفنانين، بس عارين بإجازة فإن زاوية تاني قصة أغنية.
1: قصة أغنية.
0: ناري نارين، هشام عباس، نجاح الخلطة المصرية الهندية. أنجح أغاني المغني المصري هشام عباس ناري نارين صدرت عام 2000، وشاركت غنائها بومبي جياشاري وهي مغنية مشهورة في الهند. اللحن الأساسي والجزء الهندي مقتبسان من أغنية ظهرت في فيلم هندي، أضاف للحن الأساسي الملحن رياض الهمشري، وكتب كلماتها الشاعر المصري أيمن بهجة أمر. صور هشام عباس كليب مبهر للأغنية في مدينة راجستان، وكان من إخراج كاميليا طنطاوي اللي نجحت في نقل روح بوليوود بالرقصات والإيقاعات والألوان للجمهور العربي.

0: الفنانة اللبنانية اللي شهرتها وسجلتها بالسبعينات 1970 تحديدا الأغنية التراث العربي عراقية عراقية عاد تسجيلها كمان مجد القاسم وفارس كرم.
1: عالطريق
0: هاي كانت ريمكس عالطريق. هسه بنعود للأغاني الجديدة الناجحة لنسمع شيرين تباعا تباعا بعدها مباشرة أغنية من زمان.

تباعا تباعا شيرين عبد الوهاب هاي. يوميا احنا معكم نسمع ونتعرف على الاغاني الجديده. تسمعونا دائما دائما احنا بعد الثلاث

الو الو بيروت صباح غنتنا هالاغنيه الحلوه رحنا معها مشوار عبيروت. 1966 اشتهرت الاغنيه واصدرتها صباح. اسم نرجع للاغاني الجديده.

0: كان اليوم انتهت بكرة إن شاء الله منود ملتي معكم على التنتين سباق فن فنانينا وعلى الثلاثة على الطريق نختم مع الأولى تحتلها الأسبوع المرتبة الأولى توليت شكرا لإيلان سعدنا بالهندسة الإذاعية ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات إلى اللقاء ملتي بكرة الصبح اللي بحب صيفوا معنا
1: على الطريق

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1-14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90، لوز مقطع 44.90، مخلوطة إكسترا 49.90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
6: إفخاذ دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
5: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح
3: الآن في السوبر فارم. سامر سيل من 1-14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: عناوين الساعة من مكان: تصفية إرهابيين من حماس في قطاع غزة، التحقيق في ملابسات إصابة حارسين أمنيين عربيين عند معبر قلنديا الشمالي العاصمة صباحا، انطلاق أعمال قمة الناتو في أنقرة، القضاء الفرنسي يمنع ماري لوبان من خوض الانتخابات الرئاسية، والحرارة تنخفض يوم غد قليلا.
0: راديو مكان الأخبار.
7: الرابعة في أورشليم القدس، سلام من الله عليكم. قامت قوات الأمن بالقضاء على إرهابيين من حماس في قطاع غزة، أحدهما حمودة أبو دقة، وهو قيادي في الاستخبارات العسكرية للحركة وعمل على جمع معلومات استخباراتية لاستهداف جنود جيش الدفاع. وفي غارة أخرى أمس الأول في شمالي القطاع، تم تصفية أحمد البطش قائد خلية نخبة بعد أن شكل تهديدا فوريا على القوات العاملة في الميدان. باشر قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة العدل التحقيق في ملابسات إصابة حارسين مدنيين عربيين بجروح، أحدهما بصورة خطيرة بنيران.

0: أفراد من حرس الحدود عند معبر قلانديا شمالي أورشليم القدس صباح اليوم، وقد أفيد أن الاثنين وصلا إلى المعبر بسيارة مدنية من جهة الضفة الغربية، وأن أفراد حرس الحدود لم يعلما بأنهما حارسان. نفى النائب عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلة إجراء مفاوضات بين حزبه والليكود بشأن مشروع قانون الاتصالات، قائلاً: عرضناه في اللجنة ونواصل معارضته في الهيئة العامة للكنيسة. يشار إلى أن الائتلاف الحكومي يواجه صعوبات في تمرير مشروع القانون بسبب معارضة النواب الحارديم له. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب. انطلقت في أنقرة اليوم أعمال قمة حلف شمالي الأطلسي ناتو بكشف الدول الحلفاء عن تعهدات استثمارية دفاعية واسعة النطاق تتضمن مبادرة لإنفاق 40 مليار دولار على إمكانيات الطائرة المسيرة. وقد أفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب قد يشير خلال القمة إلى أنه مستعد للسماح لتركيا بالعودة إلى برنامج المقاتلات F-35 حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين. أعلنت وزارة الداخلية السورية أن تفجير العبوتين النسفتين في دمشق اليوم استهدف الطاقم الأمني للرئيس الفرنسي ماكرون الذي يزور سوريا حاليا. وأضافت الوزارة أن هناك من يريد إقحام سوريا في النزاعات الإقليمية. وتحدثت بعض الأنباء عن سقوط عدة مصابين، وتمكنت السلطات السورية من الحصول على معلومات أولية بشأن الضالعين في الاعتداء. وقد أكد قصر الأليزي أن الرئيس الفرنسي بخير وأن زيارته مستمرة كالمعتاد. في دراما سياسية قضائية في فرنسا، قررت محكمة الاستئناف في باريس إبقاء إدانة زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبان على حالها، ومن جملة ذلك إلزامها بوضع السوار الإلكتروني، علما بأنها قد أوضحت في الماضي أنها لن تخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل مع سوار إلكتروني. وقد أدينت زعيمة اليمين المتطرف باختلاس أكثر من 1,000,000 يورو من أموال الاتحاد الأوروبي.
1: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يحتمل فجر وصباح غد سقوط رذاذ الأمطار محلية خفيفة في شمالي البلاد والساحل الساحلي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وفي يومي الخميس والجمعة المقبلين ترتفع درجة الحرارة قليلا، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا: أورشليم القدس 19، تل أبيب 26، حيفا 24، الناصرة 22، جبال الجليل 18، الجولان 21، اللد 25، وفي بئر السبع تصل إلى 23 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند الخامسة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
2: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. حملة واسعة للشرطة والشباك في سخنين وعرابي ودير حنة وكفر مندا والمناطق المحيطة لتجفيف منابع تمويل عصابات الإجرام في المجتمع العربي. لقاء بين ترامب وأردوغان على هامش قمة الناتو في أنقرة، وتوقعات بأن يبلغ ترامب تركيا استعداده لإعادتها لبرنامج مقاتلات F-35 وسط معارضة إسرائيلية شديدة. جولة مفاوضات سادسة بين إسرائيل ولبنان على مستوى السفراء في روما يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل. وزير الخارجية ساعر يؤكد أن إعلان حماس تسليم إدارة غزة هو خدعة وجاء من أجل التملص من تفكيك حماس لسلاحها، وبأنها تحاول محاكاة نموذج حزب الله في قطاع غزة. بعد تأهل بلجيكا وإسبانيا، الأرجنتين في مواجهة الفراعنة الذين يتوعدون بمفاجأة، ودفاع سويسرا يصطدم بطموح كولومبيا في ختام دور ثمن النهائي، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. إفخاذ دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح

0: يأكلك وينقلك أيضا.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر، سنوبر 89.90، لوز مقطع 44.90، مخلوطة إكسترا 49.90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلى كل ضيفة، خاضع لشروط الحملة.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقولك
6: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
6: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

بكم في هذا البرنامج الحقوقي. على مدى ساعة من الزمن سوف نتحدث عن مختلف المجالات. سنكون مع الحق في الحصول على خدمات نفسية. سنتعرف على إحدى المؤسسات، كيفية التواصل معها وماذا يمكن أن نحصل منها على خدمات نحتاجها، لا سيما في هذه الفترة من الحياة. في فصل الصيف سنكون مع الحقوق في الحصول على خدمات النظر والبصر. ماذا يمكن أن تقدم لنا صناديق المرضى؟ ما هي الأمور أصلاً التي نحتاجها في مثل هذه الفترة من السنة؟ لدينا حق أيضاً من السلطات المحلية بأن تقوم بإبادة أو رش أو الحفاظ على سلامة السكان من الكائنات الحية السامة الضارة المخيفة والمرعبة. سوف نتعرف على أبرز وأهم هذه الكائنات الحية ولا سيما الأفاعي، وأيضا كيف يمكن تجنب التعرض للخطورة منها. واليوم أعدوا ورقة وقلما، لأننا سنقدم لكم عشرات أو ربما حتى مئات الوظائف الشاغرة، بالذات في مجال الفندقة. نعم، الفنادق في هذا الفصل تبحث عن عاملين في مختلف الأقسام. يمكن الوصول إلى هذه الوظائف من خلال مواقع الإنترنت التي سنقدمها، كما سنرشدكم إلى كيفية تهيئة السيرة الذاتية، الاستعداد لمقابلة العمل، وأهمية أيضا إيجادات اللغة العبرية وربما أيضا الإنجليزية للتواصل مع رواد الفنادق. إذن نعم، في هذه الأثناء هناك مئات الوظائف الشاغرة التي تنتظر من يبحث عن وظيفة أو عمل.

تنتج البرنامج نادية أسمر مارون، يرافقنا رامي فيليكس من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أنا معك، هيا بنا نبدأ.

0: أرحب بضيفتي الأولى في حلقة اليوم، هبة حسان من مؤسسة تمار، مديرة للمرفق العلاجي التشخيصي في المؤسسة. أهلا بك هبة، تحياتي.
1: هلا، يعطيك العافية.
0: هلا، أنتوا يعطيكم العافية، لأنه إحنا عم نتحدث الآن عن خدمات اللي محتاج لإلها المواطن عامة وفي هاي الفترة خاصة هبة. فخلينا بداية نسمع منك عن مؤسسة تمار، من أنتم وإيش اللي بتقدموه؟
1: الجملة الافتتاحية رائعة جدا. كل إنسان بحاجة الخدمات، خاصة الإنسان العربي في هاي الظروف اللي عم بنكون فيها. مؤسسة تمار هي مؤسسة علاجية اللي تم تأسيسها في عام 2015 على يد مختصين مهنيين، اثنين مختصين متأسفة أخصائيين نفسيين في منطقة الجنوب. تم تأسيس المؤسسة هاي علشان تسد فجوات في الخدمات النفسية والاجتماعية نتيجة الهوة الموجودة في منطقة الجنوب. لكن سرعان ما تم الفهم إن الهوة موجودة كمان في المناطق الأخرى في المجتمع العربي. فاليوم إحنا موجودين من الشمال للجنوب في عدة مرافق، اللي هدف المؤسسة في الأساس تعزيز الحصانة المرافقة المهنية النفسية، سواء على الصعيد التشخيصي أو العلاجي أو الإحالي للمرافق والمؤسسات الأخرى في الدولة.
0: طيب خلينا ممتاز. فإذا خلينا نبدأ كالتالي هبة، إذا شخص يعني بده محتاج إلى خدمة نفسية، كيف بيعرف، كيف الإشي بيكون بأنه لازم يتوجه صار لجهات خارجية ومش بس بقلب العيلة ومتضايق؟ وتعرفي كيف منفكر أنه الإشي عابر ومنحاول هيك نحله بين بعض، خلينا نقول. فإذا كيف يعرف أنه أجل وقت أنه لا، هو لازم يتوجه لجهة وبعدين منفصل هاي الجهات للحصول على خدمة نفسية؟ وخليني هون أشير أنه الخدمة النفسية هي حق من حقوق المواطن هبة.
1: صحيح جدا، لكن للأسف الشديد نتيجة الضغط الموجود على المؤسسات العامة وعدم وجود ملكات خاصة أو كافية لتقديم هاي الخدمات، نوجد المجتمع الأهلي اللي يقدم هاي الخدمات نتيجة النقص الموجود. سؤالك كيف الإنسان بيعرف، هيك سؤال جدا رائع، جدا الإجابة عليه عميقة، لكن ما بنقدر نجاوب عليه في لقاء، لكن بنقدر نسلط الضوء على إيش إحنا ممكن ننتبه، كيف ممكن نشوف أنفسنا بشكل واعي أكثر. فواحدة من الأمور اللي إحنا بنشتغل عليها هي كمان رفع التوعية اتجاه الأعراض اللي ممكن تشير لوجود أزمات نفسية قبل ما نوصل لمرحلة معقدة أكثر اللي عم نحكي فيها على أمراض اللي بدها علاجات على مستوى مختلف.
0: تمام.
1: لكن في البداية هيك كل إنسان نحاول نشتغل معاه على كل قضية الحصانة الفردية، على معرفة ما يدور في داخلنا، على الصعوبات النفسية اللي ممكن تواجهنا، اللي بنحاول نعمله كمان إنه نوعي المجتمع المحيط في الإنسان سواء على صعيد العائلة أو على صعيد المؤسسة.
0: عم بتشوف إنه صار في تغيير في مجتمعنا العربي، إنه مثل ما أنا كمواطن عندي الحق بأن أحصل على الخدمات الطبية إذا الواحد إيده بتوجعه وظهره بوجعه، إنه كمان يتوجه للحصول على الخدمات النفسية هبة؟
1: قطعا التغيير عم بيكون جدا إيجابي. إحنا موجودين في مسار، بعد بدنا وقت طبعا لنوصل لمحلات اللي هي مع وعي أعمق، مع وعي أكبر، مع صوت للمطالبة في حقوقنا. لكن مجرد إنه عم نحاول وبجزء منه عم ننجح نتغلب على الاستيغما والصعوبات البيروقراطية الموجودة، مشير جدا رائع لأنه المجتمع العربي في تقدم في هذا المجال. طبعا بعد الطريق قدامنا طويل.
0: تمام. فاذا بدينا بالتشخيص، اي فئات عمريه انتم بتتعاملوا معها؟
1: احنا نتعامل مع مختلف الفئات العمريه، بنشتغل في عده مرافق، سواء العلاج والتشخيص، الاسره والوالديه، مجال الحصانه عامه، مجال الشباب والتشغيل. فبالتالي بنغطي فئات عمريه جدا جدا واسعه. في الفتره الاخيره احنا كمان عم نشتغل على كل المرفق التطوري اللي فيه، بنشتغل مع الجيل الغض، الجيل الباكر، بنشتغل في عده في عدة مجالات نشتغل فيها على مرافقة الشباب، تطوير مهارات سواء مهنية أو شخصية، تعزيز الاندماج بالتشغيل والمجتمع. بالإضافة لهيك بنشتغل في كل ما ذكرته سابقا، خدمات العلاج النفسي التشخيصي.
0: وبالنسبة للمناطق، يعني هلأ هي تقتصر على الجنوب ولا ممكن إنه الإشي صار قطري؟
1: الخدمات مؤسسة تمار هي قطرية، هي من الجولان للنقب، إلا فيهم نشتغل في شراكات رائعة سواء مع مؤسسات الدولة أو مع مؤسسات المجتمع المدني الأهلي لتطوير الخدمات في المجتمع العربي.
0: وهي النقطة مهمة، إنه يعني بعد ما صار في تشخيص وتواصل، هل في حالات اللي في تشبيك إنه بتشعروا إنه صار في أمور معينة أو حالات معينة يستوجب تحويلها إلى طبيب، تحويلها إلى مؤسسة، تحويلها إلى تحويل الحالة إلى العلاجات في صناديق المرضى؟ إني أحكي لي عن هذا التشبيك بينكم وبين المؤسسات الأخرى
1: طبعا،
0: أو يمكن حتى ممكن للرفاه، تعرف إذا حالات لقيتوا إنه في عون، في حالات لقيتوا في مشاكل نفسية بتتطلب تدخل أكبر مثلا هبة.
1: طبعا، برغم أنه في مؤسسة تمار في عدد معالجين واسع مع خبرة جدا جدا عميقة ورائعة، لكن كثير مرات نشوف أنه في حالات اللي تستوجب توجيهها وإحالتها لمرافق مختلفة، والتوجيهات هنا بتكون في الاتجاهين اللي شركائنا في الحقل بوجهوا لنا وإحنا بنوجه لهم. التشبيك عن طريق تمار جدا هيك سريع مهني ودقيق، بمعنى نتيجة تجربتنا في الحقل على مر السنوات احنا عم نعرف نشوف الحالات العينية لوين تتوجه مع اي توصيات. نتيجة الشراكات اللي انبنت في الحقل في العشر سنين 11 سنة اللي مرقوا، بنينا مرجعية ثقة مع هاي المؤسسات وهن بالتالي معنا.
0: ممتاز. بقي انه كيف يمكن التواصل معكم؟ انا دائما بقول انه احنا ببرامجنا وبالذات في هذا البرنامج انا معك منقدم طرف الخيط، بس بقي يا هبة انه شخص اللي شعر انه او هو او قريبه او ابنه او بنته بتعرض لحالة اللي بتستوجب الاستشارة، فياريت يبدأ الطريق وبعدين من خلالكم ممكن يوصل لأي خدمات أخرى، يمكن الإشي يخلص عندكم، يكون الإشي يعني ممكن احتوائه وممكن الإشي صار يتطلب إشياء أكبر. فإذن كيف التواصل معاكم هبة؟
1: صحيح جدا، إحنا موجودين في كل المرافق، في مواقع التواصل الاجتماعي، موجودين في مكاتب الخدمات الاجتماعية والنفسية مع الملاحظات المهمة إنهم يعرفوها مع قنوات التواصل. واحد إحنا في عنا موقعنا اللي هو tamarcs.org اللي عن طريقه بتقدروا تفوتوا تتواصلوا معنا على تشات، هناك تشات أنونيمي في كل قضية التواصل عن طريق الواتساب أو بشكل هاتفي في رقم 08-655-2344. كثير من الحالات اللي بتوصلنا احنا بننجح انه نعطي الخدمة الملائمة لإلها.
0: وبالعربي موجودة الخدمة
1: بالعربي، الفكرة من مؤسسة تمار هي ملائمة المضامين المهنية بشكل ثقافي للمجتمع العربي طبعا بما يستجيب لاحتياجات وخصوصية الثقافية والاجتماعية. بالإضافة لهيك احنا بنشتغل مع المهنيين العرب اللي بنقدم تدريبات وتأهيلات مهنية بالشراكة مع رؤوس وعقول أكاديمية رائعة في المجتمع العربي لتؤمن في ملائمة الخدمات.
0: تمام، فإذا كمان مرة إذا بتحبي تعيد الرقم هبة،
1: 608-655-2344.
0: هبة حسان من مؤسسة تمار، مديرة للمرفق العلاجي التشخيصي في المؤسسة. بدي أشكرك هبة، ودائما إحنا منقول اسألوا الأخصائيين، استشيروا، ما تتخبط لحالك بالحالات اللي أنت موجود فيها، يمكن في خدمات اللي أنت ما بتعرف عنها سواء كان من جمعيات، من مؤسسات، من صناديق مرضى، من مستشفيات. فبدي أشكرك على التعاون معي هبة، وموفقين. شكرا جزيلا. شكرا
1: طبعا، شكرا لكم،
0: تحياتي، إلى اللقاء.
1: باي باي.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
0: أنا معك نوضح في هذا البرنامج الحقوق من مختلف المجالات والميادين والمؤسسات، والآن الحق في الحصول على خدمات تتعلق بالنظر والبصر وخاصة في فصل الصيف، أيضا المشاركة في التكاليف في الفحوصات. تنضم إلي الآن حنين يزبك قاسم، وهي أخصائية بصر وفحوصات للنظر وأيضا نشيطة جدا في التوعية، وهذا الأمر مهم. أهلا بك حنين، تحياتي.
3: تحياتي إيمان، مساء الخير لجميع المستمعين والمشاهدين، شكرا لكم على الاستضافة مرة أخرى.
0: هلا فيك حنين، هلا فيك. إذن نبدأ في قضية خدمات البصر والنظر اللي ممكن الشخص يحصل عليها ومحتاجها. حكينا عن الحالات خلال السنة، ولكن الآن في فصل الصيف يمكن الإشي بيصير أكتر، لأنه في تأثير لأشعة الشمس، في ناس اللي محتاجين عناية خاصة. هات نحاول نوضح الأمور، يعني إيش أكتر المخاطر اللي بتتعرض لها العيون في فصل الصيف اللي ممكن يحتاج توجه أكتر لأخصائي البصر أو النظر أو لصناديق المرضى أو للطبيب طبعا من صناديق المرضى.
3: طبعا أكيد هو بالنسبة لصناديق المرضى هي يعني هدفها توفر العلاج والمتابعة على العيون، مثل فحص طبيب عيون بشكل دوري، علاج ومتابعة أمراض العيون مثل الجلوكوما، السكري، تكنس البقعي، كثرة كمان العدسة البيضاء، أو عمليات العيون، فحوصات متقدمة مثل تصوير شبكي، OCT، كثير فحوصات اللي هي متقدمة أكثر من الفحوصات الموجودة عند أخصائي البصر.
0: نعم.
3: وطبعاً في كمان صناديق مرضى مشتركة مع محلات أوبتيكال اللي هي تعمل خصومات على النظارات أو العدسات.
0: نعم.
3: فهاي هي وظيفة المرضى، يعني صناديق المرضى بالنسبة للمتابعة.
0: نعم.
3: بس الأهم الوقاية هي مسؤوليتنا.
0: صحيح.
3: فإحنا بفصل الصيف رح نتعرض لكثير أشياء أكثر من بشكل عام.
0: مثلاً إيش هي أكثر المخاطر اللي موجودة بالذات في فصل الصيف؟
3: أكثر إشي جفاف مثلاً، أشعة الشمس. أشعة الشمس كثير خطيرة، هي أخطر إشي موجود في هاي الفترة، وبالذات مع السخون اللي منحسها بشكل عام في هاي الفترة. الصيف كل سنة أحلى من اللي قبله. مهم جدا انه نحافظ على عيوننا من اشعة الشمس. اشعة الشمس هي UV، هذا المصطلح احنا بنعرفه،
0: اللي هي الفوق البنفسجي عمليا،
3: الاشعة الفوق البنفسجي، بس هي مركبة من ثلاث اشياء. UVA اللي هي عمليا هذا الضوء اللي بيخترق العين بعمق، واللي مع الوقت بيسبب لشيخوخة العين وللكترك وبيأثر على الشبكية. UVB هو اللي بيعمل أكثر الإحمرار والألم، بيسبب حروق لسطح العين. فهاي من هاي UVB كمان لازم نحمي بكريمات ضد الأشعة الفوق البنفسجية وكل هالأشياء.
0: نعم.
3: UVC اللي هي الأشعة اللي عادة ما بتوصل للأرض لأنه بتمتصها طبقة الأوزون، بس مع الوقت طبقة الأوزون عم تفتح خطر أكبر من هاي الأشعة.
0: نعم. بالإضافة إلى ذلك في السباحة بهاي الفترة، إيش مع الماي والفرق في ماي حلوة في ماي مالحة البحر مثلا؟
3: أوكي، بسباحة نيجي على موضوع تاني، في سباحة بماي في البركي وفي سباحة بالبحر. سباحة بالبحر الحرقة اللي منحسها بعيوننا هي بسبب الملوحة تبعت ماي المالحة، ومع الوقت بتخف، ما إلها عوارض بتخوف كتير يعني أو بتأدي لكتير التهابات وجراثيم وكل هاي الأشياء. الخطورة أكثر هي من مية البركي. مية البركي اللي هي بتكون ملانة بالكلور، بس للمعلومات الكلور بحد ذاته مش هو يعني هو ممكن يسبب تهيج، بس مش هو المشكلة الأكبر. المشكلة بالكلور إنه لما بيصير فيه تفاعل مع البول والعرق ومستحضرات الجسم بكريمات والمكياج الموجود بالمي، مع كثرة الناس بالبركة بيصير في تفاعل أكثر مع هاي الأشياء، وبيصير فيه مركبات اسمها كلوراميناس. هاي المركبات هي السبب الحقيقي أكثر لأحمرار العين، للحرقان، للدموع، للريحة القوية الموجودة بالمسبح. كنا بتشمي على فكرة ريحة قوية أكثر، بتعرف إنه هذا تفاعل مع أشياء خطيرة أكثر.
0: فإذا إمتى لازم يكون توجه للأخصائي لتلقي أي علاج، أي أطرة، أي نصائح؟
3: لازم التوجه بشكل مباشر لما في بيصير كتير احمرار بالعيون بعد تعرض لالتهاب بسبب مية السباحة، لازم دغري يعني توجه لأخصائي نظر ودكتور عيون حسب الحالة، إذا احمرار وما بيروح، إذا حرقة كبيرة بالعين لازم يروح على دكتور العيون.
0: نعم.
3: أما إذا بيحسوا فيه شوي غباش أكثر بالنظر أو عدم راحة بالنظر، بينفع يبلشوا عند أخصائي النظر وبعدين إحنا بنوجه إذا في حاجة لدكتور العيون.
0: بناء على صندوق المرضى اللي هو تابع لإله طبعاً.
3: طبعاً أكيد أكيد.
0: هل النظارة الشمسية بتحمي العيون هبة يا حنين؟
3: النظارة الشمسية أكيد بتحمي العيون، بس مش كل نظارة شمسية يعني، مش إذا
0: تعرف هاي النظارات العشرة شكل، هاي أظن إنه هي مجرد أزازة ودهنينها.
3: بالضبط.
0: هيك عندي شعور يعني.
3: هاي أكثر عشر شواكل تنصرف على الفاضي.
0: فإذا بالنسبة للنظارات الشمسية، هل هي بتحمي العيون؟ وإيش بيكون الدمج بينها وبين الجانب الطبي، بحيث إنها تكون شمسية ولكن كمان طبية، اللي حتى في هاي الحالة تعتبر كعلاج مش بس للمنظر.
3: مهم جدا إنه إحنا نركب نظارات شمس اللي هي مكتوب عليها حماية UV 400 أو UV protection، هذا مجبور يكون مكتوب على النظارات. النظارات للأسف اللي بالبزارات موجودة ب 40 و50 شيكل عادة بيكونش فيها الحماية. أنا بفضل الواحد ما يحط هاي النظارات أحسن من إنه يحطها. ليه؟ لأنه هاي النظارات اللي بدون حماية عمليا لما إحنا نحطها قدام عيوننا منوسع البوبو، لأنه العين بتصير أمامها نظر حجب ضوء.
0: نعم.
3: فالعين بتوسع البوبو عشان تفوت أكتر ضوء، فإحنا عمليا بنفوت أكتر UV. إحنا ما بنحمي عينينا، إحنا نصير نفوت أكتر UV عينينا،
0: بصير بالعكس. فإذا
3: بالضبط، فأحسن الواحد ما يشتري من هدول النظارات، يستثمر أكتر شوي بالنظارات أوريجينال، النظارات اللي هي مع UV protection اللي عن جد تعطيه الراحة بالنظر. وكمان ضغط في موجود، إنه كل ما بنفكر إنه العدسة أغمى معناته الحماية أكبر، مش بالضرورة. يعني في ناس العدسة الغامقة بتضايقهم، في ناس العدسة الفاتحة بتضايقهم، حسب راحة العين بالعدسة اللي بتفرج عن الطريقة.
0: طيب إيش مع الأطفال؟ في أطفال بيستعملوا نظارات نظر كمان، فهدول طبعاً. مثلا بالصيف إذا بالمخيم، إذا في كتير شمس، هل ممكن يكون كمان نظارات شمسية لطفل عمره 7 سنوات؟ اشرحي لنا هاي النقطة حنين.
3: طبعا هاي نقطة كتير مهمة، انه اي طفل مش شرط اللي بحطوا نظارات طبية، انه كل الاطفال إسا بالذات المخيمات يوم يوم شمس تضرك وكل هاي الاشياء، عيون الاطفال اكثر حساسية لاشعة الشمس، فمهم جدا انه يكون عندهم نظارات شمس منيحة عشان يهتموا انه يحافظوا على عيون الاطفال من الشروق، من الاذية، من الاشعة،
0: غبره، تراب بالرحلات،
3: تراب، كل الاشياء. طبعا اكيد المهم انه نهتم بصحه نظر اطفالنا وعيونهم زي ما عشان نهتم بعيوننا.
0: نعم.
3: يعني مش عشان الاطفال ما نحط لهم يلا خلاص، لا، نهتموا انه نجيبوا لهم
0: نعم. خليني أوضح هون إنه الخدمات من قبل صناديق المرضى، إحنا متعودين مثلا الواحد بيبحث عن طبيب عيون، ولكن في كمان خدمات مثل ما أنا فهمت منك اللي هو أخصائي نظر، يعني مش شرط إنه للطبيب، صح؟ في حالات اللي الواحد بيقدر يتوجه لأخصائي بصريات في ضمن خدمات صناديق المرضى.
3: مزبوط، في محلات أخصائيين بصر اللي هم متعاقدين يعني مع صناديق المرضى، اللي عن طريق توجه لإلهم بيقدروا يحصلوا على تخفيض عن نظارات، يعني عن طريق الصندوق. يعني مثلاً النظارة بألف شيكل تطلع عليه 200 شيكل مثلاً.
0: احنا دائماً نقول افحص، اسأل يعني قبل ما تتسرع. ممكن إنه التأمين الوطني التأمين الصحي بغطي هاي التكاليف. شو النصائح حنين لمستخدمي العدسات اللاصقة في فصل الصيف؟
3: أوكي، هذا كمان إشي كتير مهم، شكرا على السؤال عليه، لأنه العدسات اللاصقة كتير خطرة إذا إحنا بنسبح فيها الصيف، إذا بنفوت على البركي على مية الملاني جراثيم ونستعمل العدسة وما منقومها ونضلنا نستعملها بعد السباحة. وذات العدسات اللي هي مش لاستعمال يومي، نجدها بعدين، العدسات اللي هي شهرية أو سنوية، وهاي العدسات بتلتصق فيها هاي الجراثيم، إذا ما منظفها منيح بتأدي لالتهابات شديدة بالعين وممكن خسارة النظر كمان. فإذا ولا بد أنه أنتوا بتكون تسبحوا مع عدسات لاصقة، جيبوا لهاي الأيام اللي بتسبحوا فيها عدسات لاصقة يومية أو في نظارات سباحة اللي هي مع نظر. أنا كثير بيصحلي بعملي إني ألائم لنساء ورجال وأطفال كثير نظارات سباحة مع نظر.
0: يعني نظارة السباحة اللي هي عملية للسباحة، بس هي بتكون مش فقط أزازة أو بلاستيك، بتكون فيها أيضا رقم للنظر. مهم. طب
3: هي كثير يعني استعمال العدسات وخسارة النظر بسبب التهاب حاد.
0: مهم. مهم. بدي أسمع منك عن الجفاف اللي بيزيد بهاي الفترة.
3: الجفاف بهاي الفترة بالذات بيزيد كثير بسبب الحر والهواء السخن اللي بيكون لما في رياح سخنة ومكيفات، ولما بالذات نكون الساعات طويلة بالمكتب قدام المكيف وإحنا أقل نشتغل على الحاسوب بتصير يرمش أقل من الشكل الطبيعي، ونكون بحرين الشاشات صافين معرضين حالنا كمان لهواء مباشر من المكيف بيؤدي لزيادة الجفاف.
0: كمان بالسيارة بتوقع اللي موجودة بالسيارة بسافر كتير بيطلع كل الهواء على عيونه.
3: هواء المكيف تبع السيارة بالضبط من عينه على وجهنا كمان بيؤدي لجفاف، وإذا كمان برا بالهواء السخن والحر الشديد اللي استمنع عني إسه بيكون برضو حرقة احمرار سخونة بالعيون بنصير ندمع. فكتير مهم إنه نحافظ على هاي الشغلات عن طريق نمنعها نوقي، يعني إنه ما يصيرش هيك، عن طريق شرب المياه كتير، نستعمل الأطراف المرطبة للدموع الصناعية بسموها. مش شرط عن طريق وصف الطبيب، بنفع نروح على الصيدلاني أو بكوبات خديم أو بمتاجر الصيدلية يعني الصيدليات ونسأل عن إيش ممكن يساعدنا، إلا إذا حالات خاصة اللي هي جفاف خروني مزمن فهذا لازم طبعا متابعة طبيب عيون.
0: كلمة أخيرة بتقدميها من خلال هالبرنامج حنين اللي إحنا منحاول نوضح للمواطن الخدمات والحقوق اللي بتطلع له، وهاي المرة تخصصنا في موضوع البصريات والنظر، فبإيش بتختتمي حنين؟
3: أنا دائما بحكي العين ما إلها بديل، والنظر هو يعني المش تبعنا بالحياة. الوقاية دائما أسهل من العلاج، لازم يعني ننتبه للوقاية إنه دائما نعمل الأشياء الصح عشان ما نوصلش لمرحلة علاج بيصير في أشياء صعبة نسويها. نظارة شمسية إنه هي تكون منيحة، نشرب ماء، نسبحش بالعدسات، نلخص اللي حكيناه، نفحص نظر دوري مرة بالسنة ومرة بالسنة كمان عند طبيب عيون اللي هي عن طريق صندوق المرضى. كل هاي الخطوات بسيطة بنحافظ فيها على صحة عيوننا لسنوات أطول.
0: ممتاز.
3: النظر بيكون أحسن.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر حنين يزبك قاسم، أخصائية بصر ونظر ومشخصة طبعا للحالات المختلفة، وأيضا الفحوصات الميدانية اللي كمان موجودة وكمان فحوصات في إطار صناديق المرضى. شكرا لك حنين على كل المعلومات القيمة اللي دائما بتقدميها، وبتمنى لك كل خير وإن شاء الله يكون صيف آمن لكل المستمعين. شكرا حنين. شكرا.
3: شكرا لك.
0: تحياتي. هلا.
3: باي باي.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليستنا منطازج 79.90 شيكل للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
6: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
11: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
6: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
0: والآن هل أعددتم ورقة وقلما؟ أثناء حديثنا الآن في هذا البرنامج، هناك مئات الوظائف الشاغرة في مجال الفندقة بمختلف المهن والوظائف. على سبيل المثال، موقع drushim.co.il drushim، الآن هناك 76 وظيفة شاغرة. هناك أيضا شبكة فنادق فتال fattal.co.il على careers all positions، هناك أثناء حديثنا 360 وظيفة شاغرة. شبكة أخرى من الفنادق فنادق danhotels.co.il، هناك تدخلون تجدون مكان لوضع السيرة الذاتية، وبناء على ذلك يتم تحويلكم إلى الوظائف الشاغرة الموجودة لدى هذه الشبكة. باختصار، هناك العديد العديد من الوظائف الشاغرة التي تنتظر أن تتقدموا لها. بقي طبعا أن تستعدوا، أن ترسلوا السيرة الذاتية، وأيضا أن تقووا أنفسكم باللغات، بالأساس اللغة العبرية واللغة الإنجليزية أيضا. عن ذلك أود أن أتحدث الآن مع ضيفي شوقي جوالس، وهو أيضا مختص دارس في مجال علوم الحاسوب، عمل في شركات الهايتك حوالي 10 سنوات، بالإضافة إلى ذلك لديه ماجستير تخصص في إدارة مشاريع، وأسس معهدا تعليميا في هنا في هذه البلاد للتجارة الإلكترونية، التسويق الإلكتروني، وأيضا تعليم اللغات، توجيه الطلاب، وإعداد السيرة الذاتية. مساء الخير شوقي.
12: مساء الخير أستاذ هنا.
0: يعني ما شاء الله عليك، في كل المجالات من لقيك، بس اليوم نتخصص بإشي معين. في الحلقات القادمة بدنا نأخذ توجيه الطلاب وغيرها، اليوم عم نتخصص بموضوع الوظائف الشاغرة. وحقيقي شوقي، يعني أثناء ما كنا أنا وياك نستعد لهاي الزاوية، أنا هيك صرت أحط بالجوجل أبحث عن وظائف شاغرة في مجالات الفندقة، لقيت مئات الوظائف، بس ضل إنه الواحد بده يتقدم لها. يا شوقي، خلينا نبدأ بالسيرة الذاتية. لما شخص بده يقدم اليوم، بطل يتلفن أنا بعرف أعمل كذا، كله لازم يكون مرتب، مكتوب بشكل منظم وجذاب. فإذا إيش بتقول عن إعداد السيرة الذاتية؟
12: تمام، بس تنويه بسيط، المعهد معهد نيو فيجن هو مختص حصرا في تعليم اللغة العبرية والبسيكومتري.
0: نعم.
12: باقي الأمور هي نشاطات شخصية لإلي وما إلها علاقة.
0: نعم. بس الإشي إنه رح نحكي كمان عن إجادة اللغة العبرية، لأنه بيقدرش الواحد يشتغل بفندق اللي بيجي ناس عليه، سواء كان على الريسبشن أو على غرفة الطعام أو خدمة الغرف أو على البركة أو منقذ أو أي إشي، بدون ما يعرف اللغة العبرية. وأفضل كمان الإنجليزية، يعني اللغات بتساعده أنه ينقبل. فإذا هات نبدأ بالسيرة الذاتية، إيش يحط فيها، كيف يحطها بحيث أنه تكون جذابة والفندق يقول له آه تعال بدنا إياك.
12: تمام. في البداية بس اسمحي لي أنوه لموضوع أنه بالعطلة الصيفية تحديدا القطاع السياحي كله بنتعش، وبالتالي بصير في طرح لوظائف
0: صح
12: وأماكن عمل جديدة،
0: خصوصا فنادق البحر الميت. على فكرة خصوصا فنادق البحر الميت وفنادق إيلات، تتخيلش قديش في طلب هناك يا شوقي.
12: طبعا طبعا. بالمقابل في كم كبير من طلاب المدارس وطلاب الجامعات اللي طلعوا للعطلة الصيفية، وفي بصير منافسة كبيرة على هاي الوظائف. فأي إنسان أو أي طالب أو أي شاب بده يتوجه ويقدم لهذه الوظائف بده يكون متقدر على رأسها زي ما حكيتي مهارة اللغات، وتحديدا اللغة العبرية اللي بطلت اليوم شرط، بطلت ميزة إضافية أو كمالية، بل صارت شرط إضافي حتى من مرحلة استكشاف هاي الوظائف. يعني المواقع اللي أنت ذكرتها كلها الوظائف معلنة فيها باللغة العبرية، المتطلبات، الوصف الوظيفي، كل هاي الأمور. الشاب بده يدخل يعرف شو الوظيفة المطلوبة، يستكشفها، وبالتالي كمان زي ما تفضلت يحضر سيرة ذاتية مناسبة.
0: نعم.
12: ويقدم لها. فاللغة العبرية جدا جدا مهمة.
0: السؤال انه هل بيقدر يتعلمها بسرعة؟ احنا مش عم نحكي انه لازم يجيد يكتب قصائد واشعار، ولكن لما بيكونوا طالبين اي وظائف، سواء كان في المطعم في المقصف، في كمان شفت وظائف تفعيل للاطفال في غرف الاطفال في الفنادق، فايش الاساسيات اللي لازم يكون يعرفها وممكن يعني يتعلمها بسرعه، مش يعمل 3 سنوات تعليم؟ احنا عم نحكي عن لغه عبريه اهله انه يقدر يشتغل في فندق.
12: صحيح.
0: مثلا
12: صحيح. انا بالبدايه بننصح اليوم الطلاب انهم يبدوا يتعلموا اللغه العبريه ويهتموا فيها من جيل مبكر نوعا ما. يعني مثلا احنا متخصصين في الجيل الثانوي تحديدا، يبلش يتعلمها ما يستعمل العطلة، يعني خلال الصف العاشر، صف ال11، صف ال12، لا أهداف العمل في خلال العطلة الصيفية، وكمان أهداف الدراسة لاحقا، الدراسة الجامعية. فهذا إشي كتير مهم. هلا الكورسات عادة يعني بالوضع الطبيعي الكورس مدته بيكون شهرين ونص 3 أشهر، وفي كورسات مكثفة اللي هي بتكون تقريبا بنص المدة. ومستويات طبعا اللي ما عنده معرفة سابقة بده يبدأ بالمستوى الأول، المستوى الثاني بعد هيك، وفي كتير إحنا يعني من خلال عملي في المعهد وكثير طلاب اللي شفتهم اللي درسوا عندنا مستويين، مستوى أول ومستوى ثاني، وبعدين صاروا قادرين على أنهم يعملوا مقابلات عمل ويندمجوا في سوق العمل.
0: ممتاز. فإذا على الأقل ابدأوا
12: أكاديميين أو غير أكاديميين.
0: فإذا ابدأوا. أوكي. فإذا هون قلنا الخطوة الأولى ابدأوا بتعلم اللغة العبرية، وممكن يعمل الإشي الواحد بشكل مكثف، لأنه موسم الفنادق بيضل لشهر 7-8 كمان 9 و10، في أعياد كمان شهر 9 و10، فممكن إنه يلحق ياخد وظيفة في هذيك الأشهر. السيرة الذاتية يا شوقي، إيش يحط فيها بحيث إنه تكون جذابة ويقولوا له تعال؟
12: السيرة الذاتية مبدئيا بدي أنوه لمعلومة جدا مهمة، يعني أنا يعني من خبرتي بشوفها وكمان في دراسات بتأيدها، إنه الانطباع الأول للمسؤول التوظيف بياخده على السيرة الذاتية خلال مدة قصيرة جدا، الإحصائية أو الدراسة بتقول لا تتجاوز 7 ثواني. فهذا معلومة كتير مهمة، اللي بصير إنه مسؤول التوظيف بيعمل سكان بعينه أو مسح للسيرة الذاتية بعينه بشكل سريع على الفقرات اللي بتهمه، وبقرر هذه السيرة الذاتية بدي أقرأها وبدي أتعمق فيها، أو خلاص بدي أحطها على جنب أو أستثنيها.
0: تمام.
12: فمهم جدا السيرة الذاتية. مثلا من النصائح إنها تكون مكتوبة إذا هي باللغة العبرية، تكون مكتوبة باللغة سليمة خالية من الأخطاء الإملائية والنحوية، تكون واضحة ومختصرة، ما في داعي تكون أكثر من صفحة واحدة.
0: نعم.
12: ضروري الشاب لما بده يكتب السيفي تبعيته إنه يقرأ بعناية متطلبات الوظيفة. وحتى منفضل إنه إحنا أوقات إنه يكون في سيرة ذاتية إلى حد ما، سيرة ذاتية لكل وظيفة، مش إنه بده يخترع فيها أشياء جديدة تلائم كل وظيفة، لكن يركز على المتطلبات تبعت هاي الوظيفة تكون توصل للمسؤول التوظيف بشكل واضح في هاي السي في.
0: يعني مش عمل واحدة ويبعتها لكل الوظائف.
12: شوف إيش مثلا ممكن ممكن بده يقدم لوظيفة مثلا في فندق إلها علاقة بالاستقبال، تختلف عن إذا بده يكون في الصيانة، يختلف عن إذا بده يكون إذا هو عنده القدرة على التقديم لهذه الوظائف جميعها يعني مثلا. فبده يركز على متطلبات الوظيفة.
0: ممتاز. واللغة العبرية مثل ما قلنا ابدو، حتى لو بديت بالأساسيات إنك تدير محادثة بسيطة، ابدأ دورة وبعدين يعني حتى لو انقبلت في شغل بتقدر تكمل الدورة وتقوي حالك فيها أثناء وجودك في الوظيفة، وبالآخر لغة بتكون سهلة عليه يعني الممارسة، ما هي نفس الجمل يعني إيش أحط لك، إيش بدك تأكل، إيش بدك كذا، شكرا، يعني الأمور الأساسية اللي بتأهله على الأقل إنه يمسك وظيفة. شوقي بدي منك رسالة لشبابنا وفتياتنا، وعلى فكرة مش بس طلاب المدارس وطلاب الجامعات، حتى كمان اليوم أي شخص متزوج وما فيش عنده شغل، بتعرف الحرب أثرت، الناس خسرت الوظائف، بدي أسمع منك كلمة نشجعهم. يعني الهدف إنه روح قدم افحص، وأثناء حديثي معك وصلني كمان رابط بموقع اسمه صاحبك سينحت بكوف اللي هو موجود أيضا بكل اللغات وهو وظائف شاغرة، ودخلوا دوروا عليه وكمان هناك بتلاقوا. فكلمة أخيرة بتختتم فيها عشان نعطي أدرينالين، بدي أشوف الكل يبحث ويلاقي وظائف، وصدقني في وظائف شاغرة يا شوقي.
12: طبعا طبعا في وظائف كتير شاغرة ومتوفرة للشباب ولكل باحث عن عمل. أنا بدي أحكي في موضوع هيك لطيف وبسيط، نسمع كتير مثلا بيقولوا فلان محظوظ، فلان ما تخرج إلا لقى وظيفة بشكل مباشر، حظه بفلق الحجر، بمسك التراب بصير ذهب،
0: إما ولدته بليلة القدر.
12: صحيح. أنا أعجب بتعريف للحظ اللي بيقول إنه الحظ هو التقاء الفرصة والاستعداد بذات الوقت.
0: حلو.
12: يعني في فرصة وفي فرص كتير، لكن اللي بيفوز بهذه الفرص هو اللي استعد.
0: حلو.
12: اللي استعد انه يكون او يراكم ادوات ومهارات اللي تخليه يحصل على هذه الفرص ويكون هو المحظوظ.
0: ممتاز.
12: من ضمن هاي المهارات اللي هو زي ما حكينا اللغات، دورات عمليه،
0: ممتاز،
12: تطوع، مهارات تواصل يطور حاله فيها. واليوم كمان في كتير طرق كيف الإنسان يكتسب هاي المهارات، مش بس الدورات.
0: صحيح.
12: سواء اللغة أو غيرها، في الذكاء الاصطناعي، في اليوتيوب.
0: شوقي خلي لي أشياء للحلقات القادمة، لأنه كمان بدنا نعطي توجيه لطلاب الثانوية كيف يختاروا مسار الدراسة. شوقي جوالس بدي أشكرك جزيل الشكر وبالنجاح للجميع. شكرا شوقي. شكرا، تحياتي. هلا.
13: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
0: محطتنا الأخيرة مع المرشد والخبير الكبير في مجال الطبيعة والحدائق والكائنات الحية الأستاذ سلمان أبو ركن. مساء الخير أستاذ سلمان.
14: مساء الورد ستيمان ولجميع المستمعين.
0: فصل الصيف ويبدأ مخاطر الأفاعي، العقارب، الحشرات. طبعا احنا دائما بنقول انه من حق المواطن انه يكون في بيئة اللي فيها إبادة للأمور السامة والخطيرة او إبعادها. فأولا عرفنا ايش اكثر الكائنات الخطيرة وكيف نميزها أستاذ سلمان.
14: نعم ستيمان، قبل ما نحكي عن الخطر والخطورة بدي أحكي على موضوع الخروج إلى الطبيعة للاستجمام. أنا أشجع الخروج للاستجمام لأنه إحنا عشنا فترة طويلة من التوتر والقلق والخوف، والخروج للاستجمام هو إنعاش للنفس والروح. فبدنا نشجع في الأول أنه نطلع مشان نستجم.
0: نعم.
14: سنأخذ موضوع الدرهم وقاي خير من قنطار علاج. كيف نطلع، كيف نستجم ونرجع البيت إحنا سالمين، هذا مهم.
0: نعم.
14: عندنا أكثر بيخافوا من موضوع الزواحف. هذا صحيح. في بلادنا في تقريبا حوالي 100 نوع زواحف. في منها 42 نوع ثعابين. وتسعة من الثعابين هي أنواع سامة. ومن التسعة السامة في عندنا 2 بس في شمال البلاد.
0: بس 2 من 42.
14: بس 2. فإحنا منخاف من كل، حتى الحبل إذا بيجروا بيخاف الواحد لأنه هذا زي الأفعى. فسبيعنا موضوع التشابه بين أفاعي سامة وأفاعي غير سامة. مرات بيأخذوا أنه هذا لون الأسود كأنه هذا الحنش الأسود هذا غير سام. هذا غلط، مش حسب اللون ولا حسب الطول. إلا في عنا مثلا الصل والأسود الخبيث، هذول نوعين حيايا ثعابين موجودين في الجنوب وهن من أخطر حيايا بلادنا، لون أسود. وفي عنا الحنش الأسود اللي موجود في الشمال بوصل مرات طوله لحد 2.5 متر.
0: واو.
14: وهو غير سام وبيأكل الفيران وهو بنظف الطبيعة وهو
0: مفيد. يعني فإذا
14: مفيد المزارع. نعم. فإحنا لازم نميز بين إذا طبعا مش الحياية والزواحف لحالة سامة وخطرة، وإنما في عنا أنواع عقارب، وفي عنا اللي مش أقل من هيك اللي كثار بيأخذونها شهمية هي العناكب. العناكب هي مخلوقات فيها كثير سام، حتى ولو كانت صغيرة جدا مش مفروض يكون كبير العنكبوت مشان يخوف. كمان الصغير ممكن يخوف ويأذي كثير، وبده يوصل واحد المستشفى كأنه لدع عن طريق حي.
0: والعقارب؟
14: العقارب نفس الشيء، في قسم منها الأغلب منها سام، ومش لازم يعني العقارب أصعب من الحياة. الحي بتتجول بتتنقل، العقرب عادة بتضل في نفس المنطقة. ممكن تلدع تحت حجر، يعني واحد بس يقلب حجر وما يطلعش ما بحس اللي أكله في أصبعه.
0: الفرق بين الأسود والأشقر؟
14: لا، في أشقر سام وفي أسود سام، وفي بالعكس مش اللون اللي بقرر. يعني مثلا عقارب اللي الكمشات تبعها اللي من قدام يعني ايديها قوايا وإعراض كثير، هاي أقل خطورة من اللي كمشات رفع، لأن هي بتمسك الفريسي تبعتها بسهولة وبقوة أكثر، فمش بحاجة تستعمل قرصة العدو أو الفريسي.
0: طب ايش نعمل يعني؟ كيف الواحد يقي الافاعي السامه العقارب؟ على فكره احنا بنقول بيت العقرب لا تقرب، بيت الحيه افرش ونام، لانه الحيه بتتجول والعقرب بضل قاعد. فاذا كيف نقي انفسنا بفصل الصيف من هاي الزواحف او الحشرات؟
14: ممتاز. اول شيء لما بدنا نقعد على الحجر مفروض نفحص تحت الحجر وحواليه.
0: صح.
14: بعدين كثير مهم على إنه إحنا نعرف شو اللي بيجذب هاي الحيوانات أو هاي الزواحف أو هاي الأفاعي، شو بيجذبها لمحل معين. أوكي؟ فمثلا الحي بتيجي عادة وين في عنا حوالي البيت، إذا في أقفاص العصافير بتيجي، وإذا في محلات فيها فيران بتيجي، وإذا في أرانب في الحديقة أو حوالي الحديقة هذا مصدر يجذب القوارض والثعابين مثلا. إذا في عنا حوالي البيت النباتات كثيفة كثير ما نظفناها بعد الربيع وخليناها نظيف كثير، فالمحلات الكثيفة هاي اللي فيها نباتات هاي محل ملجأ للثعابين من جهة، ومحل للثعابين بتلاقي فيها الغذاء تبعها. فكمان اختباء وكمان ملجأ لأنها تصيد.
0: نعم.
14: بعدين في عنا مرات احنا بنحط انا بسميها كراكيش ومهملات حوالي البيت حد البيت. اي محلات ملائمة جدا للثعابين والزواحف. بعدين مرات بيكون تحت الباب او تحت الشباك

0: شكرا جزيلا لك على كل هاي المعلومات المفيدة. شكرا جزيلا وتحياتي.
1: الله يعطيك العافية واطلعوا على الطبيعة.
0: إلى اللقاء. إلى هنا برنامج أنا معك.
2: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل، 2 ب10 شيكل. سبري أكس 150 مل، 2 ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
7: فليس أنا منتظج 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
9: عناوين الساعة من مكان: ترامب يعلن عزمه على بيع مقاتلات من طراز F-35 لتركيا. نائبة وزير الخارجية تقول إن العدوان من قبل نظام أردوان مقلق. تصفية إرهابيين من حماس في قطاع غزة. التحقيق في ملابسات إصابة حارسين أمنيين عربيين عند معبر قلنديا الشمالي العاصمة صباحا، والحرارة تنخفض يوم غد قليلا.
2: راديو مكان الأخبار.
9: الخامسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أنه ينوي بيع مقاتلات من طراز F-35 لتركيا. وفي تصريحات له في مستهل اجتماعه بالرئيس التركي أردوان في أنقرة اليوم على هامش قمة الناتو، أوضح ترامب أن علاقات جيدة جدا تربط بين البلدين، مشيرا إلى أن تركيا لم تنخرط بالحرب في إيران بفضله، وهي لا تريد أن ترى إيران تحصل على سلاح نووي. وعاد ترامب وأكد أنه تم القضاء على قدرات إيران العسكرية، متعهدا بألا تحصل طهران على سلاح نووي. قالت نائبة وزير الخارجية شيرين هاسكيل إن العدوان من قبل نظام أردوان مقلق. وفي حديث إذاعي أضافت أنها تخشى من تركيا كثيرا في ظل الدعوات والتصريحات التي نسمعها من قيادتها، لا سيما الرئيس ووزير خارجيته. وأوضحت أن الإدعاء بأن اليهود أصبحوا عبئا في هذا العالم هو نداء واضح جدا للقتل والإبادة. وكانت الوزيرة من الليكود ريجيف قد أكدت أمس أنه إذا تحولت تركيا إلى تهديد فسنتعامل معها كما تعاملنا مع إيران. صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأن هدفنا هو ضمان حرية

0: الملاحة والتجارة البحرية المهمة لدولة إسرائيل. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران بأن نتنياهو أدلى بهذا التصريح خلال زيارة لقاعدة سلاح البحرية في حيفا، حيث تم إطلاعه على نشاطات السلاح وقدراته. تفيد أنباء لبنان بأنه تأكدت زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون لواشنطن في 21 من تموز، وذلك للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قامت قوات الأمن بالقضاء على إرهابيين من حماس في قطاع غزة، أحدهما حمود أبو دقة، وهو قيادي في الاستخبارات العسكرية للحركة وعمل على جمع معلومات استخباراتية لاستهداف جنود جيش الدفاع. وفي غارة أخرى أمس الأول في شمال القطاع، تم تصفية أحمد البطش قائد خلية نخبة بعد أن شكل تهديدا فوريا على القوات العاملة في الميدان. باشر قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة العدل التحقيق في ملابسات إصابة حارسين مدنيين عربيين بجروح، أحدهما بصورة خطيرة بنيران أفراد من حرس الحدود عند معبر قلنديا شمالي أورشليم القدس صباح اليوم. وقد أفيد أن الاثنين وصلا إلى المعبر بسيارة مدنية من جهة الضفة الغربية، وأن أفراد حرس الحدود لم يعلما بأنهما حارسان.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يحتمل فجر وصباح غد سقوط رذاذ لأمطار خفيفة في شمالي البلاد والساحل الساحلي، ويطرأ انخفاض آخر على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وفي يوم الخميس والجمعة المقبلين ترتفع درجة الحرارة قليلا. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، بإذنه تعالى نلتقي عند الساعة اللاحقة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع محمد بكري.

0: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة بكل خير، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم الثلاثاء المتواصلة حتى السادسة. معكم من طاقم هذا العدد في الإعداد والتحرير محمد سلام، رضا الصانع من الإنتاج، ويرافقكم في التقديم محمد بكري إلى أبرز عناوين المحرر. مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة وإصابة آخر بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار في طمرة. انطلاق قمة الناتو في أنقرة، الرئيس ترامب يتحدث عن دراسة بلاده، بيع تركيا مقاتلات F-35، والرئيس أردوغان يؤكد تلقي وعود بالحصول على 5 مقاتلات. رئيس الوزراء نتنياهو يؤكد خلال زيارة لقاعدة سلاح البحرية في حيفا أهمية حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة والتجارة.
1: היעד של חיל הים של מדינת ישראל הוא להבטיח את נתיבי השייט וחופש הסחר הימי שהם כל כך חשובים למדינת ישראל.
0: انفجاران في دمشق تزامنا مع زيارة الرئيس ماكرون ولقائه الشرع. خالد روبر ويعز هندل يعلنان خوض الانتخابات في قائمة واحدة. وزراء بارزون يشنون هجوما حادا على السلطة القضائية بعد تحذير قضاة من العواقب القانونية المترتبة على مخالفة قرارات محكمة العدل العليا. ومن أخبار المونديال، أنظار عشاق كرة القدم تتجه مساء اليوم إلى مواجهتين مرتقبتين في ختام دور ثمن النهائي، الأولى تجمع مصر والأرجنتين والثانية سويسرا وكولومبيا. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، 6 دقائق بعد 5 ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. بداية هذا المشوار الإخباري معك تامر الكيلاني الذي واكب طيلة هذا النهار متابعة مجريات الأحداث الدامية في مدينة طمرة. رصاص مجددا، ضحية جديدة، والمشهد ذاته يتكرر في طمرة. تامر، الشاب ياسر أبو الهيجة قتل برصاص الغدر في وضح النهار، أصيب آخر بجروح خطيرة، جريمة تتزامن مع حملة واسعة تقودها الشرطة في سخنين، عرابة، دير حنة، كفر مندة بمشاركة الشباك لتجفيف منابع تمويل عصابات الإجرام. إليك الميكروفون، الكل يتوق لسماع أخبارك في هذا الملف، تفضل.
2: نعم، كل الشكر محمد. بالفعل في الوقت الذي كانت فيه الشرطة بمشاركة جهاز الأمن العام الشباك لأول مرة تقود حملة واسعة في منطقة الجليل تحت شعار مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، دور رصاص في مدينة طمرة ليسقط الشاب ياسر أبو الهيجة قتيلا، فيما أصيب شاب آخر بجروح خطيرة. بحسب معطيات المستشفى، مستشفى رامبام، فقد وصل ياسر إلى مستشفى رامبام وهو في حالة حرجة جدا، بينما كانت الطواقم الطبية تواصل عمليات الإنعاش قبل أن يعلن عن وفاته متأثرا بإصابته. وأثار مقتل أبو الهيجة حالة من الغضب والحزن في مدينة طمرة، إذ يؤكد معارفه وأهالي المدينة أنه كان شابا مسالما حسن السيرة، يعمل حلاقا منذ سنوات، ولم يكن حتى معروفا بأي خلافات أو ارتباط بعالم الجريمة، الأمر الذي عمق مشاعر الصدمة. تأتي هذه الجريمة في ظل التصعيد غير المسبوق الذي تشهده البلدات العربية، حيث بات إطلاق النار يحصد الأرواح بشكل شبه يومي. أمس الأول سجلت جريمتا قتل في أم الفحم وفي دير حنة، وهناك مخاوف متزايدة من اتساع دائرة ضحايا العنف لتطال المزيد من الأبرياء، وتزداد المفارقة قسوة محمد. أخيرا، لأن الجريمة وقعت بالتزامن مع حملة شرطية كبيرة جدا واقتصادية في الجليل، شاركت فيها الشرطة والشباك وسلطة الضرائب وعشرات الجهات الحكومية في إطار خطة وأعلنت عنها السلطات أنها تهدف إلى تجفيف منابع الجريمة وملاحقة التنظيمات الإجرامية. لكن أخيرا محمد، يبدو أن المجرم عندما ينوي تنفيذ جريمة قتل لا يفكر بشباك ولا يفكر بشرطة، يفكر فقط بالدماء.
0: يفكر بالدماء. تامر الكيلاني، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك. شكرا. هذا وتتجه الحكومة لتحويل أكثر من نصف مليار شيكل من ميزانيات الخطة الحكومية 550 المخصصة للمجتمع العربي لسد الفجوات في مجالات التعليم والرفاه بنى تحتية سيحول هذا المبلغ إلى جهاز الشباك لإشراكه في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي. ينضم إلينا رئيس لجنة مكافحة العنف والجريمة في لجنة المتابعة العليا الأستاذ منصور دهامشي. أهلا بك أستاذ منصور.
3: أهلا بك وجميع المستمعين. أهلاً أستاذ وكري.
0: ما رأيك في هذا القرار؟ ربما يعطي بارقة أمل لأبناء المجتمع العربي في تقزيم هذه الظاهرة في المراحل الأولى على الأقل.
3: يا ريت والله يا ريت أستاذ محمد، لو أنه القضية أنه الميزانية اللي بيقتطعوها من المجتمع العربي من شان يعطوها للشباك، وفي نهاية المطاف الشباك لا يقوم بأي عمل من أجل مكافحة العنف والجريمة. أصلاً الشرطة وعلى لسان المدير العام للشرطة قال بأنه الشباك يمنعهم من التصرف ومن اعتقال المجرمين وعصابات الإجرام، ومن هذا المنطلق أنه هناك سياسة موجهة ضد المواطنين العرب، هم يريدون بما معناه السيطرة على كل الميزانيات وعدم إعطائها
0: لا، ولكن منصور دهامشة الشباك حينما يعلن أنه دخل إلى هذا المعترك عليه أن يقدم وصولات، عليه أن يقول للمجتمع هذه هي إنجازاتي 1 2 3، يعني ما بقدر يتصرف على راحته وعلى كيفه.
3: والله يا ريت يعني كان حدا مانعه يتصرف على
0: لا، خلينا نقول إذا دخل رسمي اليوم باقي الفترة بده يدخل رسمي.
3: إحنا أولا إحنا بدنا الهدف، بدنا نتائج، بدنا كبح جماح العنف والجريمة، ولا يعنينا أي وسيلة يستعملون. هذا الموضوع موضوعهم، مسؤوليته مسؤولية هذه الدولة. نحن نريد المحافظة على أبنائنا، نريد المحافظة على أمننا والأمان. نحن شعب مسالم نعيش بكرامة وباحترام، ونريد أن نستمر كذلك. هذه مسؤوليتنا ونحن سنستمر بهذا الأمر، إلا أنه يعني أنا أشكك جدا في هذا القرار، وهذا من منطلق التحذير. ولكن إذا كانت النتائج غير ذلك أنا أكون أكثر إنسان سعيد بكبح جماح العنف والجريمة، وهذا ما نسعى إليه كلنا، يعني أنا وإنت وكل مجتمع.
0: كلام نموذجي، كلام نموذجي 100%. طيب منصور دهامشي، خليني يعني قبل ما أغلق هذا الحوار معك، هو حوار قصير، وإذ أنا أعرف أنتم في لجنة المتابعة أو في قسم مكافحة العنف عم تأخذوا خطوات خلاقة إبداعية، خطوات من أجل متابعة هذا المشوار الكفاح ضد العنف والجريمة.
3: نعم، بدون أدنى شك. يعني في الاجتماع الأخير للجنة المتابعة تم اتخاذ قرار في تدويل قضيتنا، بمعنى التوجه إلى كل السفارات الدول الأجنبية، إلى الأمم المتحدة، إلى الاتحاد الأوروبي، إلى كل المعنيين بالأمر، من أجل أن نشرح لهم من خلال مدونة نحضرها في المركز القضائي التابع للمتابعة باللجنة القضائية. وهذا الأمر من أجل أن يكون هناك معرفة لدى الدول للضغط على دولة إسرائيل، بالإضافة إلى التفكير. والآن في نحن في تشاور مع عدالة لتقديم دعوة قضائية للمحكمة العليا في إسرائيل ضد الشرطة بأنها لا تقوم بدورها، لا تقوم بواجبها، لا تجمع السلاح، لا تقوم بالردع المجرمين وعصابات الإجرام، بالإضافة إلى كل العمل الجماهيري الشعبي الذي نقوم فيه يعني يوميا على مستوى كل البلاد طولا وعرضا.
0: منصور دهامشي، لا فضفوك، بالتوفيق إن شاء الله، ونأمل أن يكون هذا القرار الحكومي أو تدخل الشباك هو بارقة أمل لأبناء المجتمع العربي. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم، كلنا هذا ما نتمناه يعني بدون
0: صحيح
3: أدنى
0: شك. صحيح. إلى ملفاتنا الإقليمية ننتقل. شمعون بن نعيم وهو محرر الشؤون الدولية، أهلا بك شمعون.
4: مساء الخير محمد.
0: أهلا بك. عيناك تشخصان صوب قمة الناتو، أنقرة تستضيف قائدة الحلف في ظل ضغوط أمريكية متزايدة لتقاسم أعباء الدفاع، ويبرز ملف مقاتلات الـ F-35 التي تطالب بها تركيا من الولايات المتحدة كأحد أبرز الملفات المطروحة على هامش هذه القمة. فبعد تصريحات متبادلة من الرئيسين ترامب وأردوغان مساء يعني فيما يتعلق بهذا الملف، تفضل شمعون، ما هي المعطيات المتوفرة لديك حتى هذه الساعة؟
4: الهامش محمد أصبح مركزا يمكن القول، لاسيما بالنسبة لإسرائيل، وهذا الهاجس، هاجس بيع المقاتلات الأمريكية الأكثر تطورا في العالم لتركيا. قبل قليل فعلا الرئيس ترامب إلى جانب نظيره أردوغان في قصر الرئاسة في أنقرة يؤكد ما سبق ونشر في بعض وسائل الإعلام، دعنا نستمع.
5: Many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So, yeah, it's something certainly we would consider. It's a great plan.
4: الكثيرون ومنهم بعض الجالسين في هذه الغرفة يفكرون لماذا لا نفعل، هو يقصد بطبيعة الحال بيع مقاتلات F-35 المتطورة إلى تركيا. لنا علاقات أفضل مع تركيا، وهي كانت بطرق شتى أكثر ولاء من دول كنا نعتقد بأنها تولينا الولاء. بالتأكيد سننظر في الأمر، يقصد مرة أخرى بيع تركيا مقاتلات F-35، إنها أفضل من في العالم على الإطلاق، وبالتأكيد سننظر بالأمن. نكاية بأوروبا محمد، على ما يبدو أكثر منها من أجل سواد عيون أردوغان، مع التذكير بأن أنقرة تم استثناؤها من مشروع مقاتلات F-35 قبل 7 أعوام إثر بيعها وابتياعها منظومات S-400 للدفاع الجوي من صنع روسيا. من هنا تجر الإشارة بأن عملية بيع المقاتلات الأمريكية لتركيا التي تشن كما نعلم هجمات لفظية لاذعة تجاه إسرائيل في السنوات الأخيرة، هذه العملية من المقرر أن تستغرق وقتا لأنها بحاجة إلى مصادقة الكونغرس الأمريكي. هذا الكونغرس غير متحمس أصلا للموافقة على طلب إدارة ترامب تخصيص ميزانية بالمليارات لصد نفقات الحرب على إيران. ترامب وفي معرض تصريحاته إلى جانب أردوغان قال إن تركيا كانت ستنضم إلى جانب إيران في الحرب لولا منعها هو من ذلك. ذكر أنقرة أردوغان ضالعة وإن أقل من قطر وباكستان في الجهود لتسوية التوتر في الخليج. وفي هذا السياق أعلن منذ قليل عن مهاجمة أخرى لثالث سفينة تجارية خلال اليومين الأخيرين في مضيق هرمز. قلنا محمد نكاية بأوروبا والحلف الأطلسي الذي رفض طوال الحرب مساعدة الولايات المتحدة مصدر غضب جديد بالنسبة لترامب، يضاف إلى غضبه المزمن وإزاء بطء أوروبا في رفع مساهماتها في الحلف الأطلسي، بطبيعة الحال مساهماتها الدفاعية. سكرتير عام الناتو يوتيه حاول قبل قليل تسوية هذا الملف أو التعبير عن التقدم الحاصل في هذا الملف. دعنا نستمع.
6: One year ago in The Hague, allies committed to invest a lot more in defense, 5% of GDP by 2035. And we are already making remarkable progress. And they agreed to ramp up defense production.
4: إذن يقول مارك روت لقد قبل عام في لاهاي التزم الحلفاء بزيادة لافتة على مساهمتهم 5% من الناتج المحلي العام حتى عام 2035. لقد حققنا تقدما رائعا ولافتا واتفقنا على زيادة الإنتاج الدفاعي والإبداعي الآن، يقول روت بعد عام وفي أنقرة تحديدا. تقدم النتائج من طرفي المحيط، سنكشف عن مشاريع جديدة وسنقوم بتوقيع صفقات بالمليارات، هكذا روتي. فقط نشير في ختام محمد إلى أن طبعا ملف إيران دبلوماسيا وعسكريا وسياسيا سيطرح في هذه القمة، قمة الناتو، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا. كل ذلك محمد في توترات وإشكالات عديدة سيما بين الحلفاء الأوروبيين والحليف الرئيسي العضو الرئيسي في حلف الناتو.
0: نعم.
4: دونالد ترامب. إليك.
0: شكرا لك شمعون بن نعيم. وكل هذا السجال فيما يتعلق بالإف 35، ابتياع إف 35 من أمريكا لصالح تركيا له تبعات. إسرائيل تعارض صفقة تزويد تركيا بهذه الطائرات أو بمحركات لمقاتلات محلية الصنع تعمل على تطويرها تركيا. تحذر إسرائيل من أن ذلك قد يخل بميزان القوى الإقليمي. شمعون أران محرر الشؤون السياسية يفيدنا أكثر. أهلا بك شمعون، تفضل.
7: أهلا بكم جميعا. بالفعل محمد، لم يصدر حتى الآن أي تعقيب إسرائيلي رسمي على تصريحات الرئيس ترامب بصدد نية أو أنه يدرس كما استمعنا إمكانية بيع طائرات F-35 المتقدمة لتركيا. إسرائيل تخشى ذلك للغاية. يوم أمس حذر نتنياهو من مغبة تزويد تركيا بهذه الطائرات المتقدمة، متهما أنقرة بأنها تحتل نصف جزيرة قبرص وتهدد اليونان، فهي جزء من الإخوان المسلمين. إسرائيل تحاول إقناع ترامب بعدم الاستجابة لهذا الطلب، ولكن كما نعلم ترامب يتصرف استنادا إلى المصالح والاعتبارات الترامبية، فهو غير متوقع. الكابينت سيناقش هذا التطور الخطير مساء اليوم، وهذا بصدد الموقف الإسرائيلي المعارض بشدة للموقف الأمريكي من عدم الإخلال بالتفوق العسكري الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط. محمد،
0: طيب شمعون أران، هذا فيما يتعلق بصفقة F-35. تعال بنا ننتقل إلى قضية داخلية. الكابينت يلتئم اليوم لمساء هذا اليوم من أجل بحث ملفات عدة بينها لبنان، ورئيس الوزراء يؤكد خلال زيارة قام بها اليوم إلى قاعدة السلاح البحرية في حيفا، يؤكد أهمية حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة والتجارة أيضا.
7: نعم بالفعل، وهذا بالتلميح إلى ما تقوم به إيران في الممرات التجارة الدولية في ممر في مضيق هرمز. إسرائيل هي ويقول إن جيش سلاح البحرية هو المسؤول عن ضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة عبر البحر. فلنستمع إلى أقوال رئيس وزراء نتنياهو خلال جولة تفقدية في قاعدة سلاح البحرية في حيفا.
1: אני פה בנמל חיפה, בבסיס חיל הים, מפקד חיל הים. קיבלתי סקירה ממצה של היכולות שלנו, הן מרשימות, חלקן אתם רואים, והצבתי יעד פשוט. היעד של חיל הים, של מדינת ישראל, הוא להבטיח את נתיבי השייט, وخفش الصخر
7: اليمين. إذن كما يقول رئيس وزراء، حددت هدفا واضحا وهو مهمة سلاح البحرية تقضي بضمان أمن خطوط الملاحة البحرية وحرية التجارة عبر البحر، وهما أمران في غاية الأهمية لدولة إسرائيل. ذكرت محمد أيضا بأن الكابينت سيلتئم مساء اليوم بالفعل لمناقشة هذا التطور، التطورات الإقليمية المختلفة، كذلك مسألة لبنان وبدء كما يبدو قريبا إعادة انتشار جيش الدفاع في الجنوب اللبناني حتى يدخل الجيش اللبناني هذه المناطق. الأسبوع المقبل في روما ستلتئم وستنعقد الجولة السادسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية للمرة الأولى بعد أن كانت الجولات الخمس السابقة قد عقدت والتأمت في واشنطن. اليوم وزير الخارجية جدون سار يتطرق إلى استئناف هذه المفاوضات بقوله ما يلي.
8: Less than two weeks ago, Israel, Lebanon and the United States reached a historic framework agreement. These talks are due to continue next week in Rome, Italy. We seek peace with our neighbors. We seek peace with Lebanon.
7: إذن يقول سار، قبل أقل من أسبوعين توصلت إسرائيل لبنان والولايات المتحدة لاتفاق إطار تاريخي. من المقرر أن تتواصل هذه المحادثات الأسبوع المقبل في روما بإيطاليا. نحن نسعى إلى السلام مع جيراننا، نسعى إلى السلام مع لبنان، ولكن السلام يجب أن يقوم على الأمن. ويؤكد مرة أخرى بأن ليست لإسرائيل أي طموحات إقليمية، ووجودنا في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان يستند فقط إلى اعتبارات أمنية من أجل حماية المنطقة الشمالية في إسرائيل. محمد،
0: شكرا لك شمعون أران، يعطيك ألف عافية على هذه الإضاءات. الآن ينضم إلينا مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. إيال، أهلا بك.
9: مساء الخير محمد.
0: مساء الخير. كما أسلفنا في سياق هذا العدد، فإن القلق الإسرائيلي من تزويد تركيا بمقاتلات شبحية ينبع من أن ذلك قد يلحق ضررا جسيما بالتفوق الجوي لسلاح الجو.
9: نعم، إسرائيل تعارض بشدة تزويد تركيا بطائرات الشبح من طراز F-35. ربما يجب الإشارة إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذه الطائرات باستثناء العربية السعودية التي كانت قد قدمت طلبا، ولكن في هذه المرحلة لم تتزود أو لم تزود بعد بهذه الطائرات. ما من شك بأن إثبات أهمية هذه الطائرات قد اتضح بشكل واضح وقاطع خلال الحرب في إيران خلال المعركة الأخيرة ربما منذ 7 أكتوبر، حيث تعتبر إسرائيل هذه الطائرات بأنها الذراع الطويلة أو الوسيلة الاستراتيجية كما تعتبرها. وبلا شك فإن الحرب الأخيرة قد أثبتت ذلك. إلى أي مدى تزويد تركيا بهذه الطائرات يشكل خطرا لإسرائيل؟ هناك إجماع على أنه في هذه المرحلة لا يوجد خطر المواجهة المباشرة بين إسرائيل وتركيا، ولكن من الجانب الثاني على خلفية المواقف العدائية وربما الكراهية بين إسرائيل وتركيا، هناك قلق كبير من حصولها على هذه الطائرات المتفوقة، وخاصة على خلفية الدور المرتقب لتركيا في التحالفات المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط. بهذا الإطار كما قال مصدر عسكري فإن حصول تركيا على هذه الطائرات ربما لم يكون ضربة قاضية بالنسبة لأمن إسرائيل، ولكن بلا شك لا يساهم في الحفاظ على أمن إسرائيل. ربما نقطة أخيرة فيما يتعلق بهذا الموضوع، يجب الإشارة إلى أن النمط الذي تستخدمه أو يستخدمه سلاح الجو له مميزاته الخاصة على خلفية العتاد الوسائل الفردية النوعية من إنتاج إسرائيل التي أدخلت على هذه الطائرات، مما ربما يقلل أيضا من خطر حصول تركيا على الطائرات من هذا النوع. مع ذلك لا شك بأن المعارضة والقلق يبقيان فيما تعلق بتزويدها بهذه الطائرات المطورة.
0: واضح يا علي، ما شكرا جزيلا لك. تعالوا بنا ننتقل إلى توتر أمني تشهده العاصمة السورية دمشق عقب وقوع انفجارين قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقوم بزيارة إلى سوريا، وهي الزيارة الأولى لرئيس دولة غربية كبرى التقى خلالها نظيره الشرع. لنستمع إلى التفاصيل من خلال تقرير الزميل ياكوف عزرا.
10: خلال الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، هز العاصمة السورية ظهر اليوم انفجار قوي نجم عن تفجير عبوتين ناسفتين وأسفر عن إصابة 18 شخصا بجروح من بينهم 4 من عناصر الشرطة السورية. ووفقا لوكالة الأنباء السورية سانا، فقد وقع الانفجاران في منطقة جسر فيكتوريا الحيوية وسط العاصمة، وتحديدا في الشارع المقابل لمبنى وزارة السياحة وبجوار المتحف الوطني. وتم بواسطة عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع، وضعت الأولى داخل سلة مهملات بينما زرعت الثانية في سيارة مركونة بالمكان. وحسب البيانات الرسمية السورية، رصدت قوات الأمن الداخلي العبوتين مسبقا إلى أنهما انفجرتا أثناء قيام الوحدات المختصة بالفحص والتفكيك الفني. وقد وقع الانفجاران على بعد حوالي 100 إلى 120 مترا فقط من فندق فور سيزونز، وهو مقر إقامة الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له، وبعد نحو 5 دقائق من مغادرة موكب الرئيس ماكرون للفندق متوجها إلى قصر الشعب. الرئاسة الفرنسية أعلنت أن ماكرون لم يسمع دوي التفجيرات، وأن الحادث وقع خارج النطاق الأمني المباشر لحمايته ولم يشكل أي تهديد على حياته، وتقرر رسميا استمرار الزيارة وفق جدولها المحدد دون أي تعديل. وبالفعل التقى ماكرون برئيس المرحلة الانتقالية السوري أحمد الشرع في قصر الشعب عقب الحادث مباشرة لبحث ملفات إعادة إعمار البلاد والتعاون الاقتصادي والأمني. كما قام الشرع وماكرون بزيارة للمسجد الأموي، وهو من أبرز المعالم الأثرية والتاريخية بدمشق. وفي مؤتمر صحفي مشترك أشاد الشرع بقرار ماكرون استمرار الزيارة رغم الانفجارات، وشدد على أهمية الموقع الجغرافي لسوريا وأهمية الاستثمارات فيها.
11: فاسمحوا لي أن أتحدث عن سوريا العظيمة. نحن نمتلك موقعا استراتيجيا يصل البحر المتوسط بالخليج والعراق، وعلى مسافة ساعات بحرية من مرسيليا. وبعد أزمة مضيق هرمز التي عشناها جميعا هذا العام، أدرك العالم قيمة الممرات الآمنة والمستقرة هنا. وهنا تبرز أهمية الجغرافيا السورية التي استعادت اليوم دورها الحيوي كعقدة ربط لا غنى عنها في سوق الممرات العالمية، والتي نريد بها لفرنسا أن تكون شريكنا الأول في هذا المسار.
10: هذا وتعد زيارة ماكرون الحالية الأولى لزعيم دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد وتولي الإدارة الانتقالية الجديدة مقاليد السلطة.
12: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
13: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
14: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
12: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليستنا منتازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: مونديال 2026 أنظار عشاق كرة القدم تتجه مساء اليوم إلى مواجهتين مرتقبتين في ختام دور ثمن النهائي، الأولى مصر والأرجنتين، الثانية سويسرا وكولومبيا. لكن قبل أن نتحدث عن مباراة مصر والأرجنتين الذي تترقبها الملايين، تعالوا بنا ننطلق إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى موفدنا للمونديال نجيب قزل. أهلا بك نجيب.
2: أهلا بك يا محمد،
1: كيف حالك؟
2: أهلا يا محمد. نعم الأجواء هنا جميلة جدا.
1: أنا سألت عن حالك بداية نجيب، سألت عن حالك.
2: أنا عشت الحلم يا محمد، يعني الأجواء هنا جدا جميلة، فرصة بطبيعة الحال هي يعني أكثر من رائع، يعني لا يمكن وصف الشعور بوجودك لتغطية يعني حدث ضخم مثل هذا الحدث.
1: طب وين أنت يعني موجود حوالي نجيب؟ أين ستكون في مباراة مصر والأرجنتين؟
2: أنا الآن أتواجد محمد في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، تحديدا في ملعب مرسيدس بنز الذي ستنطلق منه بعد حوالي الساعة ونصف الساعة المباراة، مباراة ثمن نهائي كأس العالم بين الأرجنتين ومصر. في هذه الأثناء الآلاف من المشجعين وصلوا إلى الملعب، الملعب مليء، دعنا نقول يعني بعض الشيء هو مليء، الآلاف ما زالوا يتقاطرون خارج الملعب إلى داخلها، الأجواء هنا جميلة جدا، المنتخبين في قمة المنتخبين، دعنا نذكر أن المنتخبين وصلا إلى هذا إلى هذه المرحلة بشق الأنفاس، الأرجنتين تبارت في المرحلة السابقة مع منتخب الرأس الأخضر ونجحت بالوصول إلى المرحلة مرحلة الثمن النهائي بالأشواط الإضافية. المنتخب المصري أيضا هو نفس الشيء، وصل أيضا بشق الأنفاس بعد ركلات ترجيحية في مباراته الأخيرة مع المنتخب الأسترالي. إذن يعني الأجواء هنا جميلة جدا، كنا قد التقينا مع العديد من المشجعين من المنتخبين الأرجنتيني والمصري، دعنا نستمع إلى أحد المشجعين مشجعي المنتخب المصري الذي تحدثنا معه قبل حوالي نصف ساعة.
3: اسمي محمد خلف وجاي من كاليفورنيا وجاي شجع منتخب مصري.
1: وتوقعاتك للمباراة اليوم؟ ده ماتش مش سهل، مش سهل
3: خالص. الأرجنتين أقوى بلد في العالم، بس أنا عارف ومتأكد إن إحنا رجالة وعندنا عزيمة وإرادة وحننزل الاستاد نكسر الملعب إن شاء الله.
1: توقعاتك للنتيجة؟
3: الله مستعان يعني، بس إن شاء الله إن شاء الله مصر تجيب أول جون في الشوط الأول ونقفل ورا ونعرف نقفل الجيم، ولغاية إن شاء الله ما نعرف نوصل على الأقل ضربة جزاء.
2: نعم محمد، إذن نعم. تفاؤل لدى مشجعي المنتخب المصري، وهنالك يعني بالمقابل توتر من قبل مشجعي المنتخب الأرجنتيني، خاصة يعني عندما ذكرنا المباراة السابقة التي استصعب فيها المنتخب الأرجنتيني الوصول إلى المرحلة القادمة. إذن يعني أجواء هي جميلة جدا هنا، أجواء مرتقبة، بعد حوالي الساعة ونصف الساعة سوف تنطلق هذه المباراة في إطار دور الثمن النهائي لكأس العالم.
1: ونرجو لك مشاهدة شيقة وممتعة نجيب قزل. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء محمد.
1: مباراة مصر والأرجنتين، الملايين تترقب هذه المباراة بصراحة في العالم العربي وفي أماكن أخرى. أشرف راضي من القاهرة، مساء الخير.
4: مساء الخير يا أستاذ محمد.
1: أنهار بشرية في الشوارع والميادين، بحر من المصريين يأمون يتقاطرون الساحات والميادين العامة ليحتفلوا بهذا العرس الكروي الهام سوية. صف لنا الأجواء أشرف، كيف عم تستعدوا في مصر؟
4: إن شاء الله يكون احتفال، هناك حماس كبير جدا بعد الأداء في المباراة الأخيرة ضد أستراليا، هناك يعني تفاؤل، موجة تفاؤل كبيرة تعم الأجواء المصريين، هناك حماس للفريق المنتخب المصري لكرة القدم. الكل تقريبا في القاهرة المدن الكبرى وكل مكان في مصر يستعد لمراقبة
1: إجازة مدفوعة الثمن.
4: ليست أجازة
1: يعني حتى أنت تعلم في الأردن الأردنيون حصلوا على أجازة في إحدى مباريات الأردن مع فريق لم أذكره الآن.
4: ربما عندما نصل إلى قرب النهائي أو النهائي ده يحدث إن شاء الله، لكن إلى الآن اليوم يوم عمل عادي، لكن هناك استعدادات تجري منذ يومين لتحضير يعني أماكن عامة لاستقبال.
1: بدي أسألك أشرف راضي على ذكر الأماكن العامة، المصريون في القاهرة أين يتجمعون؟ في أي ساحات؟ في أي ميادين؟ كيف يحتفلون بهذه المباراة الشيقة؟
4: المقاهي لا تزال هي المكان الأول والأثير لمتابعة المباريات، والمقاهي في الأحياء الشعبية حقيقة هذه أجواء يعني خاصة جدا بالقاهرة، حماس الجمهور في المقاهي أشبه ما يكون بحماس الجمهور في الاستاد، هناك تفاعل مع المباراة وترقب وحماس وتوتر، لحظات تكون عصيبة جدا على وسط هذه الحشود المجتمعة على المقاهي. لكن المتابعة هذا العام تميزت أيضا بتخصيص يعني الاستاد الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة لعرض المباريات على شاشات كبيرة، ويعني تسهيلات في نقل
1: تسهيلات
4: والمشجعين.
1: طيب أشرف، أشرف دع العاطفة جانبا، شو توقعاتك أنت كمتابع كإنسان تعشق الرياضة؟
4: أنا في كرة القدم كالانتخابات الحقيقية لا يمكن توقع شيء قبل إنهاء صفارة الحكم يعني هذا، لكن اللي أنا ملاحظه أنه يعني هناك يعني وعي مختلف تماما لدى الفريق الفني أو لدى المدير الفني مدرب المنتخب حسام حسن ومساعديه، هناك دراسة دقيقة بتتم لخطط الفرق المنافسة، دراسة
1: الأسلوب
4: اللاعبين. المباراة الأخيرة بتبرز قدرة عالية جدا عن
1: ونحن أستاذ أشرف راضي يعني نرجو الفوز للمنتخب المصري، ونرجو لكم أوقاتا هنيئة وفرحة عارمة تصل كل مصري وكل إنسان يشجع هذا الفريق هذه الرياضة. يعطيك ألف ألف عافية، إلى الأمام.
4: شكرا يا أستاذ محمد، شكرا جزيلا.
0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
5: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. حملة واسعة للشرطة والشباك في سخنين وعرابي ودير حنة وكفر مندى والمناطق المحيطة لتجفيف منابع تمويل عصابات الإجرام في المجتمع العربي. لقاء بين ترامب وأردوغان على هامش قمة الناتو في أنقرة، وتوقعات بأن يبلغ ترامب تركيا استعداده لإعادتها لبرنامج مقاتلات F-35 وسط معارضة إسرائيلية شديدة. جولة مفاوضات سادسة بين إسرائيل ولبنان على مستوى السفراء في روما يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل. وزير الخارجية ساعر يؤكد أن إعلان حماس تسليم إدارة غزة هو خدعة وجاء من أجل التملص من تفكيك حماس لسلاحها، وبأنها تحاول محاكاة نموذج حزب الله في قطاع غزة. بعد تأهل بلجيكا وإسبانيا، الأرجنتين في مواجهة الفراعنة الذين يتوعدون بمفاجأة، ودفاع سويسرا يصطدم بطموح كولومبيا في ختام دور ثمن النهائي، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
1: قناة مكان وكان بوكس، الدقيقة 41 بعد الخامسة في استوديو مكان. إلى هذا الملف، فصول المواجهة غير المسبوقة بين الحكومة والجهاز القضائي متواصلة مع تصعيد جديد في حرب التصريحات والاتهامات. فبعد تحذير القضاء من العواقب القانونية المترتبة على مخالفة قرارات محكمة العدل العليا، شن وزراء بارزون يتقدمهم وزير العدل ياريف ليفين ووزير المالية بتسلير سموتريتش هجوما حادا على السلطة القضائية. الزميل نواف النباري يستعرض في التقرير التالي أبرز تطورات هذا الملف.
6: عاصفة الأزمة الدستورية لا تزال في أوجها مع احتدام السجال بين الحكومة والمحكمة العليا، على خلفية إعلان الحكومة عدم الامتثال لقرار قضائي يتعلق بمجلس الهيئة الثانية للبث الإذاعي والتلفزيوني. وفي هذا السياق شن وزير العدل ياريف ليفين هجوما حادا على قضاة المحكمة العليا، متهما إياهم بمحاولة قمع المطالبين بالعدالة وداعيا القضاء إلى مراجعة مواقفهم، ومؤكدا أن احترام القانون والإرادة الديمقراطية واجب يقع على عاتق الجميع بمن فيهم قضاة المحكمة العليا. من جهته صعد وزير المالية بتسليل سموتريش لهجته واعتبر أن ما وصفه بالمافيا القضائية كما قال تمارس سياسة الابتزاز والتهديد، مؤكدا أن الحسم سيكون عبر صناديق الاقتراع. في المقابل شدد رئيس المحكمة العليا يتسحاك عميت والقاضيان أليكس شتاين وروت رونين على أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ولا سيما من قبل سلطات الدولة يشكل مساسا خطيرا بسيادة القانون، محذرين من أن موظفي القطاع العام الذين يتصرفون خلافا لقرارات المحاكم قد يفقدون الحصانة القانونية التي تحميهم من دعاوى التعويض المدنية. كما انضمت شخصيات قضائية بارزة إلى الانتقادات، إذ حذر 5 رؤساء سابقين للمحكمة العليا من أن عدم الامتثال لقرارات القضاء يقوض أسس النظام الديمقراطي وسيادة القانون، فيما أكد محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون أن الالتزام بأحكام المحكمة العليا ضروري للحفاظ على الاستقرار والثقة في الاقتصاد الإسرائيلي في وقت تتواصل فيه المواجهة بين السلطتين التنفيذية والقضائية وسط ترقب لتداعياتها السياسية والدستورية بعيدة المدى.
1: بعيدة المدى. فالح حبيب أهلا بك.
7: تحياتي لك محمد، تحياتي المستمعين والمستمعات.
1: أهلا بك، وأنت منهمك طيلة هذا النهار برصد كافة التصريحات والتحركات الصادرة من هذا القيادي الحزبي أو ذاك في مجتمعنا العربي وكذلك الأحزاب اليهودية. يواصل في حزب الليكود الدفع بسلسلة تشريعات جدلية وسط حالة من التردد في حسم بعضها، خلافات داخلية متواصلة حول التحصينات التي يسعى نتنياهو للحصول عليها، فيما يبصر النور تحالف جديد بعد مفاوضات ماراثونية بين هندل وتروبر. تفضل رتب لنا هذه الأوراق فالح.
7: نعم محمد، صحيح ما تفضلت به. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجد نفسه غارقا في مأزق سياسي صامت، فهو يصارع للبقاء بين ائتلاف يبتزه وجمهور يبتعد عنه وحزب يتمرد على محاولات إعادة تشكيله. لاحظ محمد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ أن بدأت تظهر بشكل جلي عملية التآكل بشعبيته بسبب مشاريع القوانين الجدلية، هناك في مكتبه انقسام، هنالك من يدعوه لتجميد جزء من هذه القوانين وعلى رأسها قانون تعلم التوراة، هنالك من يرى بأن هذا القانون بنهاية المطاف سيفرغ من مضمونه، وبالتالي الأحزاب الحريدية ستجد نفسها مع قانون شكلي أكثر من كونه جوهري، وهذا ما قد يدفع بها الذهاب إلى المعسكر الآخر ودعم إما نفتالي بنت وأيزنكوت. في الوقت الذي فيه نتنياهو يرى أنه حتى لو كان الأمر على حساب تراجع الليكود، هو مصر للحفاظ على معسكره بحالة وكان هنالك تعادل، إبقاء الدولة من جولة انتخابية إلى أخرى كما كان في الانتخابات الأخيرة، وذلك ظنا منه أو قناعة منه أن الأحزاب الحريدية على الأقل ستعترف بمجهوده وستكافئه على ذلك. لهذا نتنياهو نجده بين نارين، وإذا هذا لم يعني إذا لم يكن هذا كافيا، فنتنياهو أيضا اليوم يواجه مشكلة مع قائمته الانتخابية الحالية على الأقل كما هو يصفها.
1: نعم.
7: الغرف المغلقة محمد يؤكد على ضرورة تحصين على الأقل 10 مواقع، 4 في المواقع 10 الأولى. لأنه يتحدث بشكل واضح أنه بمثل القائمة الحالية التي ساهمت بالتصدعات السياسية والمجتمعية لن يتمكن من الحفاظ
1: طيب
7: على
1: فالح
7: السلطة.
1: فالح، أنا أريد منك أن تطلع المستمع الكريم باقتضاب حول هذا التحالف الجديد بين خيلي تروبر انسحب من غانتس، ويعز هندل خاض تجارب سياسية متعددة عبر تحالفات عديدة، ما هذه الرؤية المشتركة؟
7: تحالف جديد يبصر النور محمد بين هندل وبين هيلي تروبر. هندل الذي لم يوفق بمفاوضاته مع غانتس لجأ بنهاية المطاف إلى التوافق مع هيلي تروبر، هم يتحدثون على أن هذا الحزب سيحاول فرض على الأطراف ائتلاف صهيوني بحث واسع بعيدا عن الأحزاب الحريدية والأحزاب العربية. أكثر من ذلك هم يتحدثون على أنهم لا يريدون كحال ديدي سمحي وغانت فرض على نتنياهو حكومة وحدة وطنية، وإنما إذا تحدثنا عن تروبر هو لا يريد لنتنياهو أن يكون في الحكم، لهذا واضح أنهم يريدون أن تكون حكومة تغيير واسعة تستند فقط على الأحزاب الصهيونية. القيادة لهذا الحزب ستكون مشتركة، يتقاسمها هندل من جهة وحيلي تروبر من جهة أخرى. ليبقى السؤال، هل بقواهم الذاتية محمد سيتمكنون من تجاوز نسبة الحسن؟ باعتقادي لا، لهذا أنا أميل إلى
8: ربما
7: أن ينضموا بنهاية المطاف
8: إلى حزب آخر الكبير. ربما استعراض عضلات وجس نبض انتخابي قبل الخوض في المعترك. يعطيك ألف عافية فالح.
7: ولا يهمك محمد.
8: إلى قطاع غزة لكي نطلع على التطورات الحاصلة هناك والمستجدات. غدا أعلن حماس عن حل لجنة العمل الحكومي في القطاع واستعداد لجنة التكنوقراط لمباشرة عملها. حسن أبو زيد، أين وصلت الأمور؟ أهلا بك.
9: أهلا بك. الأمور تتعلق بقرار من إسرائيل بالسماح للجنة التكنوقراط محمد بالدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، المنفذ الوحيد إلى القطاع. رئيس اللجنة لإدارة قطاع غزة الدكتور علي الشعث قال يوم أمس في أعقاب الإعلان عن تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس لجنة المتابعة بالإنابة عن الاستقالة وحل لجنة الطوارئ، قال إن اللجنة جاهزة بالكامل لتحمل مسؤولياتها فور توفر الإمكانيات والممكنات اللازمة لعملها. شعث أوضح أن نجاح عمل اللجنة يتطلب توفر سلطة واحدة، قانون واحد بمرجعية واضحة، والمهم سلاح واحد خاضع لهذه السلطة، بما يضمن توفير بيئة سياسية وإدارية وأمنية مناسبة تمكن اللجنة من أداء مهامها بكفاءة وبما يخدم مصالح السكان الغزيين في كافة قطاع غزة كافة. حركة حماس بعد الإعلان عن حل اللجنة أعلنت بشكل واضح وجلي أنها أبدت الكثير من المرونة، والملعب الآن في ملعب والكرة الآن في ملعب إسرائيل والوسطاء، كما يقول حازم قاسم المتحدث بلسان الحركة.
10: هذه خطوة مهمة إلى الأمام باتجاه تطبيق ما كنا نقوله دائما، أن حماس لن تكون في ترتيبات اليوم التالي لقطاع غزة، ورسالة إيجابية من أجل تهيئة أجواء أكثر متانة للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة كي تدخل.
9: محازم قاسم القيادي في حركة حماس. وكما قلت محمد، لجنة التكنوقراط موجودة في مصر وهي تنتظر صدور الأوامر من قبل إسرائيل بالدخول إلى قطاع غزة لمباشرة عملها.
8: محمد. أشكرك حسن أبو زيد، شكرا جزيلا. بعثة الإنقاذ الإسرائيلية تواصل عملها في فنزويلا بعد الزلزال المدمر الذي ضربها قبل أسبوعين، أسفر عن مقتل نحو 3500 شخص. ينضم إلينا من هناك من فنزويلا الليفتنانت كولونيل احتياط غسان طريف، قائد قسم الهندسة في قيادة الجبهة الداخلية. أهلا بك أستاذ غسان.
11: أهلا بك عزيزي على بالموجودين.
8: أنت في فنزويلا الآن؟
11: صحيح صحيح، أنا في فنزويلا.
8: طيب حدثنا عن طبيعة عمل لجنة الإنقاذ، ماذا تقدمون للسكان هناك؟ أي معدات أحضرتم معكم؟ كيف هو التعامل بين الفنزويليين والسلطات المسؤولة؟
11: عزيزي، أول شيء أنا بحب أقول إنه دولة إسرائيل عرضت المساعدة من ثاني يوم تقريبا، بس كان صعب الاتصال هنا مع السلطات لأنه ما كان في علاقات حوالي 17 سنة. فبعد جمعة أو أكثر شوي من جمعة اتصال صار، ويعني كان في موافقة، بس إحنا عندنا في البلاد نعرف إنه بعدي أكثر من جمعة عملية الإنقاذ بتقل، فإحنا إجينا هنا بعثة اللي هي بمركزها بعثة هندسية، إحنا هون أكثر طاقم مهندسين وعم نقدم المساعدة في نطاق الهندسي، عم نفحص المباني، عم نساعدهم في شرح كيف نفحص المباني الخطرة اللي بدأ هدم بعد اللي ما لازم تنهد، يعني لأنها خطيرة، أو المباني اللي ممكن الناس يرجعوا عليها. تنسوش إنه في كثير ناس عايشة في خيام هنا وممكن يرجعوا على بيوتهم، أو في ما ناس عايشين في بيوت اللي ممنوع يكونوا فيها، فعم نقدم لهم خدمة من هاي في هذا النطاق في هاي الناحية، وعم نساعدهم كثير في الشغلة، عم نبرم معهم في كل المنطقة اللي منطقة الجوايرة اللي هي المنطقة اللي فيها أكثر إشي أكثر.
1: طيب السؤال إلى غسان طريف، يعني عم تعملوا مسح للمباني، بتقيموا المباني، الأضرار التي لحقتها، هل تصلح للسكن، هل يجب إخلاء السكان، هذا هو نطاق عملكم. يعني سؤالي لك، كيف تتعاطى السلطات الفنزويلية مع هذه البعثة التي تقدم خدمات إنسانية؟
11: بقول لك العزيزي إنه هنا كلنا مندهشين، ومش بس هنا في البلاد، ما فكرنا يكون ال ال ال ال يعني المحبة والترحيب في البعث الإسرائيلي. كلنا فكرنا كنا شوي يعني نقولها شايفين يعني أو شوي هايبين، أما التعاطي معنا، المحبة، الدعم، إشي بدهش. يعني فيش حدا ما بيقولنا شكرا في السلطات. إحنا عم نحكي رأسا مع الوزير، أحد واحد من الوزراء اللي هو كل شوي برجع تقرير للرئيسي، يعني لحد هذا الوضع الرئيسي عم تعرف عن كل خطوة نعملها. كل يعني زي ما تقول 24/7 يعني أونلاين كل الوقت. إذا إحنا عم نقدم لهم مساعدة في هاي الشغلة، وفي شغلة ثانية من ناحية الهندسة عم نساعدهم، عم نعمل لهم تخطيط لبرنامج كيف يتعاملوا مع كل المنطقة الشاسعة هاي اللي فيها الأضرار، كيف يفضوها، ينظفوها ويعيدوا في مرحلة التأهيل. فإحنا إجينا على مرحلة اللي عندنا في البلاد بنسميها مرحلة التأهيل هاي، بعد ما تصور الهزة الأرضية، بعد ما يخلصوا عمليات الإنقاذ. مناش ننسى انه بعد في ناس تحت الهدم للاسف. نعم. وقربهم عم بدوروا عليهم.
1: الفكرة واضحة.
11: احنا عم نجرب. صحيح. نعم. فإسا احنا عم نجرب نساعدهم كمان في تقييم المباني، اما كمان في بناية مخطط.
1: شكرا.
11: عرضنا عليهم مخطط يعني دا اقول لك كيف هن يعني زي ما تقول لقوها اشي مدهش، يعني ما فكرناش. نعم. انه لهالدرجة هن يعني معوزين هاي الشغلة، أو فيش عندهم هاي الإمكانيات لحد إسا.
1: صحيح. يعطيك ألف عافية أستاذ غسان طريف، كل احترام لكم. شكراً جزيلاً لك. تسلم. على هذا الحديث. وفي زمن باتت فيه الهواتف الذكية منصات التواصل الاجتماعي ساحات لتنظيم الاحتجاجات، تجد أجهزة إنفاذ القانون نفسها أمام تحديات جديدة يفرضها العسكر الرقمي. أحمد أبو سويس.
12: النظام العام في العصر الرقمي، الاحتجاجات وأعمال الشغب والتكنولوجيا، كانت عنوان المؤتمر الذي عقد اليوم في مركز بيرس للسلام بمدينة تل أفيف يافا، وناقش التحديات التي تواجه الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات في ظل التطورات التكنولوجية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والأدوات الرقمية على حفظ النظام العام وآليات الاستجابة للأحداث الميدانية.
13: أغايون لكم تكنس مجي אחרי שומר חומות החלטנו להקים את המכון ולקיים כנס שדן בנושא של מהומות והפרות סדר בעידן הדיגיטלי. כל מטרתם היא לנסות ולקיים תחזית או אולי לנבא את התפרצותן של מהומות והפרות סדר באמצעות אמצעים דיגיטליים שקיימים היום.
12: وشارك في المؤتمر أكاديميون ورجال شرطة وخبراء قانون إلى جانب شخصيات من مختلف المجالات، حيث استعرض المشاركون نتائج بحث أجري في كلية الجليل الغربي وتناول معطيات تتعلق بالمظاهرات والاحتجاجات في البلاد. وأظهر المشاركون أن التطورات التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي باتت تؤثر بشكل مباشر إيجابا وسلبا على تنظيم المظاهرات وإدارتها. وفي المقابل شدد عدد من المتحدثين على أن التظاهر حق ديمقراطي أساسي يجب احترامه وضمان ممارسته وفق القانون.
14: הזכות להפגין היא בעצם זכות יסודי, חלק מחופש הביטוי שלנו. לא סתם, אלא היא ציפור הנפש של הדמוקרטיה שלנו.
1: هذه تحيات طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج رضا الصانع، أزولاي هندسة إذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. طابت أوقاتكم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
5: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
6: فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
7: إذن مستمعينا الكرام، مستمعي راديو مكان، بعد قليل سنكون مع النشرة المسائية لقناة مكان. هذه المرة ستكون عند الساعة 6 مساء، كانت في السابق عند الساعة 7، لكن هذه المرة بسبب مباريات كأس العالم ستكون عند الساعة 6. إلى
0: النشرة المسائية من استوديوهاتنا في أورشليم القدس.
8: مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة في طمرة إثر تعرضه لإطلاق نار داخل صالون الحلاقة الذي يملكه. حملة للشرطة والشباب في سخنين، عرابي، دير حنة وكفر مندة لتجفيف منابع تمويل عصابات الإجرام في المجتمع العربي. خلال قمة الناتو في أنقرة، ترامب يؤكد دراسة واشنطن لبيع مقاتلات F-35 لتركيا، وأردوغان يرد بأنه تلقى وعدا بشراء 5 مقاتلات. وزير الخارجية سعر يؤكد أن إعلان حماس تسليم إدارة غزة هو خدعة، وبأنها تحاول محاكاة نموذج حزب الله في غزة. رئيس حزب جنود الاحتياط هندل والنائب تروبر يعلنان التحالف وخوض الانتخابات المقبلة ضمن قائمة واحدة. الأرجنتين في مواجهة الفراعنة الذين يتوعدون بمفاجأة، ومفادنا نجيب قزل ينقل لنا الأجواء من استاد أتلانتا. والنجم كريستيانو رونالدو يطوي صفحة المونديال بعد خسارة منتخبه أمام المنتخب الإسباني.
9: النشرة المسائية مع فراس حامد.
10: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من الجرائم في المجتمع العربي. ففي طمرة قتل الشاب ياسر أبو الهيجة بإطلاق النار في حادث عنف بعد ظهر اليوم، وتم إقرار وفاته في مستشفى رامبام في حيفا. ينضم إلينا مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. تامر، مرحبا بك في البداية، طعنا في تفاصيل هذه الجريمة.
11: نعم، للأسف فراس، من جديد نفتتح النشرات بهذه الأنباء التي تتحدث عن جرائم قتل في المجتمع العربي. يدور الحديث عن جريمة قتل وقعت ظهر هذا اليوم في مدينة طمرة، هذه المدينة التي شهدت في السابق سلسلة من جرائم

0: القتل. الرصاص استهدف محلقة للشباب كان بداخلها مجموعة من الزبائن، كذلك صاحب المكان الشاب ياسر أبو الهيجة المعروف وفقا للأهالي بأخلاقه الطيبة والحسنة وبعلاقته الحميدة والحسنة مع معظم مواطني مدينة طمرة وحتى منطقة الشمال. تعرض ياسر هو وشاب آخر لوابل كثيف من الرصاص. ياسر نقل تحت عمليات الإنعاش إلى مستشفى رمبام، وهناك كانت محاولات حثيثة لإنقاذ حياته، لكن الطواقم الطبية في نهاية المطاف أعلنت عن مقتله. أما الشاب الآخر فهو أيضا لا يزال يتلقى العلاج في مستشفى رمبام، ومنذ إصابته خضع لعدد من العمليات الجراحية المعقدة، إصابته توصف بالخطيرة حتى هذه اللحظة. هناك صدمة داخل مدينة طمرة كون الرصاص ليس للمرة الأولى يستهدف أصحاب المحلات التجارية على الشارع الرئيسي، هذا الشارع الذي يعتبر شريان الحياة لمدينة طمرة، يربط المدينة من شمالها حتى جنوبها، من غربها حتى شرقها عفوا. هذا الشارع يعتبر شريان الحياة، يضم عدد كبير من المحلات التجارية، وهناك مخاوف أن يستمر هذا الرصاص في حصد الأبرياء داخل المجتمع العربي وتحديدا في مدينة طمرة. الشرطة أغلقت مسرح الجريمة لساعات طويلة وجمعت الأدلة والكاميرات من هناك، ولم يعلن عن معتقلين حتى اللحظة، لكن وفقا للتفاصيل والتقديرات الشرطية أن ياسر لم يكن هو العنوان ولم يكن كن هو الشاب المقصود عندما تم إطلاق الرصاص عليه في رأسه.
1: نعم، أيضا في بما يتعلق بالجريمة، أطلقت الشرطة اليوم حملة لأول مرة مع جهاز الشباك في منطقة دير حنا عرابي سخنين والمناطق المجاورة.
0: نعم، بعد أقل من 24 ساعة على الحديث أن الشباك سيدخل لمكافحة العنف والجريمة، دخل الشباك بشكل شبه فعلي على الأرض وبدأ في عملية وصفت بالكبيرة داخل مدينة سخنين، لكن المفارقة الكبيرة أن هذه العملية تزامنت معها الجريمة في مدينة طمرة على بعد كيلومترات قليلة، حيث تواجد مفتش عام الشرطة إلى جانب الشباك، وقادت الشرطة في سخنين والجريمة وقعت في طمرة. إذا كان يدل ذلك فهو يدل إلى أن المجرم عندما يريد تنفيذ جريمة قتل هو ينفذ ذلك يعني دون أن يفكر في أي شيء. بالنسبة لهذه العملية الواسعة بمشاركة الشباك فراس، هناك جدل نلمسه بشكل واضح داخل المجتمع العربي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دخول الشباك أو عدم دخوله لمكافحة العنف والجريمة. هناك من يؤيد ذلك وهناك من يعارض، وهناك من يقول أصلا إلى أن الشباك موجود داخل المجتمع العربي منذ سنوات، وربما هذه تكون في هذا التوقيت هي بالفعل نوع من الدعايات السياسية، لأننا في فترة على مقربة من موعد الانتخابات، كل حزب وكل فرد داخل الحكومة يريد أن يحقق مآربه. إذن لنشاهد هذا التقرير الذي يلخص العملية الشرطية، أيضا التقرير يضم مقابلة خاصة مع مفتش عام الشرطة.
2: ارغونين כמו بكري خريري دينام ليوت بكله لمسار عالم.
0: بعد اقل من 24 ساعه على الاعلان رسميا عن اشراك جهاز الامن العام الشباك في مكافحه الجريمه داخل المجتمع العربي، خرجت الى الميدان أول حملة واسعة بمشاركة الشباك إلى جانب الشرطة وسلطة الضرائب وعشرات الجهات الحكومية في سخنين وعرابي ودير حنا وكفر مندا. الشرطة وصفتها بأنها حملة غير مسبوقة، هدفها قطع شريان الأكسجين الاقتصادي للتنظيمات الإجرامية، وسط حضور المفتش العام للشرطة داني ليفي وكبار قادة الأجهزة الأمنية.
2: אמרת 160 ומשהו עם כל החברים, בסוף ככה מנצחים שיעה.
3: אנחנו מטפלים.
0: لكن ورغم حجم القوات المشاركة فإن النتائج التي أعلنت عنها الشرطة اقتصرت على ضبط أكثر من 30 مركبة تعود لأصحاب ديون مالية تقدر بعشرات ملايين الشواكل. أما الأسلحة والعبوات الناسفة التي وردت في بيان الشرطة فهي تعود إلى نشاطات نفذت خلال الأسبوع الماضي، ولم يعلن عن ضبط أي قطعة سلاح أو وسيلة قتالية خلال حملة اليوم.
3: يعني مؤلم جدا، يعني هم عمين يضحكوا، يعني قاعدين يضحكوا على حالهم بالأول مش يضحكوا علينا. يعني هذا الصاحب بقول لك الملحمي ولا المتجر ولا، لأنه هذول هن المهددين من قبل عصابات الإجرام. يعني ويلين هن بيدفعوا ثمن مرتين، مرة إنه هن مهددين من قبل عصابات الإجرام، والشغل الثاني إنه الشرطة بتحاربهم في لومة العيش. علشان هيك يوم الأحد راح يكون عندنا اجتماع مع المفتش العام وقيادة شرطة إسرائيل، وراح أقول له هاي الأشياء.
0: وهنا يبرز التساؤل، هل كانت هذه أولى ثمار إشراك الشباك في مكافحة الجريمة، أم أن ما شهدناه اليوم كان استعراضا افتتاحيا لقدرات الأجهزة تمهيدا لخطوات أوسع في المرحلة المقبلة؟ في سخنين سادت حالة من الامتعاض بين عدد من أصحاب المصالح التجارية الذين تحدثوا إلينا وقالوا إن عمليات التفتيش طالت محلا تجارية لا علاقة لأصحابها بحسب روايتهم بالتنظيمات الإجرامية، وإن التركيز انصب على فحص الملفات والمستندات الضريبية بدلا من الوصول إلى الجهات المسلحة التي تنشر الرعب في الشارع. وفي مقابلة خاصة من الميدان سألنا المفتش العام للشرطة داني ليفي إن كانت هذه الحملة هي الرد الأول للشرطة بعد مقتل 15 شخصا في المجتمع العربي خلال الأسابيع الأخيرة.
4: أخري رتسي فارتسيخوت بخبرة عربية جوايا مخرونوت رأينو كي 15 بني آدم نرتسيخو زاد قوفار شونا.
5: אני חושב שמאז שנכנסתי לתפקיד מזה כמעט שנתיים, אמרתי, הכרזתי, שהפשיעה במגזר הערבי היא מפלצת שצריך לטפל בה. המפלצת הזו לפעמים מנצחת, לפעמים היא יורקת אש והורגת אנשים חפים מפשע וגם כאלה שלא, וזה לא תגובה. יש פה תוכנית עבודה מסודרת, המחוזות, התחנות, המרחבים, משטרת ישראל לה וכל היחידות, כדי לגדוע את הפן הכלכלי אצלם, כדי לגדוע ולתפוס את כל האמל"ח שאצלם, כדי שהמדינה הזאת תתנהל בצורה הכי טובה שיש.
0: الشرطة تؤكد أن هذه الحملة تشكل بداية لمرحلة جديدة في مواجهة الجريمة المنظمة داخل المجتمع العربي، خاصة بعد إشراك الشباك رسميا في هذه الجهود. الشارع العربي ينظر إلى النتائج أكثر من الشعارات، ففي السنوات الأخيرة شهدت البلدات العربية حملات أمنية مماثلة وبعضها كان أوسع، إلا أن ذلك لم يوقف شلال الدماء، بل شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدا في وتيرتها.
1: والآن إلى قمة الناتو المقامة في أنقرة. في خلال لقاء الرئيس الأمريكي ترامب بنظيره التركي أردوغان، أكد ترامب أن واشنطن تدرس بيع تركيا مقاتلات F-35، في حين رد أردوغان قائلا إن بلاده تلقت وعدا ببيعها 5 مقاتلات وسط مخاوف إسرائيلية من اتخاذ واشنطن هذه الخطوة، حيث يحضر هذا الملف على طاولة الكابينيت الذي يلتئم هذه الليلة. ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون مرحبا بك. في البداية هناك نوع من الطمأنة ربما من خلال تصريحات ترامب في قمة الناتو أو التصريحات أمام أردوغان بأن واشنطن تدرس بيع مقاتلات F-35 لتركيا.
6: نعم بالفعل، أولا هناك بالفعل قلق إسرائيلي لدى المستويات السياسية والأمنية من حصول أنقرة على هذه الطائرات المتقدمة من طراز F-35. أقترح أن نشاهد بداية ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله إلى أنقرة إلى قمة الناتو، فلنشاهد.
7: Mr. President, are you going to sell F-35s to Turkey? And what about the legal restrictions?
8: Well, it's a decision we're going to make.
7: We have a very good relationship. I would think that many people, I can tell you, many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So, yeah, it's something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. And it's certainly something we will consider.
1: نعم ترامب نعم شيمون آسف
6: نعم أولا بالفعل حتى ولو كان الرئيس ترامب سيصادق على ذلك علينا الإشارة إلى أن هناك طريقا طويلة للغاية حتى الموافقة على ذلك وحتى تنفيذ ذلك أولا الكونغرس الأمريكي يعارض ذلك بشدة متناهية علما بأن الرئيس أردوغان قام بابتياع منظومات دفاعية من طراز S-400 مضادة للطائرات من صنع روسي لذلك يجب على الرئيس أردوغان أولا إعادة هذه المنظومات لروسيا هناك حديث حول إمكانية ابتياع روسيا هذه المنظومات ثانيا سيستغرق هذا وقتا طويلا هناك رسالة من مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعارضون ذلك يقولون لترامب في رسالة عاجلة إن الرئيس أردوغان يقوم بتهديد حلفاء واشنطن يهدد جزيرة قبرص يهدد اليونان وإسرائيل لذلك يجب القول هالطريق لا تزال طويلة وشاقة أمام الرئيس ترامب ربما يقوم بذلك للرأي العام لإرضاء الرئيس أردوغان ولكن هناك بالفعل قلق كبير حول هذا الموضوع لخلق لإخلال بالتفوق العسكري والتوازن القوى
1: إلى أي مدى هذا التخوف أو هذه القضية قد تكون حاضرة على طاولة الكابينت؟
6: ليس فقط على طاولة الكابينيت وإنما في الآونة الأخيرة هناك حوار بين الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية والأمريكية حول هذا الموضوع وعلى طاولة الكابينيت سيكون أيضا الملف اللبناني مع تذكير بأن الأسبوع المقبل ستعقد الجولة السادسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما بإيطاليا لأول مرة بعد أن كانت هناك خمس جولات في واشنطن هذا الموضوع يطرح على طاولة المفاوضات وسنرى بلا شك ردود أفعال حتى الآن ليس هناك أي رد فعل من رئيس وزراء أو من أي جهة إسرائيلية رسمية
1: نعم الأمر اللافت في هذه المداخلة شيمون بأنك تحولت من مراسل قناة مكان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدقيقة واحدة شيمون
6: شكرا لك
1: شكرا جزيلا لك شيمون
6: شكرا لك فيراس
1: هذا وتتصاعد المخاوف في البلاد من احتمال انتقال طائرات F-35 إلى تركيا إذ ترى أوساط أمنية أن امتلاك أنقرة لهذه الطائرة سيقوض التفوق الإسرائيلي في المجال الجوي في حين حذر ضباط كبار من أن نية الرئيس ترامب بيع الطائرات قد تعرض حرية عمل سلاح الجو للخطر بشكل كبير ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة إيال مرحبا بك في البداية إلى أي مدى هذه المخاوف واقعية دعنا نقول هذه المخاوف كانت في الماضي ربما أكثر من عقد من الزمن لم يتم في نهاية المطاف بيع تركيا أسلحة قد تمس بالتفوق الجوي الإسرائيلي إلى أي مدى بالفعل هناك خوف أو قلق في الأجهزة الأمنية من هذا الأمر؟
8: أولا هناك قلق حقيقي فيما يتعلق بهذا الموضوع ويجب القول وإن كانت المسيرة شاقة وطويلة إلى أن تتسلم تركيا هذه الطائرات فعندما يقرر الرئيس أو يتخذ الرئيس الأمريكي هذا القرار لا تستطيع أي جهة أن تفعل شيئا وخاصة إسرائيل إسرائيل لا تمتلك الحرية لكي تقول أو تفعل شيء لمنع الرئيس الأمريكي من تسليم تركيا هذه الطائرات من ناحية المخاوف الإسرائيلية يجب القول أن إسرائيل ترى بأن حصول تركيا على هذه الطائرات قد تمس في التفوق الجوي الإسرائيلي إذا ما كان أحد بحاجة إلى دلائل أو إثباتات حول أهمية هذه المقاتلات بالنسبة لإسرائيل فإن الحرب الأخيرة المعارك الأخيرة وخاصة في إيران قد أثبتت ما وصفته إسرائيل بالذراع الطويلة أو بالوسيلة الاستراتيجية. وفعلا من هذه الناحية حصول تركيا على هذه الطائرات يمس بتفوق إسرائيل الجوي المطلق. يجب القول لا أحد يتوقع على الأقل الأوساط العسكرية الاستخباراتية لا تتوقع مواجهة بين إسرائيل وتركيا في الوقت القريب، ولكن الحقيقة بأن تركيا تبدي مواقف معادية إن لم نكن نقول الكراهية لدولة إسرائيل، هذا يزيد من المخاوف الإسرائيلية فيما يتعلق بهذا الموضوع. ضف على ذلك الدور التركي البارز خلال السنوات الأخيرة وخاصة بعد الحرب حول تحالفات إقليمية مختلفة، واضح بأن تركيا قد يكون لها دورا مركزيا وكبيرا، وذلك إزاء تراجع مكانة إسرائيل في كل ما يتعلق بمكانتها في الشرق الأوسط بعد الحرب وبعد 7 أكتوبر. لذلك ربما هذا يبرر المخاوف. من الجانب الآخر لابد من الإشارة، وهذا ما تقوله أيضا الأوساط العسكرية، النمط الذي تستخدمه إسرائيل يختلف عن باقي الطائرات من هذا الطراز نظرا للوسائل المعدات الأجهزة المميزة التي تم إدخالها بالطائرات الإسرائيلية، مما تجعلها ربما نمط آخر من هذه الطائرات، وهذا بلا شك يقلل من خطورة حصول تركيا على هذه الطائرات. بغض النظر عن ذلك، مهما كانت المواقف الإسرائيلية واضح أنها لا تستطيع أن تفعل شيئا، ربما الأكثر خطورة بذلك هناك أصوات بأنه يتوجب على إسرائيل الحصول على تعويض مقابل تسليم تركيا هذه الطائرات، ولكن في الظروف الراهنة والعلاقات السيئة بين إسرائيل والإدارة الأمريكية هناك من يشك في أن تستطيع إسرائيل أن تحصل على أي تعويض مقابل تسليم تركيا هذه الطائرات المطورة.
1: يا العليمة شكرا جزيلا لك.
8: شكرا لك.
1: وإلى التطورات في قطاع غزة، حيث أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة علي شعث جاهزية اللجنة لتولي مسؤولياتها الوطنية، وذلك عقب الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية واستكمال الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إليها. وقال شعث إن اللجنة ستباشر عملها فور توافر الإمكانيات اللازمة، مشددا على أن نجاحها يتطلب وجود سلطة واحدة وقانون واحد بمرجعية واضحة وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة، بما يوفر بيئة سياسية وإدارية وأمنية تمكنها من أداء مهامها بكفاءة وبما يخدم سكان القطاع. انضم إلينا مراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. حسن، هل بالفعل ستصل هذه اللجنة، لجنة التكنوقراط، إلى غزة؟ ولماذا تبدو هذه اللجنة عاجزة عن أداء مهامها؟
9: فراس، لجنة موجودة في القاهرة وهي تنتظر موافقة إسرائيلية بعد أن يقوم الوسطاء بالتنسيق ما بين اللجنة وبين إسرائيل لدخول هذه اللجنة إلى قطاع غزة لتجد لها أولا مقرا في مدينة غزة وفي أماكن أخرى من القطاع وتبدأ عملها. الموافقة الإسرائيلية هي الأساس في السماح بدخول هذه اللجنة. اللجنة تنتظر منذ عدة أشهر قرار إسرائيلي بدخول منطقة القطاع. لماذا تبدو عاجزة؟ لا يعقل فراس أن لجنة تعمل من القاهرة ولا يوجد لها حتى الآن أي مقر أن تستطيع أن تقدم الخدمات الأساسية للسكان قطاع غزة، خاصة بعد استقالة لجنة الطوارئ. حتى الآن هي لم تجند جهاز شرطي جديد، لم تجند موظفين جدد، مع العلم أن إسرائيل وضعت فيتو على مواصلة عمل موظفي حركة حماس في كافة المجالات، سواء في المجال الشرطي أو حتى في المجال المدني. نعم. ولذلك من الصعب أن تبدأ عملها في الغرب.
1: قد لا يكون أيضا على ما يبدو موافقة لدخول، موافقة إسرائيل لدخول لجنة التكنوقراط. إسرائيل تصف ما قامت به حماس بأنه خدعة وبأنه محاكاة لنموذج حزب الله في قطاع غزة.
9: نعم، حماس ترفض هذه الادعاءات وتقول أنها أبدت الكثير من المرونة في الأشهر الأخيرة ووافقت على أن تنأى بنفسها عن كل ما يتعلق بالحكم الإداري في منطقة قطاع غزة. بل أكثر من ذلك، تقول جميع قادة الحركة والموظفين الكبار قدموا استقالتهم، وما تبقى في لجنة الطوارئ هم فقط من الموظفين العاديين الذين يمثلون كافة الطائفة الفلسطيني وليسوا من أعضاء حركة حماس. بالمجمل فراس، يجب أن يكون هنالك من يمثل لجنة التكنوقراط ليقدم الخدمات إلى منطقة قطاع غزة. على ما يبدو كل هذا الجدل بحاجة إلى ضغوط أمريكية، وفي غضون الأيام القريبة سنشعر بذلك، لأن الجيش الأمريكي بدأ بإقامة قوة كبيرة وموقع كبير، قاعدة كبيرة في منطقة رعيم، والقوات الدولية قوات السيطرة بدأت بالوصول. طلاع هذه القوات وصلت من الولايات المتحدة وأيضا من المغرب وغيرها من الدول، وهذه القوات ستعمل في غضون الأسابيع القادمة في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية من صلاح الدين وشرقا، لتبدأ عملية إعمار هناك وبناء منشآت مدنية لتقديم الخدمات للسكان. الكل يدرك، الولايات المتحدة وأيضا الوسطاء يدركون في رأس أنه لا يمكن إبقاء هذه الأوضاع في منطقة القطاع غزة. ولمح قبل أسابيع الرئيس الأمريكي بأنه يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطته حتى بدون أن تبدأ حركة حماس بتسليم سلاحها.
1: نعم، حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك.
9: العفو.
1: في وقت يواصل فيه الائتلاف الدفع بسلسلة من التشريعات الجدلية وسط حالة من التردد في حسم بعضها، استمرار الخلافات الداخلية في حزب الليكود حول التحصينات التي يسعى إليها نتنياهو، وعلى صعيد الانتخابات تحالف جديد يرى النور بعد مفاوضات ماراثونية بين يوعز هندل وحيلي تروبر. مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب، مرحبا بك. في البداية، نتنياهو تعرض لضغوطات فيما يتعلق بقانون أساس تعلم التوراة، وفي وقت يصر فيه على حجز أكبر عدد ممكن من المواقع المخصصة داخل قائمة الليكود.
10: نتنياهو يعيش حالة من صراع البقاء، سيما وهو غارق في مأزق سياسي بين ائتلاف يبتزه وجمهور يبتعد عنه، في ظل تآكل شعبية نتنياهو مؤخرا في استطلاعات الرأي العامة. هنالك مقربون منه في رأس الذين يحاولون الضغط عليه، توقيف تجميد التنازل عن جزء من القوانين الإشكالية الجدلية، وعلى رأسها قانون تعلم التوراة. هنالك من يرى بأن هذا القانون سيتم إفراغه من مضمونه نظرا للتعديلات التي ستطرأ عليه، ولربما أيضا بنهاية المطاف المحكمة العليا ستقوم بإلغائه بشطبه، وبالتالي ستجد نفسها الأحزاب الحريدية مع قانون شكلي، الأمر الذي قد يدفع بها للتحالف مع الطيارات المناوعة لنتنياهو. بالمقابل، نتنياهو وبعض المقربين منه يرون بأنه أبدا إذا كانت الانتخابات قد انتهت بتعادل، طوق النجاة الوحيد لبقائه في سدة الحكم هو مواصلة هذه التشريعات، على وعسى أن تقدر الأحزاب الحريدية على الأقل مجهوده وأنه حاول. وإذا يعيش نتنياهو تعقيدات على صعيد الائتلاف، ويعيش تعقيدات أيضا على صعيد حزبه داخليا، على صعيد هيكلية الحزب نفسه، نتنياهو يصر على تحصين أكبر عدد من المواقع في قائمة الليكود، سيما ونتنياهو بنفسه يتحدث في الغرف المغلقة بأنه بمثل هذه القائمة لا يمكن الحفاظ على مقاليد الحكم، على سدة الحكم، وبالتالي هو يريد 10 مقاعد على الأقل في القائمة، يكون منها 4 مقاعد على الأقل في 10 الأولى. ليبقى السؤال فراس، هل لجنة الدستور ستصادق على هذا القرار؟ وإذا صادقت، هل المؤتمر العام للليكود سيصادق على هذا القرار؟ سنواكب ونرى.
1: نعم، كما ذكرنا تحالف جديد بين حيلي تروبر ويعز هندل، ما هي الرؤية التي يطرحها هذا التحالف، وإلى أي مدى بالفعل سيكون له فرصة حقيقية في التأثير؟
10: تحالف جديد، حزب جديد على الأقل يبصر النور، تحالف ما بين حيلة روبر وهندل، واضح في رأس أنهم يتحدثون على أنهم يريدون حكومة تستند على ائتلاف صهيوني واسع، وإذا قلنا صهيوني بدون الأحزاب العربية وبكل تأكيد أيضا باستثناء الأحزاب الحريدية. لكن انتبه، حيلة روبر المنشق أو المنسحب من جانس لطالما تحدث على أنه يريد استبدال نتنياهو، وبعكس، وهذه كانت جزئية الخلاف بينه وبين جانس وديدي سمحي في المفاوضات بينه وبين هندل أيضا، أنه لا يريدون فرض حكومة وحدة وطنية أو تستند على ائتلاف واسع صهيوني على نتنياهو، لأنه يريد استبدال نتنياهو. لهذا يمكن القول بأنه هذا الحزب نعم يريد أن يكون شريك ضمن حكومة تغيير، طيار مناوئ لنتنياهو يستند على أوسع شراكة صهيونية. ولكن إذا سألتني فراس ما هي فرص هذا الحزب، أنا أكاد أجزم بأن الحزب لن يتمكن من تجاوز نسبة الحسم إلا إذا تحالف مع قوى سياسية أخرى. وأنا أميل أنه بنهاية المطاف قد يلجأ هندل أو تروبر للتحالف مع أحد القوى الكبيرة، إما مع أيزنكوت أو مع نفتالي بنت. هنالك حديث أنه لربما هم أقرب إلى أيزنكوت من غيره.
1: فالي حبيب، شكرا جزيلا لك. وفي موضوع آخر، في خطوة لتشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الأسر والشركات، قرر بنك إسرائيل تخفيض الفائدة المصرفية بنسبة 0.25% لتبلغ حاليا 3.5%، ويتوقع أن ينعكس القرار بشكل مباشر على أصحاب قروض الإسكان وعلى مناحي اقتصادية أخرى. مراسلنا زكي بنحاس والتفاصيل.
11: بنك إسرائيل خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25% في أول تقليص منذ فترة لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الأسر والشركات.
12: אנחנו צופים שאפילו האינפלציה תרד עוד טיפה בהמשך, והתרחיש שבו חטיבת המחקר מדברת, וזה תחת התרחיש הזה שמגבלות ההיצע מתמתנות בין עוד אירוע, כן? מדבר על עוד הורדות, שיחד איתם אנחנו בעצם נהיה חזרה בשנה קדימה, שוב פעם בסביבת מרכז היעד.
11: ويتوقع أن ينعكس القرار بشكل مباشر على أصحاب قروض الإسكان، ولا سيما الذين ترتبط قروضهم بمسار الفائدة المتغيرة، إذ ستخفض قيمة الأقساط الشهرية.
13: דעתי שזה מצוין, אנשים ישלמו פחות משכנתה, מי שלקח הלוואה פחות ישלם פחות, ויקנו יותר בתים ויותר צמיחה ויותר טוב, ואני חושב שצריך להוריד עוד ועוד ועוד. כמה יותר טוב לעם, כמה יותר טוב למדינה.
11: كما تؤثر الفوائد المنخفضة بشكل إيجابي ومباشر على قطاع البناء، ويؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات ورفع وطيرة المشاريع التي ينفذها مقاولو البناء.
14: خطوة مباركة في محلها، حيث أنه هي بتساعد المقاولين والمستثمرين بالاستمرار في العمل وتخفيض الفوائد هاي، لأنه هي عبء كبير على الحق الاقتصادي، وبتساعد الناس كمان أنه أو تشجعهم أنهم يجوا ويشتروا بيوت، وهذا الحكي في النهاية بصب في مصلحة الجميع. نتأمل أنه محافظ بنك إسرائيل يستمر في الخطوة وينزل كمان مرة.
11: أما قطاع الصناعة فينظر إلى الخطوة بإيجابية، إذ إن انخفاض الفائدة يعني تراجع تكلفة الاقتراض ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.
15: نحن التعسيانين سمخين על המשך הורדת הריבית כפי שהייתה גם בחודש הקודם, כן גם בחודש הזה, ברבע אחוז. הצפי שלנו שהנגיד ימשיך להוריד את הריבית כפי שהוא הבטיח. הרצון שלנו שהורדת הריבית תהיה מהירה יותר ותלולה יותר. התעשייה זקוקה לזה.
11: وبالنسبة للمواطن العادي فإن خفض الفائدة قد يساعد على تنشيط الاستهلاك وتحسين القدرة الشرائية، بالمقابل يؤدي إلى انخفاض العائد على الودائع وحسابات التوفير.
16: אני מברך על זה ואני מקווה שיוריד הרבה יותר כדי לעזור לזוגות צעירים במשכנתה, לבעלי עסקים. כן, זה ריבית צריכה לרדת. הוא נלחם באינפלציה, אם זה צריך להוריד את הריבית. אם זה שהוא נלחם באינפלציה, הריבית צריכה לרדת, כיוון שירידת הריבית זה מעורר את המשק, עסקים יותר עובדים, יש יותר תנועה, גם זה מוריד אינפלציה.
11: ويبقى السؤال المطروح، هل سيكون هذا الخفض بداية لسلسلة من التخفيضات المقبلة أم أن تطورات الاقتصاد والتضخم ستفرض مسارا مختلفا خلال الأشهر القادمة؟
1: والآن إلى مونديال 2026، ونقول مساء الخير لمفادنا إلى المونديال نجيب قزل من أمام استاد أتلانتا ولمراسلنا الشؤون الرياضية خالد دراوشي. نبدأ معك خالد، وبداية مع خروج النجم كريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال من المونديال.
17: نعم فراس، إذن الرقصة الأخيرة لكريستيانو رونالدو، المونديال الأخير لكريستيانو رونالدو، هذا هو الملخص. 20 مباراة، 2130 دقيقة، 20 هدف، وأيضا بإمكاننا القول أن هناك صناعتين. هذه الإحصائيات وباختصار حكاية العشق الممنوع ما بين كريستيانو رونالدو وكأس العالم الذي تمنى عنه في 6 نسخ متتالية، والماتادور الإسباني يعني أطاح بكريستيانو رونالدو وجعله حديث الساعة وانتصر وتأهل إلى دور الربع النهائي. دعنا نشاهد هذا الملخص.
18: يا إسبانيا تهاجم من اليسار إلى اليمين بالأبيض، البرتغال بالأحمر من اليمين إلى اليسار، والكرة ميرينو 6 دقائق. أطاف الحكم، وهذا هو فيران توريس، جميلة جدا، ميرينو نهاية دراماتيكية. هل سيعادل البرتغال ديون النتيجة؟ مرفوعة من فرنانديز وبراسه هناك إلى الخارج، كان هناك نيفيش، وانتهت المباراة. إسبانيا تتأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب البرتغال بهدف ميكيل ميرينو في الدقيقة 90. البرتغال تودع كأس العالم إلى جانب هولندا، إلى جانب ألمانيا، وإلى جانب البرازيل.
1: نعم خالد
17: فراس، إذن تأهلت إسبانيا وخسرت البرتغال، ولا زال كريستيانو رونالدو هو حديث الساعة، والجميع ينتظر على كريستيانو رونالدو كأنه هو الحدث الأبرز الذي قد يوازي حدث كأس العالم. لكن كريستيانو رونالدو لم يختفي أمام هذه الخسارة وخرج لنا بالتصريح التالي، فلنشاهد.
19: Bueno, normal, triste por salir así del Mundial, pero como ha dicho ayer en la conferencia de prensa, ha dado todo, pues ha dado mi mejor y salgo de conciencia tranquila. No, este es el fútbol, esta es la vida de un futbolista, a veces se gana, a veces se pierde y hay que seguir. La verdad que fue mi último Mundial, sí, pero lo demás... Tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida.
1: نعم مسيرة كروية تاريخية. ننتقل خالد إلى المباراة الأخرى، بلجيكا تتأهل نصف ربع النهائي بعد فوز على الولايات المتحدة. هناك من اعتبر الأمر حتى بالمفاجأة في هذه المباراة.
17: ليست بالمفاجأة بل اتخذت عناوين بعد الكرت الأحمر لبالوغون. هناك من قال أن حتى إعادة هذا اختراع نوع من وإيجاد نوع ما بين هذا الركام في القوانين الفيفا لم يسعف الولايات المتحدة بعد يعني إبطال الكرت الأحمر لبالوغون، ولذلك هذا لم يساعدهم. ويبدو أن الولايات المتحدة الدولة المستضيف ستستضيف وستحسن الضيافة، لكنها هزمت على أرضها وبين جمهورها برباعية مقابل هدف. دعنا نشاهد هذا الملخص.
18: ثواني قليلة والحكم أدهم المخدم الأردني سيطلق صفرة البداية لهذه المباراة. الآن محاولة بلجيكية، صعب أكو هدف الأول، الهدف الأول لمنتخب بلجيكا
20: في الدوري الألماني.
18: سدد مباشرة تيليمان أم أنه سيقوم بنوع من الحيلة، يراوغ، ينطلق، يلعب عرضي على الشباك، مش معقول مش معقول، يخرج الحارس ولكن تدخل الآن، ماذا سيفعل؟
20: إلى الشباك إلى الشباك
21: على التوالي للمنتخب البلجيكي على المنتخب
20: الأمريكي. لوكاكو يستلم ويسدد على الشباك. هذا ما يحتاج روميلو لوكاكو. الصافرة مشاهدينا الكرام على تلفزيون مكان ومتابعينا في راديو مكان بفوز كبير لمنتخب بلجيكا على الولايات المتحدة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد والتأهل إلى دور ربع النهائي لمواجهة المنتخب
21: الإسباني.
20: الإسباني.
1: نعم خالد، وبعد قليل بعد دقائق معدودة مباراة مرتقبة بين الأرجنتين ومنتخب الفراعنة مصر.
22: نعم هذه المباراة باتت الآن جزءا لا يتجزأ من يومنا هذا ومن تاريخنا هذا. مباراة عاطفية جدا، هناك من يتعاطف مع مصر وهناك من يتعاطف مع الأرجنتين، لكن المواجهة بعد قليل ستنقل على قناة مكان كما هي باقي المباريات الإقصائية من ثم نهائي حتى النهائي باستثناء مركز ثالث رابع. لكن إذا ما نظرنا إلى هذه المباراة فإن الفراعنة سيواجهون بهذه الروح أو بهذه النشوة، وكتابة التاريخ سيكتب أمام بطل العالم النسخة الأخيرة منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي. خرجت التشكيلة الرسمية، هناك تغييرات في التشكيلة الرسمية المصرية، وهناك أبرزها يعني خروج عمر مرموش، حاليا هو على دكة البدلاء، سيبدله اللاعب هيثم حسن الذي أبلى بلاء حسن أيضا في المباراة الأخيرة، لذلك هو سيكون هو المهاجم. إضافة إلى ذلك محمد صلاح لن يكون هو الجناح الأيمن بل سيكون هو خلف المهاجم. بالمقابل التانجو الأرجنتيني سيلعب بكامل قواه. إذا ما نظرنا إلى قد يكون التصريح الأبرز هو تصريح إسكالوني الذي قال سنصحح الأخطاء أمام الرأس الأخضر وسنعوضها في مباراة مصر. مباراة مفتوحة جدا، هي مركز حديث الجميع.
1: نعم ستبقى معنا خالد. الآن نتوجه إلى مفدنا إلى المونديال نجيب قزل، وأنت ترصد الأجواء قبل انطلاق مباراة الأرجنتين ومصر.
23: أهلا بك فراس وبجميع المشاهدين. نعم من هنا من قلب ملعب مرسيدس في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا ستنطلق بعد حوالي الساعة المباراة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين ومصر، وهذه المباراة في إطار دور الثمن النهائي لمن ستكون الغلبة، ليونيل ميسي أم محمد صلاح. هذا الأمر سوف نعرفه خلال الساعات القريبة القادمة. أجواء جميلة جدا هنا في هذه المدينة، المدينة هنا مزينة بأعلام المنتخبين منذ ساعات أمس، ونحن نشاهد الآلاف من المشجعين يتوافدون إلى هذه المدينة الجميلة، يقصدون المقاهي وأماكن المشجعين. أماكن المشجعين ممتلئة كما ترون من خلفي، الآلاف وصلوا إلى هنا يدخلون إلى الملعب وسط هتافات رائعة، هتافات المشجعين الأرجنتينيين وأيضا المشجعين المصريين، الهتافات تعلو. بعد قليل سوف تصل إلى هنا أيضا مسيرة الإعلام للمنتخب المصري. خلال تجوالنا هنا أيضا في رأس قمنا بإجراء بعض المقابلات مع عدد من المشجعين من كلا المنتخبين. دعنا نشاهد ونرى بعض هذه المقابلات التي قمنا بتسجيلها من هذا المكان.
24: ماتش مش سهل خالص، الأرجنتين أقوى بلد في العالم، بس أنا عارف ومتأكد إن إحنا رجالة وعندنا عزيمة وإرادة وهننزل الاستاد نكسر الملعب إن شاء الله.
25: I hope it's a good match. I have to say that hopefully I don't think we're gonna suffer as much as we did with K-Bird. I'm hoping that Egypt actually is going to play less parking the bus and it's gonna be a more open game. So hopefully we see a better spectacle. I know the neutrals enjoying the other day, but when the defense is so back, it's not fun and it's very hard.
23: نعم فراس، إذن يعني أجواء حماسية جدا هنا في ملعب مرسيدس، أجواء من الترقب، مباراة قمة، الجميع ينتظر من سوف يتأهل إلى المرحلة مرحلة الربع النهائي ما بين مصر والأرجنتين. دعنا نشاهد وننتظر.
1: نعم شكرا لمفادنا نجيب قزل. والعديد من المواطنين العرب في البلاد يعتزمون متابعة مباراة الأرجنتين ومصر، ومعنا من يافا مراسلنا أحمد أبو سويس. أحمد ضعنا في الأجواء لديك.
26: مساء الخير فراس. طبعا هنا ايضا الاجواء هي اجواء مونديال فعلا، احد المقاهي يعني في مقهى ابو عيسى في شاطئ مدينه يافا، يعني ربع ساعه تقريبا ربما اكثر بوقت قليل عدد من المواطنين يصلون الى هذا المقهى، يعني حسب ما فهمت خلال الوقت القريب سيمتلئ المقهى بالعشرات ربما حتى في المئات من المواطنين الذين سيصلون لمشاهده هذه اللعبه. نتحدث عن المباراه واللعبه المهمه جدا ما بين في الفريق المصري والفريق القوي الأرجنتيني طبعا هناك أمال بأن يفوز الفريق المصري بهذه اللعبة ويتقدم أكثر إلى داخل الدوري. هلال كبوب مساء الخير.
0: مساء النور. أهلا وسهلا.
26: نعم الأجواء ساخنة عندكم هنا.
0: الحمد لله والله بنستنى بس شيء حلو يصير هنا بالبلد مع كل الظروف اللي بنمرقهم. بنتمنى إن شاء الله شوي المصريين يجيبوا لنا شوية فرحة.
26: يعني أنا بفهم منك أنت مشجع فريق مصر.
0: أنا أكيد بشجع فريق مصر وأي منتخب بوصل للمونديال أكيد بشجع إن كان مصر ولا كان فريق تاني. صح إنه أنا بعشق ميسي بس
26: ما نضل جعم السؤال اللي كنت بدي أوجه لك إياه. وين الفريق الأرجنتيني دائما كان يعني من يعني له محبة خاصة عند المواطنين العرب؟
0: المواطنين العرب كتير بيحبوا ميسي وبيحبوا برشلونة وبيحبوا منتخب الأرجنتين. بس لما الإشي بيصير مع منتخب عربي إحنا دائما مع العرب وإن شاء الله يفوزوا ويفرحونا شوي.
26: كيف الأجواء هنا؟ يعني شفتها يعني عدد من المواطنين يصل توقعات صفر للأجواء.
0: إحنا والله الأجواء هلا كمان 10 دقايق بتشوف إيش اللخمة اللي بتصير هنا بالبلد.
26: إصراخ
0: وكمان كل شيء بيكونوا أكل وشرب وانبساط. وحتى بيجوا كمان يهود بيحضروها معنا. يعني فيش عندنا بين عرب ويهود هنا. الكل بيقعد وبده يحضر المباراة.
26: نعم طبعا فريقين عربيين يعني سامع الفريق المصري والمغربي. مين أكثر أنت لمين ميال أكثر؟
0: أنا أكثر بميل شوي على أكثر على المغرب.
26: المغرب.
0: المغرب.
26: أبو إذا طلعت الفريق المغربي التقى الفريق المغربي والمصري؟
0: إذا الفريق المغربي والمصري بتأمل اللي بيلعب أحسن يخدها. بس أنا مع التنين.
26: وإيش بتوقع توقعاتك؟
0: أنا بتوقع إنه المغرب توصل لمراحل أكتر من
26: مش مصر ربع.
0: مصر صعب بتقلك بيلعبوا ضد الأرجنتين والأرجنتين يعني عندهم فوتبول ومعروفين وعندهم الرأس الكبير اللي هو ميسي.
26: سؤال أخير توقعاتك النتيجة اليوم؟
0: إن شاء الله مصر. بتأمل إنه مصر تفوت بس كتير صعب.
26: يعني غير متفائل.
0: متفائل شوية بس بقول كمان مرة بقول صعبة ضد ميسي صعب.
26: طب أنا يعني فراس أتوقع إنه فعلا يعني في نهاية هذا اللقاء يعني أتمنى أن يفوز المجتمع يعني الفريق المصري بغير هلال. طبعا
0: مش راح أزعل كمان إذا ميسي حط جول ومصر فازت. بيهمنيش كمان.
26: إن شاء الله تكون اللعبة شيقة. أهم شيء والفوز للفريق نعم. المصري.
0: حبيبي.
26: هذه الأجواء طبعا نعم. فراس من مدينة يافا.
1: نعم الجميع ينتظر مفاجأة مصرية في نهاية المطاف. أحمد وسواس شكرا جزيلا لك. ونعود الآن إلى خالد دراوشي للحديث بجملتين أو ثلاثة عن المباراة سويسرا وكولومبيا.
2: نعم سويسرا أمام كولومبيا مباراة الحصان الأسود هي المواجهة. يعني قد يراها الجميع أنها مباراة هي الأقل قيمة وأقل مشاهدة لكن من منتخبات كمنتخب النرويج وأيضا منتخب الباراغواي شهدنا المفاجآت والعناوين من هذا الخصم. من سيتأهل سيكون نتصعب إما لمصر أو للأرجنتين وكل منتخب وصل إلى هذه المرحلة هو منتخب قوي وهو منتخب يعول عليه. منتخب سويسرا بقيادة تشاكا إمبولو وأيضا اللاعب منزامبي اللاعب الشاب بإمكانه أن يواجه المنتخب الكولومبي بقيادة أيضا دياز وخامس رودريغيز. مباراة لا تقل أهمية لكنها أقل عاطفية. أما من حيث المهنية فقد تكون أيضا تعتري على مباراة مصر والأرجنتين. نحن بانتظار مباراتين سيبثان على قناة مكان دون
1: بالضبط مشاكل. في السابعة مباراة مصر والأرجنتين وبعد ذلك مباراة سويسرا وكولومبيا. خالد دراوشي شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك فراس.
1: ومن الرياضة للأحوال الجوية يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وفي ساعات الفجر يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. وبهذا نأتي لختام النشر المسائية. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: مساءكم أيها الأعزاء المشاهدون، مشاهدو قناة مكان ومستمعو راديو مكان. الليلة الأخيرة من دور ثمن نهائي كأس العالم 2026، استاد أتلانتا الأرجنتين أمام مصر. مساء الخير لك فادي عجاوي.
1: مساء النور لك باسل.

0: إذن استاد أتلانتا الذي يتسع إلى 68 ألف متفرج، هذا الاستاد الذي سيحتضن نصف النهائي الثاني في 15 من الشهر الجاري في الأسبوع القادم، ويحتضن لقاء منتخب الأرجنتين أمام منتخب مصر المبهر. منتخب مصر لأول مرة يصل إلى هذا المستوى، إلى دور ثمن نهائي، بعد أن أقصى منتخب أستراليا في الدور السابق دور 32، بينما يأتي منتخب الأرجنتين بعد تخطيه عقبة منتخب الرأس الأخضر الإفريقي. الأرجنتين أمام مصر، فادي عجاوي لمن ترجح كفة الفوز هذا في هذا المساء؟
1: يعني بعيدا عن العاطفة وقريبا جدا من العقل، واضح أن المنتخب الأرجنتين لديه أفضلية الخبرة وطبعا أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي، فالواقع يقول أن الأفضلية للمنتخب الأرجنتيني والضغوط على المنتخب الأرجنتيني للفوز في هذه البطولة. أي نتيجة أخرى عدم عبور المنتخب الأرجنتيني ستكون نتيجة مفاجئة، بل ستكون مفاجئة كبيرة جدا في تاريخ نهائيات كأس العالم.
0: نعم، إذن أعزائي المستمعين، مستمعي راديو مكان ومشاهدي قناة مكان، التغطية مستمرة على شبكات مكان راديو تلفزيون وديجيتال، وبإمكانكم مشاهدة المباراة على تطبيق كان بوكس بجودة عالية، بجودة 4K لأصحاب الأجهزة التلفزيونية الذكية على كان بوكس. مصر أمام الأرجنتين، استاد أتلانتا 68 ألف متفرج، والمنتخبان التقيا في الماضي مرتين، الأرجنتين فازت في كلتا المباراتين، واللقاء الأخير بين الأرجنتين ومصر كان في شهر أذار مارس 2008 في القاهرة. الأرجنتين وقتها فازت 2-0 في مباراة ودية، ولم يلتقي المنتخبان بت فادي في كأس العالم. في كأس العالم لم يلتقي حتى الآن، يعني أول مشاركة لمصر كانت عام 1934، مصر هي طبعا المشاركة الرابعة. نعم، هذه المشاركة لمصر الرابعة، لم تلتقي بت بالمنتخب الأرجنتين.
1: وهذا الشيء متوقع، منتخب في نهاية المطاف فقط 4 مشاركات في كأس العالم، المشاركة الأولى كانت مباراة واحدة يعني عملية، فثلاث مشاركات، والمنتخب المصري في هذه المباراة يعني جاء بدافع كبير جدا، قدم بطولة حتى الآن يعني بالنسبة للمصريين يعني أكثر مما يعني ما هو مطلوب، وصلوا لدور الثمن النهائي. أي نتيجة في هذه المباراة
2: غير مسبوقة
1: طبعا، على أقل تقدير على المنتخب المصري أن يقدم مباراة كبيرة، أن يقدم شيء للذكرى، إما من خلال صعود مفاجئ أو يقدم مباراة فيها ندية كبيرة، وأن يكون تحدي كبير أمام
2: شو ميسي. الأليات بحوزة المدرب يعني حسام حسن المصري، كيف يجب أن يتصرف أمام يعني أمام الأرجنتين لكي يعني يحافظ على ماء الوجه ويظهر بصورة مشرفة؟
1: نعم، أنا بأعتقد المنتخب المصري يجب أن يكون واقعي وناعي، إنه مدرب حسام حسن هو مدرب واقعي، بمعنى أنت لا تستطيع أن تلعب لعب مفتوح أمام منتخب الأرجنتين، أنت تستطيع أن تأخذ على سبيل المثال منتخب الرأس الأخضر الذي عمليا قام بكثافة دفاعية كبيرة جدا وزيادة عددية خصوصا في وسط الملعب للحد من خطورة اختراقات ليونيل ميسي. لاحظ ليونيل ميسي يقوم بالاختراق من الوسط، وجميع أهدافه تقريبا من وسط الملعب باتجاه قلبي دفاع الفريق الآخر، وبالتالي إذا قام بزيادة عددية في وسط الملعب والاعتماد على الهجمات المرتدة وعلى سرعة محمد صلاح، وأيضا اليوم يلعب هيثم حسن ومصطفى زيكو، بالتأكيد يمكن
2: تركيب منتخب مصر ليونيل ميسي. قصة نجاح في هذا المونديال فادي عجاوي، الولد مش مبين 39 سنة فات، مش مبين، مبين 31 30،
1: ولد كبير
2: ولد كبير يعني 39 سنة بيظهر في لياقة عالية، بيسجل كل هذا الكم من الأهداف. شو كيف بتفسر هاي ظاهرة ميسي ورونالدو، إنه رونالدو تخطى 40 وميسي يقترب للأربعين وما زال الاثنان يعني، يعني يقدمان على أرض الملعب مستويات مقبولة لا بل ربما
1: مميزة طبعا مميزة. يعني وخصوصا يعني نحن نرى ليونيل ميسي في جيل 39 عام وهو ظاهرة، وأيضا كريستيانو رونالدو، وإن كان في هذا كأس العالم رأينا إنه ليونيل ميسي يشع بشكل كبير، يمكن فارق الجيل على فكرة 39 غير 41 و42 عام، ولكن ليونيل ميسي هو ليونيل ميسي، ظاهرة، أنت قلت ذلك، هو ظاهرة ليست عادية وليست طبيعية، فبالتالي ليونيل ميسي قدم حتى الآن 7 أهداف في هذه البطولة، هو الهداف التاريخي لكل نهائيات كأس العالم ب20 هدف، واليوم أمامه فرصة أمام المنتخب المصري، ولكن كيف ستكون ردة فعل الفراعنة في هذه المباراة؟
0: إذن سيداتي أنساتي سادتي مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان، الحكم الفرنسي فرانسوا
2: لوتكيسييه ابن 37 سوف يقود بعض لحظات لاعبي المنتخبين إلى البساط الأخضر. هذه المواجهة التاريخية في نهاية كأس العالم، منتخب الأرجنتين أمام منتخب مصر، ويقود منتخب مصر طبعا النجم محمد صلاح الذي لعب في السنوات الأخيرة لليفربول، وحتى اللحظة مش معروف وجهته ومستقبله.
1: يعني شفت اللقطة الآن كان عناق بينه وبين ماكاليستر، اثنين نعم بيلعب في ليفربول.
2: مظبوط، أصدقاء من نفس النادي. طبعا شاهدنا ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، ويقول الكثيرون أنه أفضل لاعب في تاريخ اللعبة ليونيل ميسي الأرجنتيني، تشاهدونه الآن على الشاشة من خلف الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز. وهذا هو محمد صلاح نجم منتخب مصر يقود زملائه إلى أرض الملعب، أجواء كرنفالية في استاد أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية. 68,000 متفرج لحضور هذه المواجهة بين منتخب الأرجنتين ومنتخب مصر، الذي يعني ظهر بشكل مشرف ووصل ليس فقط للدور الثاني بل للدور الثالث، دور ثمن النهائي، وهذا ليس أمر مفهوم ضمنا. فادي منتخب مصر في تاريخ مشاركته لم يتعدى الدور الأول، اليوم بصل للثالث.
1: صحيح،
2: اليوم
1: في هو في تاريخ مشاركاته لم يحقق فوز حتى.
2: لم يحقق فوز
1: طبعا. الفوز الأول اللي سجله أمام نيوزيلندا 3-1 لا شك أنه برأيي حتى هي نتيجة مطلوبة، يعني أيضا طريق المنتخب المصري كان في المتناول نوعا ما، وهذا النجاح يستحق المنتخب المصري على أمل أن يستكمل هذا الدور وهذا الأداء في مباراة تاريخية للفراعنة أمام منتخب التانجو الأرجنتيني.
2: نعم، والساعة هي 12 ظهرا في مدينة أتلانتا، ما زالت الشمس في أوجها في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية. نشاهد طبعا لاعبي المنتخبين يدخلون أرض الملعب، الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي ومنتخب مصر بقيادة محمد صلاح، وطاقم الحكام يقود اللاعبين إلى دائرة وسط الملعب. طبعا نشاهد علم مصر وعلم الأرجنتين مفروشين على البساط الأخضر، واللاعبون يتوزعون بشكل حلقة حول دائرة وسط الملعب. وبعد اللحظات سوف نستمع طبعا إلى النشيد الوطني للبلدين، للأرجنتين حاملة لقب كأس العالم 3 مرات عام 1978 1986 1922. الآن أعزائي المشاهدين نستمع إلى النشيد الوطني للأرجنتين.

مشاهدين مشاهدي قناة مكان النشيد الوطني للأرجنتين، وبعد لحظات سوف نستمع إلى النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

0: وراه برعاية Buongiorno Brett, خالي تفولين Mamma mia, is a mood
1: DeLonghi, it's not just perfect, it's perfetto
2: سيارات شحن مرسيدس من بيت كل موبيل نقود مصلحتك نحو الفوز
3: في الحلقة الجاية من مكان توكس رح نحكي عن الإجرام المنظم ما بين الخوف اليومي انتشار السلاح والأموال المحرمة بظل السؤال الأكبر كيف تدار منظمات الجريمة وكيف فرضت هذا الواقع على مجتمعنا ضيوفنا رح يكونوا المحامية وعضو بلدية اللد سيرين أبو لبن الصحفي تامر كيلاني المراسل عمار أسدي الناشط وطن سلطان كونوا معنا وما تنسوا الموعد
4: إذن تحية مجددة أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان لحظات على انطلاق هذه المباراة الهامة في الليلة الأخيرة لدور ثنائي كأس العالم 2026 المباراة قبل الأخيرة في هذا الدور ويوم الخميس يوم بعد غد الخميس تنطلق أو ينطلق دور ربع نهائي كأس العالم محمد صلاح طبعا قائد منتخب مصر فرانسوا ليتشير سوف يقود هذا اللقاء الحكم الفرنسي ويساعده وراء خطوط التماس أيضا طاقم حكام فرنسي يتكون من سيريل موغنييه ومهدي رحموني والحكم الرابع طبعا إسباني إسكاس النرويجي طاقم حكام الفار اثنان من فرنسا والثالث من بلجيكا إذن يقود هذا اللقاء المركزي الحكم الفرنسي فرانسوا لوتكيسيه نشاهد طبعا تركيب المنتخبين نبدأ بالمنتخب الأرجنتيني في حراسة المرمى إيميليانو مارتينيز في خط الدفاع نويل مولينا كريستيان روميرو ليساندرو مارتينيز نيكولاس تاليافيكو في خط الوسط رودريغو دي بول ليوناردو باريديس إنزو فرنانديز وماك أليستير وفي خط الهجوم ليونيل ميسي وخوليان الفاريز بعد لحظات أيضا سوف نشاهد على الشاشة تركيب المنتخب المصري في هذه الأثناء حارس المرمى مصطفى شوبير في خط الدفاع مصر محمد هاني ياسر

0: متابعينا الكرام في تلفزيون وراديو مكان، واهلا بكم معنا في المباراه الاخيره لدور ثمن النهائي بين منتخبي سويسرا وكولومبيا. ويسعدني ان يكون الى جانبي للتحليل على وقائع المباراه اللاعب الدولي السابق في اتحاد ابناء سخنين ومكابي حيفا عباس صوان. اهلا بك.
1: اهلا فيك اخ زوري.
0: اذا سنعود اليكم بعد قليل وبعد فاصل قصير.

0: نجدد التحية لكم مشاهدينا الكرام، ونحن معكم كما أشرنا في البداية مع المباراة الأخيرة لدور ثمن النهائي الواحد إلى ربع النهائي، وطرفا هذا اللقاء الأخير لهذه المرحلة منتخب سويسرا وكولومبيا على الاستاد في مدينة فانكوفر في كندا. ومرة أخرى أرحب باللاعب الدولي السابق والمدرب والإداري عباس صوان. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك أخ جودة.
0: أي مباراة تنتظرنا؟
1: أفكر راح تكون مباراة بطابعين مختلفات، طابع السرعة وطابع القوة والتكتيكا ضد طابع القدرات الشخصية لفريق الكولومبي. فريق الكولومبي اللي مفكر انه جاي من جنوب افريقيا،
0: جنوب امريكا
1: لازم يعرف انه جاي يحضر فريق من افضل الفرق، افضل من البرازيل اليوم، افضل من الفرق، افضل من المكسيك، فريق منتخب جدا رائع. انا شفته بعدة مناسبات، افكر اليوم منتخب كولومبيا بدو يعطي مباراة كثير كبيرة.
0: إذا بعد إقصاء عدد من المنتخبات، منتخب أوروغواي، منتخب الباراغواي، منتخب البرازيل، والمعاناة التي عاناها منتخب الأرجنتين قبل ساعتين أو ثلاث أمام منتخب مصر، المنتخب الكولومبي يسعى لأن لا يتعرض لمثل هذا الموقف.
1: ما نستخفش بمنتخب السويسري، منتخب السويسري عنده لاعبين بيلعبوا بالدوريات الأوروبية، بالدوريات الأولى على العالم، منتخب وصلش يعني بالصدفة لهون. ولكن منتخب كولومبيا أفكر عنده الأفضلية، عنده اللاعبين المجربين، عنده اللاعبين اللي ممكن يخلصوا المباراة بأي فرصة، بأي كرة أمام المرمى ممكن يخلصوا المباراة.
0: إذن مباراة من العيار الثقيل ممكن أن تكون الكرة الأوروبية أمام الكرة الأمريكية الجنوبية.
1: مظبوط 100%.
0: يعني إحنا عرفنا وربينا على الكرة الأمريكية الجنوبية فيها نوع من الفن والمتعة اللي خلتنا نحب كرة.
1: يعني أكبر مثال على ذلك يعني دياز اليوم موجود بايرن ميونخ اللي هو أفكر واحد من أفضل اللاعبين في العالم، خيمينيس اللي هو أفكر لاعب مجرب كثير. يعني المنتخب الكولومبي موجود هون بقوة،
0: منتخب الكولومبي موجود بقوة، ونحن مع طبعا الصور التقليدية التي عودونا عليها في هذا المونديال، الخارطة طبعا القارات الخمس، ولعبوا المنتخبين يستعدون تحت المدرجات للدخول إلى أرض الملعب مع طاقم التحكيم بقيادة الحكم إيفان بارتون من السلفادور. وطبعا وكما تابعنا في كل المباريات التي قمنا ببثها، أيضا أعلام الدولتين يتم نشرها على أرض الملعب استعدادا لدخول لاعبي المنتخبين وطاقم التحكيم.
1: نتمنى طاقم التحكيم يكون عادل اليوم بين المباراة.
0: هذه ملاحظة بالنسبة لشيء معين كان عندك أكيد.
1: أفكر للمباراة اللي سبقت هاي المباراة.
0: التحكيم في المباراة
1: بالمرة ما كنتش راضي، ولا واحد كان راضي، كل واحد كان، مع إني أنا من جمهور المنتخب الأرجنتيني ولكن
0: مشجعي منتخب الأرجنتيني.
1: أيوة، ولكن أفكر كان
0: في ظلم اليوم.
1: ظلمك.
0: كان في ظلم من الحكم الفرنسي. نعم، هناك من طبعا محتج على الهدف الأخير لصالح منتخب الأرجنتين، ولكن هذا مكان ونحن مع المباراة الأخيرة التي ستنهي طبعا الجدل والبلوغ المنتخبات الثمانية إلى دور ربع النهائي. ست منتخبات تأهلت، بقي منتخبان، سبع منتخبات تأهلت طبعا بعد الأرجنتين قبل ثلاث أربع ساعات. المنتخب الأخير سنعرفه من هذه المباراة بين سويسرا وكولومبيا على الاستاد في فانكوفر الذي يتسع ل 54,500 متفرج. هذا هو طاقم التحكيم بالفعل بقيادة الحكم السلفادوري إيفان بارتون، يقود لاعبي المنتخبين إلى أرض الملعب ليأخذوا أماكنهم حول خارطة منتصف الملعب، طبعا الدائرة في منتصف الملعب التي تمثل القارات الخمس في الكرة الأرضية طبعا، واستعدادا لسماع النشيد الوطني لكل من الدولتين سويسرا وكولومبيا. جماهير غفيرة تملأ المدرجات. طبعا الكرة في جنوب أمريكا يعني بالنسبة للعبادة لكرة القدم عبادة يعني أكيد متابعة رهيبة.
1: يعني إحنا كل عاشق لكرة القدم إذا بيشوف مباريات أمريكا اللاتينية أفكر رايق بيصدقش إنه هذا الفوتبول اللي إحنا بنشوفه في أوروبا، مع إنه في أوروبا برضو في تشجيع في، ولكن عشق الكرة القدم وأجا من أمريكا الجنوبية. هناك الفوتبول خلق، هناك الفوتبول خلق بالشوارع، والكل بتعلم، كل الدنيا بتتعلم من أمريكا اللاتينية، من البرازيل، من كولومبيا، من المكسيك، هاي المنتخبات الرائعة، من الأرجنتين.
0: إذن لعبوا المنتخبين يستأخذون أماكنهم على أرض الملعب، ونحن نستعد لسماع النشيد الوطني لسويسرا.
2: Veuillez vous lever si vous le pouvez pour l'hymne national de la Suisse.

0: النشيد الوطني لسويسرا، وبعد ثواني سنكون مع النشيد الوطني لكولومبيا.
1: Please remain standing if you're able for the playing of the national anthem of Colombia.
2: Maintenant, veuillez rester debout si vous le pouvez pour l'hymne national de la Colombie.

كان هذا النشيد الوطني لكولومبيا. نحن مرة أخرى نخرج لفاصل قصير ثم نعود لنتابع أحداث المباراة.

0: برعاية Buongiorno bread, خالي تفولين ماما مي عايز مو
1: دلونجي It's not just perfect, it's perfetto
2: سيارات شحن مرسيدس من بيت كل موبيل نقود مصلحتك نحو الفوز
3: كان عندك صراع وانت طفل بدك اهلك يشوفوك
4: صح بتطلع على نفسي مجير صغير صعب علي الخسارة
3: لا أعطاك كمان هدية لما قال لك أنا مش رح أصرف عليك ولا شاكل إذا ما تعلمتش دكتور
4: بثاني كأنه فتحت الحياة قدامك
3: ودخلت حرب جديدة
4: لا أنا الوينر ما أنا مش ولا مرة ضحية
3: أنت ما أجيت بتمك معلقة من ذهب
4: الرضا عدو الإنسان الرضا يعني طموح واطي
5: نجدد التحية مشاهدينا الكرام على شاشة تلفزيون مكان ومستمعينا متابعينا في راديو مكان ونكون معكم بعد لحظات قصيرة والمباراة الأخيرة لدور ثمن النهائي قلنا الحكم إيفان بارتون من الهندوراس الذي سيقود هذه المباراة بين منتخبي سويسرا وكولومبيا لنعرف في ختامها 90 دقيقة أو 120 دقيقة ربما ركلات ترجيح من هو المنتخب الثامن المتأهل إلى دور ربع النهائي وبدون شك مباراة مرتقبة الندية ستكون موجودة عبر الصور
6: كيف قلنا أنه المنتخبين هنا أنه منتخبين جدا رائعين منتخب بس فيه أفضلية معينة منتخب الكولومبيا حسب رأيي وكيف شفنا هنا بالجمهور حتى مباراة بحسب مباراة بيتي لكولومبيا ولكن من ناحية قدرات أفكر منتخب الكولومبيا عنده قدرات أن يفوز بهذه المباراة ولكن لا نستخدم المنتخب السويسري المجرب اللي عنده لعيب كثير مجربين ورائعين وبيلعب أعلى الدوريات في العالم
5: هذا هو تركيب منتخب سويسرا غريغور كوفيل حراسة المرمى دينيس زكريا نيكو بيلفيلدي مانويل أكانجي وريكاردو رودريغيز للدفاع ريمو فرويلر جراند تشاكا أردان ياشاري فابيان ريفيرو دان أندوي وبريل إمبولو في الهجوم قائمة البدلاء للمنتخب السويسرا اليوم ربما استعين بأحدهم المدرب وهذا منتخب كولومبيا طبعا كاميلو فارغاس حراسة المرمى دانيال مونيوز سانشيز جون لوكومي يوهان موخيكا غوستافو بويرتا جيفرسون ليرما وجون إرياس خامس رودريغيز القائد لويس سواريز ولويس دياز رقم 7 لاعب بايرن الممتاز في هذا الموسم هذا هو التركيب وهذه التركيبة 4-1-2-3
6: ضد الطريقة الثانية اللي هي 4-2-3-1 لمنتخب سويسرا ومنتخب كولومبيا أفكر بهاي المباراة إذا بتشوف كيف التركيبات واقفة على أرض الملعب راح نشوف إنه في تقريبا لعيب على لعيب بكل وظيفة اللي بيسيطر على وسط الملعب

0: الحكم يطلق الصافرة وكرة أولى تصل إلى حارس المرمى الكولومبي كاميلو فارغاس الذي ينتظر يتريث يفكر لمن سيلعب من لوكومي إلى قلب الدفاع الآخر سانشيز ومنه يعود إلى الحارس ثواني أولى دقائق أولى طبعا كل لاعب مهم جدا عباس أنه يلمس الكرة عشان يحس أنه في الملعب
1: بداية المباراة كثير مهمة يعني إذا شفنا المنتخب الكولومبي رجعوا الطابة لورا ولعبوا شوي شوي ولكن في منتخبات كثيرة مثل فرنسا بتعطي طابة طويلة حتى لو على الأوت أو للفريق الثاني بيلعبوا ضغط عالي
2: من أولها
1: فكل فريق عنده طريقته حتى صاروا